0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من يسمع فينا حاليا عبر تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في البيت، أو حتى في حياشكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، تحياتي لكم جميعاً.

صلي وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة على النبي يا جماعة الفيسبوك والتيك توك، كثروا من الصلاة على النبي.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. كثروا من الصلاة. اليوم يوم جمعة مبارك عليكم جميعا وما تسمعوا. طبعا نقدروا نتكلموا احنا باللغة العربية ونقدر نكون الحلقة باللغة العربية، ولكن دائما نختار في لهجتنا الليبية، اللهجة البسيطة اللي توصل لكل مستمع، لكل ناس حابين يسمعونا، تكون سهلة وبسيطة عليهم. في نقدر نتكلموا باللغة العربية، وفي مرات مصطلحات ما يعرفوهاش الناس، سمعوا فينا ناس كبار، ناس كبار ومستمعين كبار، ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والسلامة يا رب. لكن احنا دائما نختاروا في اللهجة البيضاء ما بين اللغة العربية واللهجة الليبية، باش تكون مبسطة للشارع الليبي اللي يسمع فينا حاليا، سواء كانوا في السيارة، سواء كانوا في الخدمة، سواء كانوا في البيت ما بين قوسين في حياشهم، تمام، من حياشهم، تمام. اليوم موضوع الحلقة مش مجرد موضوع، أو هو مش اختيار عادي فقط احنا نتكلموا باش نتكلموا عليه ونمشوا، لا، اليوم موضوع الحلقة ممكن يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك. اليوم موضوعنا يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك، وموضوع ملموس، موضوع عايشين فيه، موضوع مهم جدا للشارع الليبي. بدل ما صايرة من الظواهر السلبية والأشياء السلبية والإشاعات والترندات وغيرها وغيرها وغيرها، لا، احنا اليوم بنتكلموا على موضوع مهم، بما ان احنا اليوم في يوم جمعة مبارك اقتنا الموضوع هذا، بما ان احنا اليوم الجمعة ملتمين، في ناس ملتمين متغدين مع بعض مع ابوهم وامهم، وفي اللي ابوه وامه متوفين واخذهم الاجل ومشالهم في المقبرة، دار لهم زيارة وترحم عليهم وقرأ لهم قرآن ودعا لهم وحتى صدق عليهم. فاليوم موضوع مهم جدا اللي بنتكلموا فيه هو بر الوالدين. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

من أثير السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا لجماعة السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا، وجمعة مباركة عليكم، سواء كنتوا داخل الوطن أو خارج الوطن أو حتى الدول الشقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا، ويسعد مساءكم يا رب. في موضوعنا لليوم غالبا ما يحس به إلا يلي موجوع من هذا الموضوع، صح صح، مش هيحس بالموضوع هذا اللي اليوم نتكلم عليه إلا الناس اللي مجرباته، اللي فعلا عايشة فيه، سواء كانوا والديه حيين أو كانوا ميتين وتوفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا يا رب. فاليوم موضوع حساس، ونتمنى إنه يوصل لعدد كبير من الناس، وهذا مش دوري أنا فقط، دوركم أنتم جماعة السوشيال ميديا، تحاولوا أنكم أنتم تساعدوه الموضوع هذا إنه يوصل للناس، لعل وعسى كلامي يخليهم يفيقوا حتى ولو حاجة بسيطة. فهمتوا؟ دائما أتعمل حتى إني دائما ما نشوفش للكاميرا هلبة، دائما حاول إني نسرد ونتكلم من القلب بدون أي شيء، نحاول دائما ناخذ رؤوس أقلام على موضوع الحلقة ونحكي بصراحة وكلام من القلب إلى القلب باش إنه يوصلكم فعلا. فخلوني نسألكم سؤال من البداية، في بداية حلقتنا لليوم، أنت آخر مرة قعدت مع أمك بدون ما تكون مستعجل؟ أمتى آخر مرة قعدت مع أمك أو أبوك بدون ما تكون مستعجل، بدون ما يكون عندك موضوع أو تكوني عندك موضوع أو عندك مشوار معين؟ أمتى آخر مرة؟ وأمتى آخر مرة أنت بست راسهم، سوى راس أبوك سوى راس أمك، وقلت لهم يعطيكم الصحة؟ نبي نعرف أمتى. في اللي قال لي من سنة، في اللي قال الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنبو نعرفوا أمتى آخر مرة، يلا استرجعوا ذكرياتكم، نبو نعرفوا أمتى آخر مرة قعدتوا مع أبوكم أو أمكم بدون ما تكونوا مستعجلين، وأمتى آخر مرة بستوا راسهم وقلتوا لهم يعطيكم الصحة ويطول في عمركم. رامي يقول ربي يرحمها يا رب. السؤال عارفة صعب، وهل بناس بتنجرح منه. عبد الله يقول من سنة ونص. العنيدة تقول والله العظيم أمي من الجمعة اللي فاتت، وأبوي الله يرحمه ربي يرحمه ويغفر له. أحمد يقول أمي أبوي عندهم 8 سنين من اللي توفوا الزوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب. فشفتوا شفتوا احنا تو حاليا كمستمعين وكمشاهدين انشقوا الى قسمين. قسم من الجمعة اللي فاتت ما شافش امه او ابوه، وقسم ليه سنة او سنتين ابوه توفاه الاجل وامه توفتها الاجل. يعني شوفوا كيف احنا ناس انشقوا الى قسمين. صلاح يقول من 2012. ايه والله مدة طويلة يعني. نقول احنا في اللي قال لك اقعدوا، في اللي حتى واخذت الغربة، مسافر ابوه امه في الوطن وهو واخذت الغربة. القدعانة تقول من 8 سنين ابوي الله يرحمه، وامي من سنة لاني مغترب برا. متفائلة بالله تقول الله يرحمهم ويغفر لهم، ابوي من 2011 وأمي من 2019. شوف العنيدة تقول أمي حية الحمد لله ربي يطول في عمرها. أمنا تقول والله ما يعوض مكانهم حد. شوفوا خلونا مقتنعين اقتناع تام، خلونا احنا مقتنعين من الداخل اقتناع تام إن البو والأم ما يعوضهم حد، وما يعوض مكانهم حد، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. الأم والبو ما يتعوضش مكانهم. ممكن الابن يتعوض، البنت تتعوض، الزوجة تتعوض، الزوج يتعوض،
إلا حاجة واحدة ما تتكررش أبدا، الأم والبو مستحيل يتكرروا ومستحيل حد يعوض مكانهم. فكل شيء في الحياة يتعوض إلا الحاجتين هما الأب والأم. ممكن أنت توا خسرت حتى بنتك أو ولدك، لكن عادي تتزوج مرات وربي يرزقك بالذرية الصالحة مرة تانية، فهذه تتعوض يعني، صح مش زي قبل لكن تتعوض، يجي في مكانها شيء. لكن الأم والأب ما يتعوضوش، خاصة الأم تحت أقدامها الجنة والأب رضاه بالدنيا. فأنا اليوم الموضوع هذا، هالبناس بتترحم على أمها وبوها، وهالبناس واخذتهم الغربة، وهالبناس أبوهم وأمهم حيين وكانوا معاهم، وهالبناس مقاطعين أماليهم، مقاطعين أمهم وأبوهم على أسباب ما لهاش أي قيمة. فرضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين، وخلونا هذه حاجة متأكدين منها، رضى الله من رضى الوالدين. ممكن أنت ترضي في الله سبحانه وتعالى ولكن عاق بوالدك، مش مدور والدك. احنا الفكرة كيف أبواب الدنيا تنفتح لك وإنت عاق بوالديك؟ هذه هي الفكرة. وفي حتى لأمه وبوه متوفين وماتوا ومش راضيين عليك، شفتوا كيف؟ وفي اللي أمهم وبوه متوفوا وراضين عليهم دنيا وآخرة، وتلقى الأبواب ديما مفتوحة. في ناس تقولك البر الوالدين يتسكر الباب هذا بمجرد ما يتوفى أمي، تتوفى أمي وبوي. لا لا لا لا لا لا لا لا، غلط، يعتبر غلط. ليش؟ لأن حتى ولما هم يتوفاهم الأجل، إنك أنت تقدر تبر بهم وتقعد تبر بهم بالصدقة وبالدعوة، بقراءة القرآن، بهالأشياء. فمحلال الإنسان لما أبوه وأمه يكونوا راضين عليه دنيا وآخرة، محلال الإنسان لما يطلع ويبوس يد أمه ويبوس يد أبوه أو راس أبوه، وطالع من البيت إلى مكان شغله وهم راضين عليه. فهمتوا؟ بغض النظر طبعا نعرفوا، احنا نعرفوا إن في أباء وأمهات، مع احترامي للناس اللي تسمعني، مع احترامي، في أباء وأمهات أنانيين، فهمتوا؟ أنانيين، ويعني وصعبين، يعني صعبين معانا مثلا، ولكن هذا الشيء لا يعني انك انت تكون عاق بيهم، هذا الشيء انك انت ما تسمعش كلامهم، لا عادي اسمع، حاضر ونعم، لو كان غلط ما ديراش، ولكن اسمع له، لان بر والدين الله غالب. مش احنا اللي اخترنا امالينا، مش احنا اللي اخترنا ابونا وامنا، حطوها بين قوسين، انت موجود في الدنيا باش تخلق، باش تعبد الله سبحانه وتعالى وتبر بوالديك، فهمتوا؟ هذه من الاشياء لازم تفهموها. وعليكم السلام لكل من جاء وكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وجماعه التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم. حلقه اليوم البر الوالدين، انتم اللي بايدكم تقدروا توصلوا الحلقه هذه وتوصل لهالبناس، انتم بايدكم تقدروا انكم انتم توصلوا لعدد كبير من الناس ان يسمعونا اليوم، خاصه ان اليوم جمعه، واختيار الموضوع كان اختيار يعني يعتبر من التصويت، وايضا من المواضيع اللي دائما الانسان لما يتكلم فيها مهما يعبر، مهما يوصف، مهما يشرح، يعتبر قليل جدا. فدائما فكروا في الحاجات هذه. للاسف، للاسف الشديد، زي ما في حاجات ايجابيه في اشياء سلبيه. للاسف الشديد مرات الدنيا هذه تلهينا،
أعتقد إحنا وصلنا في زمن إن الحياة هاد بدت تلهي فينا، بدت تاخذ من جهدنا، تاخذ من وقتنا، بدنا نلهو في خدمتنا ونلهو في الجري، نلهو حتى في صغارنا، بدنا ننسوا أمنا وأبونا. الشغل دي ما يقعد يلهي فينا، ومهما تشتغل مستحيل تلحق. أحيانا حتى التليفون يلهي فينا وياخذ في وقتنا، واحنا مرات مقعمزين معاهم او جالسين معاهم نبدو نشدوا في تليفوناتنا، وهذا يعتبر تقصير من اتجاههم، نقول لهم انا سمعون همش. شوفوا ريتوا كيف حتى التليفون الحاجة البسيطة تعتبر ياخذ في وقتنا كله، واحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا الناس اللي كانوا سبب بعض الله سبحانه وتعالى في وجودنا. ننسوا الأم اللي صهرت وهي تدعينا وتخاف علينا وتصلي دائما وتدعي قبل حتى نفسها. شفتوا كيف؟ ننسوا الأم اللي كانت متحملتنا في صغرنا، ننسوا كيف كانت توكل فينا، كيف كانت تنحي اللقمة من فمها وتعطينا عشان نكون احنا شبعانين، كيف سهرت معانا، كيف قرتنا، حتى لو كانت أمية ما تعرفش لكن تحاول بقدر جهدها إنها ما تكونش مقصرة تجاهنا. شفتوا كيف وهي تدعي إنه يبعد علينا أولاد الحرام والبنات الحرام، تبعد علينا في المال الحرام، وتدعينا دائما بالرزق الطيب الحلال، وتطمن دائما فينا من الخوف. نبدو احنا خايفين مرات من الدنيا وخايفين من الناس اللي حوالينا، كان دائما هي تطمن فينا، دائما هي الحضن اللي يطمننا، دائما هي الانسان اللي تقوينا حتى في ضعفنا. في شباب نعرفهم وسامع هالبقصص من حاجتها، هي ان شاب يبدا مثلا من هموم الدنيا، من قسوة الدنيا وقسوة الناس عليه، يروح لأمه ويقعد يبكي عند أمه. ليش؟ لأنها الوحيدة حتحس به، لأنها هي الوحيدة حتطمنه بالدعاء، بقراءة القرآن، بأنها هنا تعطيه حتى محاضرة مرات تكس عليه لمصلحته، لأنها تخاف عليه. فهمتوا؟ هذه هي الأم. فمهما كبرنا في نظرهم هم قاعدين صغيرين، مهما درت كبرت وتزوجت وخلفت وراك صغار وكبرت وحتى اعطيت بناتك، ولا حتقعد في نظر امك صغير، وحتقعدي في نظر امك صغيره. هذه لازم تعرفوها، لدرجه ان هي مرات حتى تنسى وتعرف الام ولدها حتى لو دس عليها او دست عليها بنتها. سبحان الله، يعني الأم تعرف ولدها من تصرفاته، تعرف بنتها من تصرفاتها، تعرف أمتى هي متضايقة، أمتى هي تبكي، أمتى هي زعلانة، أمتى يعني شوف الأم. فالأم الأمومة ما هي سهلة يا جماعة الخير، ما هي سهلة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أمك يوم غضوة توقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب عليك لو هي قصرت، لأن هي مسؤولية. بهي دائما احنا نحكو على الأم، ودائما حبنا للأم عظيم، لكن حتى الأب له دور. الأب اللي يتعب وهو ساكت، اللي يضحي باش يوفر لك حياة أفضل. شوف الأب تو، الأم مهما كانت عبر بتصرفاتها، بكلامها، بحنانها، بعطفها، بعطائها، بس الأب يبدأ هو تاعب من الشغل، تاعب من الحياة، تاعب من كل شيء، وساكت ما يشكيش إلا لربي، يضحك ويحاول إن ما يحسسش عيلته وأبنائه بالقسوة اللي صايرة برا، ويضحي
ويقعد يضحي باش يوفر لهم كل احتياجاتهم. ويتمنى الأب إنه يشوف بناته والأولاده في أعلى المراتب. شفتوا كيف؟ فالغريب إحنا، الغريب منا إحنا إنه ما نعرفوش قيمة الأشياء إلا لما تضيع. أي نعرف قيمة الأم والأب لما يكونوا حيين، بس أمتى نحسوا بقيمتهم؟ لما نفقدوهم، لما نخسروهم، لما ما عادش نقدروا نكلموهم، ما عادش نقدروا نحاوروهم، ما عادش نطلبوا، لا احنا نحسوا بيهم. فما يقولك ما يقولولك الا ما نعرفوش قيمه الوالدين الا بعد الفقد، بعد تفقد امك وابوك. شفتوا؟ وحلقه اليوم عن الناس اللي لو ضحت وكتبت على فضل امها وابوها عمر كامل مستحيل يوفوا حقهم، مستحيل، مستحيل انت وانت او اي حد في الدنيا يوفي حق امه وابوه، مستحيل. ام رحمة الوالدين حتى ولو كانوا متشددين معاك من خوفهم عليك، اكيد اكيد. محمود يقول الله يغفر لهم ويرحمهم، ان شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم يا رب. ف لو بنحكوا على الام والاب عن السند، عن الدعاء، عن الرحمة اللي تمشي تحت رجليهم. شفتوا كيف؟ لما تقول الأم والأب تعرف من السند، وتعرف من هو الشخص اللي يدعي لك، وتعرف من هو الشخص اللي يخاف عليك ويخاف على مصلحتك وما يبي لك إلا كل خير، وعن الرحمة اللي عندهم اللي تمشي في عروقهم حتى ولو هم غضبانين عليك. عروقهم يدعو، مش لازم يدعو بالكلام، مش لازم يقولوا لك احنا زعلانين منك او غضبانين معاك في شيء معين، لا، هم عروقهم يدعو. فحلقة اليوم زي ما قلت لكم بعنوان بر الوالدين. ولو تبي امك او ابوك قريبين منك، نبيك تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك. نبيك المرة هذه، ونبيك حتى انت تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، لأن الموضوع اليوم يخطبكم انتم كلكم. مرات انتم مش مقصرين، مرات تحسوا روحكم مش مقصرين، بس هذا للتذكير لا أكثر ولا أقل. لأن ممكن اليوم الكلمة الواحدة فقط تخليك تفيق، وتفيق من حاجة أو تفيق حاجة في داخلك كانت راقدة من زمان ومش حاس بالقيمة اللي عندك. فنبيكم اليوم تسمعوا الحلقة بقلبكم مش بودنكم، ونبيكم دائما تكونوا قريبين في الموضوع هذا، وتحاولوا أنكم تتوصلوا لأكثر عدد ممكن إن الناس تسمع. يا جماعة الخير، إن الناس توصلها. أنا حابة ناخذ دائما آراءكم، وحابة دائما ناخذ اتصالاتكم ومشاركتكم في الموضوع هذا، وحتى تعليقاتكم. الناس اللي تعلق نحاول بقدر الإمكان حنقرأ. أم زكريا الله يرحم والدي ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام لكل من جاء، وأهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وجمعة مباركة وطيبة عليكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير في موضوع الحلقة لليوم. لو في مكالمة أو ما فيش حاليا أوكي، على أرقام الهاتف أو رقم الهاتف 092-150-59-99 اللي كانوا يتصلوا بينا قبل شوية، كنت نتكلم على موضوع الحلقة، حاولوا تتصلوا بينا مرة تانية ونأخذ أول مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة مليك.
1: أحلى مذيعة. أحلى راديو سعاية.
0: عرفت الصوت، أنا عرفت الصوت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: دكتورة مليكة.
0: أهلا وسهلا دكتورة مليكة، نورتينا في هالاتصال.
1: موضوعك شيق جدا جدا جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك، تفضلي دكتورة مليكة.
1: ما عندي ما نقول إلا يعني القرآن وصانا بيبونا بأمنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش وبالوالدين؟ حرف الواو ربط ربي عبادته مقارنة ببر الوالدين. ليش يا مراك؟ لأن سبحان الله ما وصاش الوالدين عليها، وصانا نحن الأبناء على الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين سبحان الله يندفعان بالفطرة لحماية أبنائهم، لتوكيلهم، لشربهم، لحمايتهم وتوفير لهم الأمن والأمان بالفطرة. صحيح. سبحان الله برحة في قلوب الوالدين عشان يكرب سبحانه وتعالى يوصلنا نحن الأبناء على الأباء على الوالدين، وشان يحقوقهم علينا بعد وصلونا البر الأمان. شوفي أنا لولا بابا ولا ماما شان كانت حياتي.
0: صحيح صحيح.
1: أنا كبرت وشديت نفسي وشديت عودي إلا بيهم، ربي ما يحرمني منهم. دكتور أمين الخازي ودكتور ناري خالح،
0: ربي يطول في عمرهم يا رب.
1: اللهم أمين رب العالمين.
0: بس بنقولك على حاجة دكتورة.
1: تفضلي.
0: احنا توا ممكن لما كنا تحت ظلهم، ولازلنا تحت ظلهم يعني، لكن لما كنا تحت ظلهم كنا بنات وولاد يعني، مازال ما تزوجناش ومازال ما جبناش الصغار كويس، ما كناش حاسين بالأم والأب زي ما نحسوا لما احنا تزوجنا ولما احنا أسسنا عائلة ولما عندنا صغار. حسينا وقتها
1: قاعدة تخلصي، قاعدة أم تعرفي معنى كلمة أم. ليش هي دائما وراك في قرايتك في شغلك في دراستك، في لها دور كبير في أخلاقك في تربيتك، تبي تطلع إنسانة مشرفة في المجتمع. أنت نفسك تبي تدير لابنك نفس الشيء أو بنتك نفس الشيء. سبحان الله، بدون ما يطلب منك الابن إنك تساعديه أو تقريه أو
0: صحيح.
1: لما تشوفي نفسك حاجة كبيرة في المجتمع شوفي من وراك، كان الأم والأب.
0: مزبوط مش حتى بس هيك،
1: ربي ربط عبادته بيه.
0: هو حتى دكتورة مريكة ان احنا توا حاليا بدنا يعني صعبة مسؤولية الام والاب، مش زي قبل بدت الحياة تختلف، ظروف الحياة، الاشخاص، حتى تعاملك مع البشر بدي مختلف تماما على قبل. ممكن لما ربونا كانت الدنيا نقولوا افضل من الان، كان فيها أمان نوعا ما أحسن من الوقت الحالي، لكن حاليا عندنا صعوبة حتى في مسؤولية الأم والأب في التربية وفي النشأة الأولى، يعني في صعوبة في تربيتهم.
1: تعرف ليش ملاك؟ وجود حاجة أثناء الغول الإنترنت ما كانش عندنا زمان.
0: صحيح
1: هذا غول يفتت ويشتت الأفكار والأخلاق والعائلات وفكك صلة الرحم وفكك حاجات واجد في الناس. لذلك هم مهمتهم أصعب. تخيلي كل أب وأم الآن في جيل الألفينات دورهم أصعب بكثير منا ومن أبائنا وأمهاتنا أكيد.
0: صحيح. بارك الله فيك دكتورة مليكة على المداخلة الجميلة والإضافة الجميلة. شكرا.
1: سلمت ملاك الراقية الخلوقة. سلمت.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. شكرا، مع السلامة. تحياتنا لك دكتورة مليكة على المكالمة الجميلة. اللي حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 محمود من مصراتة يقول: تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة. خلينا نقرأ بس تعليق. يلا مكالمة ناخذ المكالمة.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. السلام مساء الخير سادة ملاك.
0: يا مساء النور عم سالم نورت.
2: وجودكم سالم تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: شكرا.
2: تحية لقناة السرايا كل عاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك استاذ. الله يعزك عم سالم.
2: ربي وبيك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: وتحية الدكتورة مليكة اللي قبلي وكل المستمعين اللي بيخشوا بعد.
0: الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم.
2: جمعتكم مباركة. اليوم تحكي عن الولدين طبعا.
0: إيه يلا أعطيني ما بيشربك.
2: الولدين حاجة قيمة رأي استاذ ملاك.
0: تفضل.
2: الواحد من غير والديه كيف صار منه كيف عاش وكيف كيف اصبح صح ولا لا؟
0: اي والله
2: جاء النوم سهرانه ما حد تجيب العين حتى النوم ما يجيهاش.
0: لا والله
2: مرات تلمسيه تلقى عنده العين عنده حراره وعنده مرات يقعد يعيط انا ما الصبح. حتى لو زي ما نقولوا ظروفهم صعبه ما يزدوش منين ما يخلصوا صغارهم جعانين ولا بيتين برا.
0: الله يعزك يا عم سالم. الله يعزك.
2: وطبعا الوالدين مفيش احنا من الوالدين.
0: مفيش. وانا
2: ابوي متوفي من 2006 رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: وانا كنت رفيق لي زمان كان سواق شاحنة. وانا كنت رفيق لي من صغري.
0: الله يرحمه. وامي
2: توفت شهر 12 اللي فات او متاع السنة اللي فات.
0: الله يرحمه ويغفر له
2: برحمته ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا عم سالم على المداخلة الطيبة.
2: ونبي نقدم تعزية لل الأستاذ ناصر الزركاني في وفاة جوزته في توفى لجل بحادث سير. إن شاء الله نقول أغض من أنك رجل يا أستاذ ناصر. إن شاء الله ربي تقبلها برحمته ومشنة النعيم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
2: وربي صبر صغيرتها إن شاء الله.
0: الله يعزك يا عم سالم. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المداخلة الطيبة. أستاذ ناصر الزركاني توفت زوجته صح؟ ايه هو على حسب كلام العم سالم. ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب. من الناس اللي دائما يتواصل معنا ويعتبر من الناس القيمة اللي لها حتى رأيها وكلامها جميل جدا. ان شاء الله ربي يرحم لك زوجتك ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. كل من موجود اهلا وسهلا بكم جميعا. نقرأ بس تعليقات معينة من الفيسبوك. قرينا محمود تقريبا وصلنا في بارت معين لكن خلنا نقرأ له التعليق من جديد. ما نبوش نقصره معاه. يقول تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة والمشاعر النبيلة لتلامس القلوب المستمعين بكل محبة. كل الشكر للمذيعة المتألقة ملك محمود التي استطاعت بحضورها الراقي وأسلوبها الجميل أن تجعل من البرنامج موعدا ينتظره الجمهور بشغف لما يقدمه من مواضيع هادفة ورسائل إنسانية تحمل الفائدة والمتعة في آن واحد. أعطينا المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم أختي.
0: تفضل مرحبتين بك.
3: أحمد أختي ملا.
0: مرحبتين بك يا أحمد.
3: جمعتكم مباركة وتحية مباركة إن شاء الله ليكم اليوم. أنت ومعك في الإذاعة كنت.
0: شكرا الله يعزك. الله يعزك تفضل.
3: إن شاء الله ديما جمعتكم مباركة. واللي يسمعوا فيها في تيك توك واللي في الفيسبوك حتى أمه.
0: يا مرحبا بك وبيهم يا رب. هاي تفضل.
3: واليوم سؤالك عن أمي 100% جبتي الأم ما درتها قلت ما نقوله على شوية اللي ما عندهاش كبير يقول لك يشري.
0: أي والله.
3: والله اللي ما عنده كبير يشري. والله الأم اللي ما درتها. والله أنا لولا أمي راني مشرفة حوايجي طالع منهم. هي اللي تصبر بي وهي اللي يدها حنون علي.
0: الله يعزك. الله يعزك ويطول لك في عمره يا رب
3: ان شاء الله. والله اللي عندها امي حافظ عليها. يعني ما يخليها لا ويتفقدها ويهدرت عليها. ما يخليها بروح واللي حتى كان تطلب الحم كتفه يبوسه ويعطيهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: إن شاء الله جمعتك مبارك.
0: وجمعتك أبرك يا رب. شكرا على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. الريحال يقول أم مدرسة من عادتها عادتها شعبا طيب العراقي. نحكي معنى الأم لها مكان رغم أن الأب والله حتى هو له مكانة يا جماعة الخير. أراكم تنسوا أن الأب حتى هو له مكانة. محمود يقول من القلب إلى القلوب بر الوالدين تاج لا يزول. ما أجمل أن تكون أن يكون للإنسان في حياته باب مفتوح إلى رضا الله، وما أعظم من باب بر وما أعظم من باب بر الوالدين، فهما النعمة التي لا تقدر بثمن، والظل الذي نستريح تحته في حر الأيام، والسند الذي يبقى حاضرا حتى عندما يخذلنا الجميع. الأم قصة حب لا تنتهي، وسهرة الليالي تحملت التعب والألم لتمنح أبنائها الراحة والسعادة. والأب جبل من العطاء يخفي تعبه خلف ابتسامته ليؤمن لأسرته حياة كريمة مستقبلا أفضل. فكم من دعوة صادقة رفعتها الأم لأبنائها، وكم من تضحية قدمها الأب دون أن ينتظر شكرا أو المقابل. بر الوالدين ليس كلمة تقال، بل هو احترام وطاعة ورحمة، هو سؤال عن أحوالهما، هو ابتسامة تدخل السرور لقلبيهما، ودعاء صادق لهما في حضورهما وفي غيابهما. ومن أعظم الخسارات أن يرحل الوالدين أو الوالدان ويبقى الإنسان متحسرا على كلمة جميلة لم يقلها أو موقف طيب لم يفعله. فلنغتنم وجودهما ولنحرص على رضاهما، فالسعادة الحقيقية تمكن في دعوة صادقة تخرج من القلب أم، ورضا أب يملأ الحياة بركة وتوفيقا. اللهم احفظ أبائنا وأمهاتنا وأطل أعمارهم على طاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلنا من الذين يفوزون بدعائهم ورضاهم في الدنيا والآخرة. في الوالدين نعمة عظيمة، ومن عرف قدرها عاش سعيدا، ومن نال رضاهما نال خير الدنيا والآخرة. صحيح والله. شكرا شكرا. MAS تقول لا يوجد وصف يوفيهم حق بحقهم بيخليهم ويطول في عمرهم. رحاب يقول جمعة مباركة. رحاب بر الوالدين مهما كبرت ومهما تغيرت حياتك يبقى رضا الوالدين طريقك إلى رضا الله. عندنا مكالمة. يلا. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعتك مباركة إن شاء الله كل المستمعين.
0: يا مرحبا. يا اهلا وسهلا، نورت.
4: عرفتيني؟
0: لا ما عرفتكش.
4: ها
0: تينا عرفك. ناجي ناجي
4: ما شاء الله عليك يا ملاك.
0: الله يبارك
4: يا ملاك الناس الكل.
0: تسلم تسلم، الله يعزك اخي. تفضل.
4: صوتك بعيد شويه.
0: يا عادي عادي، ما نبيش قريب انا المره دي.
4: شو موضوعك؟
0: كيف يا ناجي تو انت كيف تحت الراديو ولا كيف؟ وين سمعتني انت؟ وين سمعتني؟
4: قولي الحق.
0: قولي الحق
4: الصراحة.
0: لا قولي الحق معلش.
4: نجامس قدام حياش الولادات.
0: ايه
4: اتصل بي اخوي سالم من تجورة.
0: الله الله با
4: قال لي ملوك كان دايرة برنامج. قلت له شنو؟ قال لي تقييد على الوالدين.
0: ايوة بيعطينا شنو فهمت من بر الوالدين بدون ما تكون سمعني في الحلقة.
4: يا سلام يا سلام على بر الوالدين. ونقولها لنفسي تو نبدل عليك في الهواء يسمعوا في المستمعين. أنا مامتي توفت وبي توفى.
0: الله يرحمه.
4: الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة، وكل من توفى لأبوه وأمه إن شاء الله من أهل الجنة. والحيين إن شاء الله ربي ينورهم ويخليهم يفروا فرها.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. هاي
4: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك. تفضل.
4: طبعا نجيب لك رواية بالحقيقة والخيال، لكن هي أكيد

0: عليه الصلاة والسلام.
1: فيه واحد جبل القوي ما باش ينطق الشهادة. قصت يصلي قالوا لم يصلي وروايح حصان صوية وجيب ونفوتش الجيجة ومع الناس مية مية باش القصت. قال والله إلا غالي ما باش ينطق الشهادة. رسولنا الكريم عنده حكمة. جمع عادك اليوم القرية ولا المنطقة وجمعهم كلهم وجاب كل صح طب كبير ذهي
0: با.
1: المهم بعترف قد حاجة واحدة. قال وين والدته؟ قالوا له حية. قال انت جابوا والي جابوا هالة يعني هو من برنامج شافها هيك زي اللي متضايقة من ولده والله من حاجة يعني لما لامع عنده رسولنا الكريم. قال للصحابة جيبوا لي حطب جيبوا لي. وقلت ما هي ناس. قالها بنتشوا في الناس بس على خلي ينطقش هذا. قلت لا ابني بس هي قالت لا ابني وقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت الحكمة ولا؟
0: ايه الحكمة أن الحكمة إن لين مشي اللي إيه لين عرف إن المشكلة وين. المشكلة في أمه عرفت.
1: شفت الحكمة وشفت القدر كيف ندير الأمة وشوفي أمه في اللحظات الأخيرة ما بيسترضى فيه النار.
0: صحيح.
1: هو رسولنا الكريم مش بيشيل النار. هو دار الحكمة هي يبي أمه من مشاعرها تتحرك. شو بتقول؟
0: إيه
1: إيه رحمة إيه. الوالدين
0: الله يعزك الله يعزك يا ناجي بارك
1: شفتي الله. رحمة الوالدين ولا؟
0: إيه والله إيه والله رحمة الوالدين.
1: مش نوحة في دار العززة ودار الوفاء.
0: هذا بروحه هذا بروحه يا ناجي. هذا ما تاخذش تجريش في الحلقه بالله عليك. ما تجريش انا غنمشي بشويه بشويه. سبيتها قال لكم الناس نحاول بشويه. فهي عموما بارك الله فيك يا ناجي على القصه اللي حكيتها لنا وبارك الله فيك على اتصالك. ربي يعطيك الوقت الطيب يا ناجي.
1: وما زال في حكايه راه وما زال في مواعيد
0: غير خلينا باهي يا ناجي بارك الله فيك. شكرا يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك يا ناجي. شكرا شكرا. الشاعر خليفه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه اختي ملاك لك ولكل كادر راديو السرايا وكل مستمعين والافاضل. شكرا بارك الله فيك. يقول الام هي الحضن الدافي والقلب الحنون. تتالم عندما نتالم وتفرح عندما نفرح وتتمنى لنا كل خير. ربي يحفظكم يحفظ امهاتنا والله يرحم كل من توفاهم الاجل. سلطانة زماني تقول ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا وجمعه مباركه عليكم كلكم ومساء الخيرات والانوار عليكم. ولنعتذر ان في بعض من التعليقات ما حاولتش اني نقرا يعني لان كانت عندي مكالمه واتصالات. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 092-150-59-99 مكالمة. يلا مكالمة. السلام, السلام عليكم.
2: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: يومك مباركة
0: علينا وعليك يا رب. علينا وعليك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟ كيف حال ولا بيتك؟
0: اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله والله كلهم كويسين يسلموا عليك. الله يبارك فيك.
2: الحمد لله صحة خير ونعمة.
0: الحمد لله. تفضلي. هاي
2: عرفتنيش أكيدا.
0: زينب
2: أم سند.
0: أم سند
2: إيه
0: عاش من سمع صوتك يا أم سند.
2: عشت يا غالي عشتي.
0: أول مكالمة بعد الإجازة صح؟
2: أكيدا
0: قريتي
2: من رمضان.
0: ماني قلت لك أنا أول مكالمة
2: الحق بفضل طبعا حية حمامة الخلة بارك الله وفيها هي اللي نبهتني على البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بها وبيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين. نورت
2: والله. تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات. نقول جمعة مباركة يا رب.
0: انا وعليك يا رب. ام سند
2: نعم يا امي.
0: تفضلي هي قولي لنا على موضوع الحلقة اليوم.
2: على الوالدين هو طبعا ولا
0: على الوالدين يا ام سند. انت ام سند انت ام سند واليوم بتحكي لنا على امك وابوك وبتحكي لنا على سند شو مداير فيك.
2: الحمد لله. تفضلي. طبعا طبعا تحملوا بي
0: اللهم امين
2: جنة الرضوان يا رب.
0: اللهم
2: وميت إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب الله وجعلنا بالله عليك بالدعاء يشفيها ويعافيها ويزيدها بالشفاء
0: إن شاء الله ربي يشفاها ويعافاها يا رب.
2: أي وأنا أم طبعا ندعو إن شاء الله أولادك يكونوا برين بي يا علي يا رب يا رب. زي ما بريت ببي وبر بأمي إن شاء الله أولادك يبروا بي يا رب.
0: مش يقولوا فيها يا أم سند يا داير يا لاقي الدنيا دوارة
2: كده بدأت في الوالدين.

0: والله ايه والله
1: ما طبعا قالك الوالدين الوالدين ما تعصيهم الوالدين دي ما تكون عونك ليهم إيه. حتى كلمة اخ ما تاذيهم وجهنم تكون زاد من عصيهم. نقول لك خذ النصيحة خذ خذ النصيحة خذ واسمع كلامي وللوالدين كون ودود واللي تدير اليوم غدوة عليك يعود سوى إيه خير والله شر فيهم خذ خذ سوى خير والله شر في دنياهم الوالدين خذ رضاهم وخذ النصيحة الوالدين خذ رضاهم وتنساهم وتعيش في سعادة دوم غير معاهم. الوالدين طبعا نجهول طبعا بنياتنا وليداتنا طبعا نقول اللي عنده ميتة حية ربي إن شاء الله يطول في عمرها واللي ميتة ميتة ربي يغفر لها ويسامحها.
0: اللهم أمين.
1: ونقولهم راه اللي فاقد ميتة ربي باب الجنة يتذكره هذا الدعاء المنمرة.
0: باهي ترى نقول لك حاجه بس سؤال بين سؤال تو انت قلتي شني تو في كلمه قلتها وانا عندي اعتراض عليها كويس اللي هي شنو هي ترى ان كانت وفاهم الاجر باب البر يتسكر صح
1: مش باب البر باب الجنه يتسكر لان هذا اللي بيدعوا لك هم هم هم بالنسبه للوالدين قال لك عملهم يعني ربك عندهم قال لك من اذا كان خلى ولد صالح يدعو له ولا صدقه جارئه
0: أيوة.
1: او علم ينتفع به هذا لكن انا نحكي لك على الوالدين
0: إيه؟
1: لما الواحد
0: يتذكر الجنه باب الجنه من جهته
1: باب الجنه يتفكر لان من بيدعي له من اكثر من الام والبو انا مجربه من روحي يعني انا تو مامتي مريضه الحق فقدت دعاها لان الانسانه مش على عقلها ان شاء الله ربي ربي يرد لها عقلها رد جميل يعني زهايمر يعني فقدت يعني لكن مني عندي الحمد لله ربي خلف لي حمام تخلى الله يبارك فيها نحس فيها هي طبعا احنا متقاربين حتى في السن لكن من دعاء نتاعها نحس فيها زي ميمتي زي اخيتي زي كل شيء لان دعاها يعني ونقولها فيها الحق يعني مفتقر ان هي تدعيني زي ميمتي يعني الحق يعني حتى فقدت دعاء امي ربي خلفني بانسان ثاني يدعو
0: أيوة
1: ربي شل حبب أيوة فيها يحبب خلقه فيا يا ربي
0: اللهم امين يا ام سند اللهم امين أيوة يا رب.
1: وخلي نقول حاجه على الام
0: تفضلي هي في عجاله تفضلي
1: قال خذ رضا امك وخذ وساها ولذا أمك حاول على قدرك ما تعصاها خذ وصية واسمع كلامي ونفذ هي تحتها الجنة وهي مرضية اللي تديرها معاها ما تنساها قالت لك القوة أعطاتك القوة وين هي قوة واليوم منك راي ذاك فاها ومهما دير يومها شوية حتى يومها وخذ خذ رضا أمك وخذ وصاها وحاول على ما تقدر ما تعصاها
0: الله يبارك فيك وصح لسانك
1: سلمك طبعا سلمك سلمك وتحياتي سلام للكل ونحيي مرت خالي حتى هي
0: تحياتي لها ولكل حد يعرفك
1: وخالي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ما نهديهم يا ربي طبعا نستحمد على سلامه مولى بيتي طبعا كانت داير عمليه وبنيه خالتي بنيه اختي حتى هي صار لها حادث نستحمد ونشكو كل طبعا من عزاني في جوز اختي وكل من سال عليه بنيه اختي وكل من سال عليه مولى بيتي نقول ان شاء الله ما في بيتكم ان شاء الله ما نسال عليكم كاف الحاجات الطيبه يا رب
0: تسلمي الله يبارك فيك شكرا تحياتنا
1: لكم كل انستينا يا غاليه وان شاء الله ما نفقدك ونورتي الجمعه منورتينا يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك يا ام سند
1: شكرا على المكالمه حتى هو ربي يعمر عليك والله يعطيك ما في ذلك
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك يا أم سند وربي يطول لك في سند وصغارك يا رب وتشوفيهم دائما برين بك زي ما انت برا بوالديك وربي يشفي لك مامتك حتى هي قلتي إن هي زهايمر إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وتكوني دائما برا بها يا رب العالمين ويرحم بوك يا رب ويرحم جميع موتانا الأم والأب اللهم أمين يا رب العالمين على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم على 092 اللي حابين مجموعة التيك توك حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا وأهلا وسهلا بكم لكل من التحق بينا عبر تيك توك أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الفيسبوك ما ننسوهم مش لأننا حنقرأ تعليقاتهم ألوفيرا تقول ربي يسعد أمي وأبي على قد ما ربوني، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو فاطمة يقول: رحل من كان يضيء حياتي بكلماته ودعواته، فأسألكم بالله أن تذكروا أبي في دعواتكم، فليس له الآن إلا ربه ثم دعاؤكم. وفي القلب غصة على غيابه، لكن يواسيني وجود من هي نبع الحنان والبركة في حياة أمي الغالية، اللهم إنها سندي المتبقي في هذه الدنيا، فاحفظها بعينك التي لا تنام، والبسها ثوب الصحة والعافية، وأطل في عمرها على طاعتك، واجعلها تاجا فوق رؤوسنا، ولا ترني فيها مكروها يبكي قلبي أبو فاطمة. اللهم أمين يا رب العالمين. ربي يرحم أبيك يا رب ويحفظ أميتك. في استقبال المكالمة، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: حاسة ملاك.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟ باهي
0: الحمد لله. كيف حالك انت؟
2: الحمد لله. انا وقت البرنامج. كيف حالك؟ باهي
0: انت؟ وين انت؟ معاش كلمتيني، وينك؟
2: قاعده يا ملاك. جمعتك مباركه ان شاء الله.
0: الله يحفظك اميمه. كيف حالك؟ حالك باهي؟
2: لا الحمد لله ملاك. كيف حالك؟
0: باهي قداش ليك ما سمعتينيش؟ قداش ليك؟
2: والله من رمضان انا اتصلت فيك في رمضان. والله
0: ايه اتصلتي بي في رمضان؟ ايه والله.
2: ايوه
0: يا مرحبا. ربي يطول في عمرك يا رب. كيف حالك
2: انت؟ كيف حال عوائلتك؟ كيف حال زوجك؟ باهي
0: الحمد لله كلهم كويسين. دسل عليك البركه والعافيه ماما.
2: الحمد لله. بدي اقدم برنامج توا.
0: وانت شو رايك توا نكلم فيك؟ توا بدنا نقدم برنامج. مرحبتين بكم.
2: اي بارك الله فيك.
0: باهي ماما. ماما سمعتي البرنامج اليوم؟
2: ايه سمعت. تو فتحت الراديو قلت فتحت على القناه لقيت، قلت خلينا نكلمها ملاك.
0: مرحبتين بيك. انا فرحانه جدا بسمع صوتك. والله
2: البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي ميمه. تسلم ميمه. اليوم نتكلموا على بر الوالدين. شو مدايرين فيك صغارك ولادك وبناتك؟
2: لا باهي الحمد لله. لا
0: ضحكتي.
2: لا كويسين الحمد لله. ربي يكفل الاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يطول.
2: ان شاء الله يا ملاك. حصلتي انت ان شاء الله تحصلي يا ربي.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ادعوني
2: يا ربي. ما حصلتيش.
0: ما زال ان شاء الله ربي يكتب لي نصيب.
2: يفتح عليك انت ويونس يا ربي. ان شاء الله ربي يعطيكم في اليمات هذه يا ربي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
2: يجيكم قسم يا ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا على دعوتكم. بارك الله فيك ميمة. الله يبارك فيك. شكرا على المكالمة. فرحتيني والله. فرحتني والله. الناس ما بغض النظر كلكم والله كلكم غالين علي وكلكم ما شاء الله عليكم. ما عنديش اي اشكالية معكم. مرحبتين بكم وتشرف بكم. بس الناس الكبيرة لما نسمع صوتها والناس يعني الكبار الشيابين الكبار والعزايز الكبار تحس انك انت قريب منهم. تحس ان دعوتهم صادقه. ما عندهمش اي مصلحه فيك وما عندهمش اي يعني ما عندهمش اي شيء تجاهك الا انهم يحبوك محبه خالصه هيك. والله الناس هم قداش نعزهم. والله ان شاء الله ربي يطول في عمركم ويعطيكم الخير والبركه. وان شاء الله ربي يبارك في عمركم ويعطيكم الوقت الطيب يا رب العالمين. وتشوفوا مش حتى أحفادكم يا رب. والله دعوتهم قسم بالله أنا من الناس اللي نحب الناس الكبار. دائما دعوتهم كي صادقة تحسها طلع من قلبهم. ما عندهم مش والله ما عندهم مش مصلحة فيك بكر. إن شاء الله ربي يطول في عمرهم ونسمع مكالماتهم يا رب ونسمع أصواتهم نطمن عليهم. لأن بجديات راح نقول لكم على حاجة. في هالبناس من المستمعين فقدناهم، وفي هالبناس مستمعين انا حابة نوه حتى مش اني ناسي اساميهم فقط اني ما نبيش نذكر حد وننسى حد بصراحة. بس في ناس من المستمعين انا حابة نقول لكم يا جماعة التيك توك والفيسبوك قعدت معاهم سنين كويس سنين يعرفوني ونعرفهم وكنت نقدم في برامج سابقا. والله يا جماعة الخير في ناس فقدناهم، في ناس ما سمعنا صوتهم، وفي ناس بعد ما رجعت للبرامج في راديو السرايا انصدمت انهم توفاهم الاجل. لكن للأمانة اصواتهم قاعدة في في في ودني وقاعدة في دماغي وقاعدة حافظة حتى حلقاتي السابقة يعني حلقاتي في السنوات الماضية. وللأمانة يعني دائما نترحم عليهم وان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. والناس اللي متواجدين اللي غايبين إن شاء الله يا رب دائما يكون المانع خير، والله إن شاء الله يا رب المانع يكون خير. دكتورة ماريكا، أمي لا تقدر بثمن وأبي لا يكرر لا يكرره الزمن. أي والله أي والله، يعطيك الصحة يا دكتورة ماريكا. بعض الناس رحال، يقول بعض الناس دواء. نعم أتفق أتفق. فخامر بيبارك فيكي، محبة الناس من القلب تسعد. والله إيه للأمانة، والله الناس هما بدون حتى ما نتكلم هم عارفين شعوري اتجاههم. محمد يا ريت يتابعوك على الفيس، معلومات جميلة. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وبارك الله في كل شخص متواجد معنا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع وجمعة مباركة يا رب العالمين. تحياتي لكم. في موضوع الحلقة لليوم تكلمنا على بر الوالدين، وفي الفقرة الأولى حابة نتكلم شن هو بر الوالدين. بر الوالدين مش بس انك تقول حاضر، البر اسلوب حياة كامل. شفتوا البر يعني انك انت تسمع عليهم باهتمام، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة عند الكبر لما يكبروا، تتحملهم تدعي لهم، تكون سند ليهم وقت ضعفهم وقت مرضهم. هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة الخير مش انك انت تقول حاضر بس، كلمة حاضر على لسانك فقط، هي كلمة اعتيادية مرات. البر اسلوب حياة بالكامل يا جماعة الخير. عندنا مكالمة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام اختي ملاك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: تحية طيبة لكم جميعا ان شاء الله. راديو السرايا،
2: يا مرحبا.
3: وانا لأول مرة على راديو السرايا، انتبه فيك على الفيس.
2: يا مرحبا بك،
3: نورت. الشاعر خليفة مسعود،
2: يا اهلا وسهلا يا شاعر خليفة، اهلا وسهلا، نورت.
3: الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم، الله يعزك. تفضل يا شاعر، تفضل.
3: نقول قصيدة هي على الفراق الام.
2: تفضل. هي
3: نقول: من يوم فراق حنانك يا امي، ما لقيت الصدر حنين يرحمني، ولا حضن دافي بالحياة يبهرني، عايش مهموم فراقك هيك علمني، بوي الله يسامحه من صغري ظلمني، جاب لي دادة عدل ربتني، ياما بالعصاد ربتني، وتنهيدة مكتومة في صدري، أيام وليالي في داري سجنتني، حتى الماكلة فضلة عطتني، حتى ابتسامة الطفولة منها حرمتني، آه يا حنينة يا أمي، الآخرة خداتك مني غصبا عني، في نومي وأحلامي نشوف لطيفك في الليل يحضني، كنت صدر حنين لي يضمني راح الحن، هل كنت علي تحني لك. تحية يا أختي ملاك، وتحية طيبة للجميع. تسلم. إن شاء الله.
2: تسلم، الله يعزك. شكرا شكرا يا الشاعر، صح لسانك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة، لأول مرة يشارك معي، ودائما هو متابع سابقا من سنوات فاتت، وأيضا هالسنة هذه. عطر سبتمبر تقول: صح لسانك، وفقدانهم فقدان صعب والله، ربي يرحم أبي وأمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بح، احنا تكلمنا قبل المكالمة على شن هو بر الوالدين، وقلنا ان البر الوالدين مش كلمة حاضر يا جماعة الخير، ان هي كلمة اعتيادية كل شخص يقول فيها، ولكن البر هو اسلوب حياة بالكامل. البر انك انت تسمع كلامهم، تسمع لهم باهتمام، يعني تعطيهم ودنك وباهتمام، مش مجرد انك تسمعهم هيا كملوا بسرعة وخليني نطلع، او لا لا لا، انك تسمع لهم باهتمام، انك انت ما تعليش صوتك عليهم، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة في الكبر لما يكبروا، وتدعي لهم، وتكون سند ليهم وقت ضعفهم. شفتوا كيف؟ تكون سند ليهم وقت مرضهم، وقت تعبهم. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. فبر الوالدين مهم جدا يا جماعة الخير. ربي قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني حتى كلمة أف ربي نهى عنها. شفتوا؟ حتى كلمة أف، مجرد كلمة تعتبر فيها عادية، يعني تعتبروا فيها مرات، في ناس يعتبروا فيها عادية، لكن ربي نهى عنها. فكلمة أف مذكورة في القرآن الكريم، يعني حتى الضيق البسيط محسوب يا جماعة الخير. مرات يقول الإنسان أنا ما نغلطش فيهم وما نغلطش عليهم، لكن أسلوبه أحيانا يكون قاسي، ردوده ناشفة وجافة، صوته عالي عليهم. والبر مش بس أنك أنت ما تغلطش، راه البر أنك أنت تحسن إليهم. فخامة يقول بر الوالدين يكون برحمة وتقدير واهتمام. أي والله البر أنك أنت تحسن لهم. في سؤال جاني قال لي واحد منهم تكون دليل لهم. أي والله في سؤال جاني قال لي هل الأم لها الحق أن هي تختار؟ معنى الموضوع ما ليش علاقة بشيء، ولكن الاختيار دائما في الدراسة في الزواج فكذا يرجع العاتق لك أنت، لأن هذه حياتك أنت. بس ما فيش بالس أنك أنت تسمع لهم، تسمع وجهة نظرهم نصيحتهم، لكن في النهاية هذه نعتبر فيها حاجات اختيارية لك أنت، في زواج، في خدمة، في كذا، في دراسة، في كذا، هذه كلها أمور اختيارية لك أنت. تسمع لهم، تبر بيهم، لكن في دائما قرارات شخصية خاصة بك أنت. هذا لا يعني أنك أنت تعارض أو أنك تسبب مشاكل، ولكن تحاول أنك أنت تجلس معهم وتفهم سبب الرفض، تفهم السبب ليش هي مثلا مش راضية على فلانة أنك تتزوجها مثلا. فهذه من الأشياء اللي لازم أن الإنسان يجلس مع أم أبوه يفهم وجهة النظر، لأن كده في وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. به سؤال الحلقة اليوم واللي حابة أن جاوبوه بصراحة، شنو آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ شن آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ بنقرأ تعليقات. ميما تقول البعد يعني الغربة، ما بين قوسين إيه غربة زي ما قلت. هذا آخر موقف خلاك تحسي إنك أنت بقيمة أمك وأبوك وكيف إنك أنت فقدتيهم. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا وليتك يا أختي ملاك، يا أختي ملاك ولا أمبكر نحاول ما حصلتي. أخوي كانت بعتها تتكلم عليك، هلتا.
2: مرحبتين بها، أهلا وسهلا.
4: والله كانت بحتاج توم شف، والله أمبكر نحاول ما حصلتكم.
2: باهي سلم لي عليها ووصل لي سلامها، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة يا رب.
4: إن شاء الله حتنتلاتيك الصحة، وإن شاء الله واللي كل من يفقد أمه الله يرحمها ويرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب.
2: اللهم أمين، بارك الله فيك.
4: ونحيي أم سند. أم سند هذه بنت عمتي. نحييها وربي يشفي عمتي. ونحيي أعمارها، نقول الحمد لله لسلامتها العملية لهينا. ونحيي كل من يعرف أحمد.
2: بارك الله فيك، ان شاء الله وصلت التحية. شكرا سلم لي على الوالد.
4: ان شاء الله من الفتوك وكل المجهين والمجهات يا رب.
2: ان شاء الله بارك الله فيك اخي، بارك الله فيك. الله يعزك. شكرا بارك الله فيك اخي، ويحفظ لك امامتك يا رب، وسلم لي عليها وبلغ لها تحياتي يا رب. وتمنيت ان هي تكلمني ونسمع صوتها، وان شاء الله يا رب ما تفقد صوتها يا رب. فسؤالي لليوم اللي حابين يجاوبوا على سؤالي سواء على السوشيال ميديا التيك توك والفيسبوك، وايضا للناس اللي تسمع فيه عبر اثير راديو السرايا، اللي حابين يشاركوني على 0-92-150-59-99، شن اكتر موقف خلاك تحس بقيمة امك وابوك؟ في ناس بتقولي الغربة، في ناس تقولك صارت لي مرة ازمة مالية حسيت بقيمة امي وابوي. يلا أنا في انتظار إجاباتكم على السؤال هذا، ولكن حنحكي لكم قصة يعني عن الأم، وإن شاء الله يا رب تسمعوها، بس أسمعوها بقلبكم لو سمحتوا، أسمعوها بقلبكم. في شاب ناجح هلبة مش شوية في حياته، عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، لكن أمه كانت كبيرة في السن ومريضة، كانت كل يوم تتصل به وهو يرد بسرعة مستعجل، يما بعدين راني مشغول، حاليا مشغول تون كلمك ان شاء الله. في يوم من الايام اتصلت اكثر من مرة وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمع عندهم، وامه توفت وخذها الاجل. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سمحني يا ولدي لو ازعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الرسالة مكساها: سمحني يا ولدي سمحني يا ولدي لو ازعجتك باتصالاتي، كنت نبي نسمع صوتك. شفتوا إجابة بسيطة أو رسالة بسيطة للناس اللي حاسة، والناس اللي تحس بقيمة أمها وأبوها وتعرف الرسالة هذه شو معناها. هي طلبت منها السماح، أمها طلبت منها السماح، وأمها طلبت منها السماح لأنها أزعجتها باتصالاتها. كان طلبها بس تسمع صوتها. فاصل، يلا فاصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير لكل من التحق بينا، مرحبتين بكم جميعا. القصة زي ما قلت لكم قبل الفاصل يعني خنقتني العبرة صراحة وما ندس عليكم للأمانة يعني. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا،
1: جمعة سعيدة إن شاء الله
0: وفي
1: مباركة يا أبلى ملاك محمود وكل المستمعين وكل من لي علاقة في الله بالرد والصغير.
0: بارك الله فيك. سلام. الحمد لله بخير والله.
1: حلاوتك وصحتك انت
0: الحمد لله.
1: يونس حلباي ان شاء الله.
0: الحمد لله كلهم كويسين بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. تفضل يا عمي تفضل.
1: بارك الله فيك. تحكي انت على الام وعلى الاب وعلى كل الام هذه قد ما نديرها قد ما نديرها ما خلصوش ثقة في بطنها.
0: اي والله.
1: لما بطنها ثق ما خلص ثق.
0: اي والله.
1: شيء بشير. شيء.
0: تفضل تفضل.
1: لا لا تهم قاعدين لا تهم.
0: سمعنا مشاكل العائلية.
1: شاء الله والله. باين صحيح يا بنتي هاي.
0: اسمه أسلوب.
1: لا خلاص الحمد لله. بارك الله فيك يا بنتي. صحيح. المهم يعني الأم هذه يعني قد ما يروحني ما خلصوش.
0: اي والله.
1: لما يصغير في النظافة في صغر الليل لما أنا مريض كل ما قلت أنت تنحي مفمة وتحط فمي فمي ولا وكل هذه الحاجات هذه الأم هذه والله العظيم والله العظيم تعرفني حياة أمي الله يرحمها
0: يعني
1: توفت 87 ممكن تحت 40 سنة والوالد الله يرحمه 48 تحت 70 سنة والحمد لله رب العالمين والله كل ما قلت أنت نديرة في المريض تلقاه توه الحمد لله بنتي توه هنايا سمعتيها تونا
0: ايه سمعت ان شاء الله ربي يطول عمرك
1: جبت القهوة جبت الواحد يشتغل الصفرة وتنشد على صغار اخوها كانوا زوطة يلعبوا في الجنان في الوحدة
0: ربي
1: الحمد
0: ربي
1: لله سلام ربي راضين علينا والله يعني يعني في موتها الله يرحمها كانت في المستشفى المستشفى الشرط هذا يقول مش المستشفى لا يسكر زمان يوم النواصي والله نفكر فيها في 87 الصبح كنت عندها وروحت أنا قريب نسكن غادي وراء المستشفى لما جاني خبر والله يعلم الله بها حالتي والحمد لله إن شاء الله ربي علينا
0: إن شاء الله
1: ربي يغفر ويرحم بجميع الأمم والأباء والأب حتوى وراء وليده حتوى والله العظيم حتوى كافح وناضل وكذا وكذا فشعك بصار وكذا والأمي والله فرحتني موقف فرحتني لأن آخر يوم قلت لي وقت روح كروخطب لكثبانة كل شيء واتي والحمد لله
0: سامحوني
1: على الإطالة.
0: شكرا شكرا بارك الله
1: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك
1: السلام عليكم صحيح يا بنيتي بارك الله فيك.
0: عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك عمي بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. شكرا شكرا شكرا على المداخلة. خليني نقرأ تعليقات بس مش نطلع من المود اللي كنت فيه. الشاعر خليفة يقول رحلة عطالي نعطوها جميل سابق في حقنا ما ننسى بقات ورد على قبورهم نحطوها والحي جميل ما ننسى. عاقل والدي اللي يدخل الجنة قال دكتورة مليكة بعد وفاة زوجي حمدت ربي على وجود أمي وبويا. الشاعر خليفة أختي ملاك كاتب القصة قصيرة على شاب أحب فتاة فقالت له أثني بقلب أمك هي قصدها إن أمها تحبها وتتمناها لابنها ولكن هو فهم العكس فعد العدة في ليلة ظلماء طعن أمه في صدرها وأخرج قلبها وانطلق مسرعا إلى عاشقته وفي الطريق تعثر وسقط على الأرض فنطق القلب ابني الغالي عسى ما أصابك مكروه فاندهل الابن وهو ممتد على الأرض كيف حن القلب وهو فعل في أمه ما فعل واستيقظ من نومه وعيناها وتترق تدريفان بالدموع ويرتجف لأنه كان حلم فدخل على أمه في غرفتها يقبل جبينها ويديها ورجليها ويقول لها سامحيني والأم مذهولة ماذا أصابك يا ابني فقال لها هذا ما حدث. ما ويا تقول اللي راه اللي بر أمه وأبوه ربي يبارك له في عمره ورزق أولاده وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأقربها لرضا الله. وبر الوالدين تقول يعني تحسن لأمك وأبوك وتحترمهم وتسمع كلامهم في الحاجات الصح وتوقف معاهم وتساعدهم وقت الحاجة وتتكلم معاهم بالكلمة الطيبة وما ترفع صوتك عليهم. الأم والأب تعبوا وربوا وسهروا علينا من احنا صغيرين، لذلك أقل واجب علينا أن نردوا لهم جزء من فضلهم علينا بالمحبة والاحترام والخدمة. أي والله أي والله. بح أنا كنت نحكي على قصة يا جماعة الخير، والقصة أمانة أثرت فيه وأثرت في الناس. شكرا يا خالة انتصار، بارك الله فيك، ربي يحفظك ويحميك حتى أنت. شكرا لكل حد موجود على التيك توك والفيسبوك. الكلمة هذه يا جماعة الخير أثرت فيها وأثرت في كل شخص حاس بقيمة أمه وأبوه. من الأخير أعطيها لكم على بصريح العبارة، الشخص الطيب، الشخص الحنين، فهمتوا؟ الشخص الحنين والطيب تأثر فيه الكلمة البسيطة. فلما حكينا القصة على الشاب الناجح اللي عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، في أمه كانت دائما تتصل به وكانت كبيرة في السن ومريضة، فيرد عليها بسرعة وهو مستعجل، يعني يقولها يما بعدين، راني مشغول، راني قاعد مع أصحابي، راني في الشغل، راني نسوق في السيارة، وكل مرة بعذر معين ودائما مشغول. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة بولدها وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقي الناس كلها مجتمعة في حوشه، وأمه توفت. لقي ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الأم كيف اعتذرت من ولدها، لأن هي حست بروحها إن هي عبء عليه، حست إن هي اتصلت به هلبة وأزعجاتها باتصالاتها في خدمتها مع أصحابها، لكن كان طلبها الوحيد اللي هي قبل ما تموت كانت تبي تسمع صوت ولدها. شفتوا هي توفت لكن خلت لها رسالة، والرسالة هذه يقعد طول عمره متفكرها الرسالة هي، ويقعد طول عمره حاس بالندم لأنه هو ما ردش على مكالماتها، يحس روحها طول عمره أنه هو مقصر اتجاه أمه. وعليكم السلام. شفتوا شن أصعب من الندم؟ مرات تكون مكالمة من أمك وانت ما ردتش عليها، لكن وقتها كانت محتاجاتك، كانت ممكن تبي تسمع صوتك. مرات هي صايرة معها شيء، مرات هي مريضة. فأصعب شيء في الندم تجاه والديك انك انت مرات ما تردش على مكالمة منهم، مرات تندم عليه قاعدة 5 دقائق معاهم فقط، تساوي الدنيا وما فيها، ومش هيحس بموضوع هذا إلا اللي حس بقيمة أم أبوه أو اللي فقد أم أبوه. هيحس بكل كلمة اليوم قاعدة نقول فيها، بكل تعبير قاعدة نعبر فيه. ما قلت لكم اليوم الموضوع ما هوش موضوع كلام مرتب فقط، إنما من القلب للقلب، كلام بسيط يحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوه بقلبكم مش بودانكم يا جماعة الخير. تكلمنا على الأم، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم يرحم مولتانا يا رب، اللهم أمين، بارك الله فيكم. تكلمنا على الأم وعرفنا أن الأم تحت رجلاها الجنة، تحت أقدامها الجنة يا جماعة الخير. فما ننسوش الأب البطل الصامت. على سموه البطل الصامت لأنه ما يشكيش، لأنه ما يتكلمش، لأنه ما يمنش، لأنه ما يقعدش طول عمره يحكي شن صار معاه. الأم غالبا دائما دائما دائما تعبها يكون واضح، تعبيرها ليك يكون واضح صريح، لكن الأب لا، يختلف تماما في التعامل. تعبه دي مساكت، الأب يحب لكن بصمت، يحب بتعامل، ما يحبش بكلام أو بتعبير، يخاف بصمت ويتعب بصمت. يمكن هو ما يقدرش يعبر أو يحس فيها رزينة عليه، لكن يوريها ديما بأفعاله. فالأب عظيم وبطل عظيم، قاعد يواجه في الحياة، في صعوبات الحياة، في ظروف الحياة، في مآسي الحياة، باش يوفر الحياة الكريمة وأفضل حياة لأبنائه، وباش إنهم ما يمدوش يديهم وما يحتاجوا لحد، يكون كل شيء عندهم ومتوفر عندهم. ولو حس بتقصير يقعد ليل نهار سهران ويشتغل ليل نهار باش يوفر لبنته ويوفر لولدها عفوا. فسبحان الله، يعني حتى لو ركزوا معي في الكلمة اللي بنقولها، الأم والبو حتى لو زوجوا أبنائهم يقعدوا حاملين همهم للممات، يقعدوا دائما يفكروا فيهم، يفكروا في مصلحتهم، يخافوا عليهم، يحسوا أن رسالتهم ما انتهتش، مش مجرد أنه هو خلاص أسس عيلة ولا هي أسست عيلة ولا جابوا أبناء وأحفاد خلاص انتهت الرسالة، لا، هم يحسوا أن الرسالة مستمرة معهم إلى آخر رمق، إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أجلهم. خلاص يحسوا أن الأب والأم خلاص هنا انتهت الرسالة، هنا ربينا وكفينا ووفينا، خلاص هنا ننتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مطمنين ومرتاحين ومش مقصرين اتجاه الأبناء. شفتوا كيف؟ فرسالتهم دائما محفوظة ودائما موجودة يا جماعة الخير. شفتوا؟ حتى الأمرة مرات تقول فيها الكلمة إن خلاص هاو بنعطي بنتي بتتزوج، أو ولدي خلاص توا بيأسس عيلة وبيبني أسرته وبيلها في حياته، ولكن تلقاها دائما تأكل في همه، دائما تسأل عليه وعلى أحواله، تتمنى أنه دائما يكون بأفضل حال مع زوجته وأبنائه. ونفس الشيء البنت، فرسالتهم ما تنتهيش في الدنيا هذه، من يوم يجيبوا صغار لحد ما يوفيهم الأجل، هم رسالتهم مكملينها وعلى أتم وأكمل وجه. ليش؟ لأن عارفين المسؤولية هذه أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى، ويبوا إنهم ما يقصروش، يبوا إنهم يوصلوا بين يد الله سبحانه وتعالى وهم خلاص موفين حق أبنائهم، مش مقصرين معاهم في شيء، موفرين كل شيء، ويلحقوا حتى على أحفادهم على فكرة، ويحافظوا على أمانة أحفادهم، يعني مستمرة رسالتهم حتى لأحفادهم، مش إن البو للابن والابنة، لا، رسالتهم تكمل معاهم حتى لأحفادهم، فيقعدوا دائما ينصحوا حتى في أحفادهم. تفضلي يا جرين، تيجي تتصلي بينا يا جرين على 092، أو نتصل بيك على أبعتي لي مسج بس. فرسالة الوالدين ما تنتهيش، وباش إنك أنت أو أنتي توافي حقهم أو تعطيهم حتى جزء من حقهم، صعب صعب للأمانة. وأمتى تحسوا بالقيمة هذه؟ لما تفقدوهم، ولما تديروا عائلة وتأسسوا عائلة وتبنوا عائلة وتجيبوا صغار، وقتها تحسوا بخوفهم عليه، تحس إنك أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، وقتها تقول الله كيف كان بوي، كيف كانت أمي، كيف يعني. الحياة مدرسة تعلمكم، فاللي عنده والدين حييني بر بيهم يا جماعة الخير. وإذا توفاهم الأجل ما ينساهمش في دعاءه وفي صلاته، ما ينساهمش في إنه يصدق عليهم، إنه يقرأ لهم قرآن، ما ينساهمش من ناحية الزيارة ليهم. فالأب لما يشتغل يا جماعة الخير ويتعب باش إنه يوفر، يا صراحة لما يقلق عليك ولما يخاف عليك لو انت تأخرت او انت تأخرتي وما روحتيش او انت ما روحتش، يعني سهر مع اصحابك في الليل يبدأ ابوك يتصل بيك خيرك ما روحتش، خيرك تأخرت، هذا من خوف عليك. لما يحاول هو يحميك حتى من نفسه وقت الغضب، يحاول الأب دائما يتجنب الأبناء. ليش؟ باش يحميهم من الغضب اللي هم أصلا مش أساسا هم اللي فيه، لا لا لا، من ظروف الحياة، فيحاول يحميهم. وفي ناس ما عرفوش قيمة أبوهم إلا بعد ما فقدوه. وفي حكمة تقول الأب ظل ما تعرف قيمته إلا لما تفقده. الأب دائما سند لك، سند ظهر. فهمتوا؟ هناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ناخذ المكالمة من جرين. يا مساء الخير يا جرين، نورتي.
1: مساء النور والسرور والعافية والعطر المنتور، فتحتي لنا موضوع.
0: أنا بس نقول لك على حاجة قبل ما نفتح، فتحت الموضوع أنا عارفة أن الموضوع هذا حساس بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما دام أنت طلبتي المشاركة في الموضوع فأنت عندك زي ما نقول إحنا ما تضيفي له.
1: أوكي. إحنا بتعرفين إحنا كلنا تربينا بين أب وأم، فما بناخدوش حق نضيعوش حق الأب، لأن الأب هدايا مهما قلنا فيه مهما حكينا عليه شوية فيه ما نقولوش شيء. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه كان حبيبي ودائما حبيبي رحمة الله عليه، بس فقد الأم سبحان الله بعد الأب فقد الأم الحياة تتساوى سبحان الله. بس أنا بنقول لكم كلمتين هما شعر مش أنا اللي قلتها، بس قالك بلا الأم ما ينفع البيت بحالة، هي بركته وموافقة وحبالة، هي الركيزة وهي اللي عليها كل شيء تطريزة، زارع الله الحب فيها غريزة، في عيالها في روحها حمالة، هي العميرة وهي اللي بلاها ما تصير بصيرة، وهي لمة الوشون كيف الميرة، بلاها يعدوا كل حد في حالة، على قرعة الغايب تقول غفيرة وتحسب حساباتها، وله عزالة وتقعد حدا المريد كضريرة، تعرف مواعيد الدواء وكالة، بلالهم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة. ورحمة الله على والدتي وأمواتكم جميعا أمهاتكم، ويحفظ الحيين، وإن شاء الله نكونوا مستورين وقمنا بواجباتنا معاهم. وبالله عليكم اللي عندها أم، هذه نصيحة مني، عندها أب يحتويه يحبه يحضنه يشمه، لأن الحاجات هي بعد وقت نبدو مستحشينها هلبة، مهما حكيتي مهما قلتي، أنا عن نفسي مهما حكيت مهما قلت مهما قعدت مهما خدمت حسي نفسي قصرت. ونصيحة مني حبوهم، ما تنسوا مشرام يبدو أطفال، يكبروا يقولوا أطفال، زي ما أنت كنت طفل ما حرموك من شيء أنت ما تحرمهمش، هو حب نزرعه يزرعوه هم، ويريت يكون الحصاد حلو.
0: الله يعطيك الصحة وتسلمي يعني.
1: شكرا
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا جرين على المداخلة الطيبة، واللي يعطيك الصحة، يعطيك الصحة لسانك. كلامك جميل ونصيحتك جميلة، شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عمي عبد الله ابو ماس، عندك تردد في الصوت.
2: حق سبيل تمامه.
0: ايوه توكي تمام، تفضل. هي
2: عندي تحليل الموضوع اليوم على التصديق ولا
0: ايه؟ على بر الوالدين يا عمي عبد الله ابو ماس.
2: باي قال لك لا، الوالدين لا والله يعني ما هم سند ليك.
0: صحيح.
2: بقول كل السامعين، كل من يستمع لي الان، بقول لكم راه الدنيا بعد فراق الأم، الأب والأم الضحك معاها محرم. يا أخوتي يا خواتي يا أمهات سمعين، الله يغفر ويرحم كل من توفى لي أب وأم. وانت تحت الموضوع قلت أنت على الولد اللي قال بكلم أمه.
0: إيه.
2: الأم تغصبيه وهو ما بيشيرد عليها.
0: صحيح.
2: قال لحظة بس دقيقة يوم. لحظة بس دقيقة يوم. مد بنفس مع رناتك ليا، لحظة بس دقيقة يوم، نب نحس الخوف علي، من غيرك شاقي بهم، من غيرك مشغولة بيا، لو كحيت احتاك تسم، كان غفيت تغطي فيا، واللقمة توصل لفمي، ما تبيش واهدي، نرجاك رنات تمي، ونعاود لك، لحظة راجيني من فضلك، لحظة بس دقيقة يومي. يا
0: أخوتي
2: يا أخواتي يا أمهات السمعين، را والله الأم هو حتى اللبة، احنا لما نحكي عن الأم، لأن الأم هي بتدخلك الجنة.
0: صحيح.
2: الأم هي بتدخلك الجنة، قال لك أن الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا بيطلب كل من يستمع الآن، أنت يا ملاك وكل من يستمع لي الآن، وأنت ما سمعين وأنت ما عم تكسر كنتم، كل من يستمع لي الآن أول حاجة نشهدكم بالله والعرش اللي لبناه، نشهدكم بالله والعرش اللي لبناه، اللهم إني بلغت، اللهم إني أشهد. اللي من تحية وجنبه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك لكن حتى حاسب راه بوس يديها وبوس راسها وانزل على رقابك وبوس قدمها لان الخدم منهم هو بيدخلك الجنه وانت يا ملك اتنسي لما تروحي بري لمنتك كان كان امك جنبك بري بوسي راسها وبوسي يديها وانزل على رقابك وبوسي قدمها.
3: حاضر يا عبد الله.
2: انا والله انا بلغتك براو اللهم اني بلغ اللهم اني اشهد يا رب اشهد اشهد على كلامي وسمعيني كلام بوش كلام بوش نفجر الوصيه دي خذ خذ حق يا رب العالمين حتى حاسب يوم غدوه وعبد الله ابو ميس تلب منكم شهيدين وانتم ما انتم جاوا واللي هم بعيد عليه حتى بالتليفون
3: بارك
2: حتى
3: الله فيك
2: قول يا امي بالله حط تليفونك على على راسك
3: بارك الله فيك
2: حط تليفونك على راسك حط تليفون على راسها وبوسه ولا حطي عيديك وحطي عليه تحت قدمك واللي بموت قدمك لان قدم امه هذا بيدخل الجنه له.
3: بارك الله فيك عمي عبد الله.
2: بالله عليك ما بلغتك بلغتك بلغتك يا ملاك.
3: نعم
2: تو انت قاعده مدي فما ساعه مع الساعه 2
3: انا الساعه كم نجي؟
2: العاده العاده تدي فما الساعه 2 في الليل.
3: والله ما نعرف العاده امتى كنترول ما نعرفش العاده امتى.
2: اي مع الساعه 2 وساعه 2 المسامير راكدين.
3: والله تو نكلموا الاداره ونشوفوا شو الاشكاليه بس
2: تاخذها مع الساعه 11 مع الساعه 12
3: بحاضر حاضر عمي عبد الله ومس حاضر
2: ختام الكلام يا ملاك يا محمود في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على كل سمعين إخوة أخواتي مماتي نسمع لكم وصلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل لنا لكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب أمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب
3: يا رب
2: يا كريم يا رحيم أجعل كل ميدو كل ميبية إخوتي المتحبين برحمتك يا رحمة رحمي ونحب نحيي كل السمعين من أخوة من أخوات من أمهات اللي سمعوا لي ملاك الآن تحياتي لكم وانت ما بتتحزم تحياتي لكم
3: شكرا
2: مقبلت تحياتي بارك الله فيكم مقبلتش تحياتي حتى بارك الله فيكم بس أنا نحبكم بالله في الله
3: شكرا عمي عبد الله أبو ميس الله يبارك فيك الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك شكرا عمو كلام يا عمي عبد الله أبو ميس وربي يطول في عمرك وشكرا على النصيحة شكرا على النصيحة بارك الله فيك جزاك الله خيرا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم جميعا شكرا شكرا على تعليقاتكم الجميلة بارك الله فيكم جميعا من الحكم اللي حنعطيها لكم خلوني نحكي لكم حكم من القلب حكم من القلب في موضوع حلقة اليوم رضا الوالدين من رضا ربي واللي بر والديه غالبا يلقى البر حتى في ولاده والدنيا دين زي ما تدير يندهر لك والكلمة الطيبة صدقة يا جماعة الخير خصوصا مع الوالدين مرات تتخيل ان البر لازم يكون بشيء كبير لكن مرات تكون من ابسط الامور وهي اللي تفرق رساله منك لامك رساله منك لابوك رساله انك انت تطمن عليها مكالمه اتصال سريع فقط مش هياخد منك دقائق مش هياخد منك ثواني انك انت تهدرز مع ابوك تحكي له شن صاير لك امك نفس الشيء سؤال بس مجرد اسئله مو مش حيطلبوا منك الغالي والثمين تسالهم شن ناقصك شن ناقصك يا امي شن ناقصك يا ابوي هذه عندهم بالدنيا هم مش حيطلبوا منك راه والله الام والبو يتحشموا من صغارهم يتحشموا حتى يطلبوا منهم مرات حتى الخبزة يقول لها مثلا جيب معاك خبزة يحسها رزينة البو يحسها رزينة والأم تحسها رزينة عليها فما بالك لما أنت تسأل أمك بوك شن ناقصك شن ناقصك تلقى بوك أو أمك حتى ناقصهم 60,000 حاجة مستحيل يطلبوا منك مستحيل يطلبوا منك هيك تحس أن البو والأم الأم هيك بالطريقة هذه
0: فلما تسألهم شنو ناقصك عندهم بالدنيا، مجرد سؤال بس بسيط يحسسهم بقيمتهم كأم وأب. سؤالك عليهم، اتصالك بيهم، رسالة فقط، كلها تفرق عندهم وعندهم بالدنيا كامل. به دائما نحب نحكي قصص من السيرة النبوية، ونحاول دائما ناخذ قصص تخص الموضوع الحلقة. اليوم نتكلم على قصة أويس القرني. تعرف أويس كنترول من أجمل القصص في بر الوالدين. أويس هذا كان رجل صالح، وكان يتمنى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أم كبيرة

وحلم من حلمه انه هو اويس يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام على ان هو يخلي امه المريضة والكبيرة في السن. فاختار شني؟ اختار امه. تخيلوا انه هو اختار خدمة امه على شيء يتمناه من قلبه، انه هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم او يشوفه. بس شوفوا سيد الخلق، لما كان أويس بين خيارين، بين سيد الخلق وأمه اللي تحت أقدامها الجنة، اختار أمه، اختار خدمة أمه عليه شيء يتمناه قلبه. قرين حتى أنا اخترت أمي وأبوي رحمة الله عليهم. إيه والله، ولك الأجر يا قرين، ولك الأجر والله، لأنك أنت برة بيهم، برة بأمك وأبوك. ربي يعطيك على قسمة، أنت وفيتي حقهم، ربي يعطيك إن شاء الله ويرزقك. مبروكة. إيه وتوى يختار في مرته ويفوت في أمه. إيه والله يا مبروك. إيه والله تو بدأ يختار في مرته، يختار في صغاره ويسيب في أمه، ولا يسيب في أبوه، ويرضي في زوجته ويرضي. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. فأويس هذا اختار خدمة أمه على شيء يتمناه قلبه، وهذا يورينا قداش ان بر الوالدين مكانته عظيمة عند ربي. مرات عبادة كبيرة مش برا البيت، مرات العبادة في حوشك مع مني، مع امك وابوك. شفتوا؟ رنينيت وكان مثلا انا اسألكم سؤال، لو انتم انحطيتوا في نفس موقف اويس وقصة اويس وقالوا لكم تختاروا أمكم ولا إنكم أنتم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا معاه، في منكم بيختار؟ بيقول لك أنا بنختار أمي وبوي، مدام هو مريض أو محتاجني مش هنخلي بوي، وحنختار أني نخدم أمي ونخدم بوي على شيء يتمناه قلبي، أني نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لما اختار أمه وبوه واختار أن بر الوالدين ويبر بهم ويحسن بهم ويحسن بأمه ويختار أمه عليه شوفة الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله إنه هو بيشوفها في يوم غضوة، شوفها في جنة الخلد. شفتوا؟ الله عوضه بشوفة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. شفتوا كيف؟ بشتعفوا إن مكانة بر الوالدين ما هيش مكانة بسيطة يا جماعة الخير، مكانة عظيمة عند ربي. به من الأخطاء اللي دائما نديروا فيها مع والدينا وإحنا مش حاسين، من الأخطاء اللي نديروا فيها مع والدينا وإحنا أصلا مش حاسين بالشيء هذا، أو ممكن مش واعيين بالشيء هذا، ولكن لازم إحنا ننتبهوا لتصرفاتنا، لازم إحنا نكونوا صريحين مع أنفسنا وشن هي الأخطاء اللي نطيحوا فيها. كنا ما فيش إنسان مش معصوم عن الخطأ، ولكن الإنسان يصلح من نفسه، يكون صريح مع نفسه، يواجه نفسه. من الأخطاء هذه إن إحنا نردوا بعصبية، نردوا على والدينا بعصبية، إن إحنا نرفعوا أحيانا في أصواتنا. ليش؟ لأن مرات إحنا نمر بضغوطات نفسية من الأشياء المحيطة بينا ومن الحياة، ف أول ما يكلمونا أمنا وبونا نفش شغلنا فيهم بمصطلح اللهجة الليبية، نرفع في صوتنا عليهم، نرد عليهم بعصبية، نتجاهلوا كلامهم، ما نركزوش في كلامهم، نكونوا طول الوقت شادين التليفونات وجنبهم وإحنا مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بهدرزتهم معانا ولا نصايحهم لينا، مجرد ان احنا شادين تليفوناتنا ونتصفحوا في السوشيال ميديا او ردوا على رسائل من صديق او قريب او اي احد، ونسين ان امنا وابونا جنبنا ومش عاطينهم الاهتمام اللي مفروض ينعطالهم. هذه من الاشياء اللي نديروا فيها بدون ما نحسوا. بمجرد ما امك تكلمك او ابوك يكلمك، التليفون معلش يطفيه شوية، اسمع منه، اسمع شن قاعد يقول لك، اسمع شن قاعده تقول لك امك.
أعطيها.

0: اهتمام، اعطيهم قيمة، ان الكلام اللي يقولوا فيه مش هباء منثورا خش من ودان ويطلع من ودان. هذه من الاشياء اللي احنا سبحان الله فينا بدون ما نحسه مرات، فما بالك لو انت تحس وتدير فيها عمدا الاشياء هذه، شوف انت كيف بعدين. او احنا نحسسوهم ان هم عبء على حياتنا، لما يكبروا ويمرضوا ويعجزوا خلاص ما عادش يقدروا يديروا شيء. للاسف الشديد نحسسوهم احيانا انهم عبء لما يمرضوا، احنا هم كبير على قلوبنا وعلى كتوفنا، حسسوا فيهم ان هم. عندنا مكالمة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني إضافة.
0: تفضل.
1: أنا تول صحابي يود عليه ويسألها. كانت فيها أم نصر الدين الله يرحمها. كانت ديما تتكلم في الراديو. عندها رأس ولاد. الولاد هذا باش يتزوج على خطر أمه. تقول يشامل فيها وينبض فيها ويحني لها فرصها ويطعم فيها. وهذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على الشاب هذا. باش يتزوج على خطر أمه. المدينة قديمة يقول لها أم نصر الدين توفت السنة اللي
0: ربي يرحمها
1: والسنة اللي توفت الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيك.
1: وهذه ضعفتي والله حاجة ملموسة هذه حقيقية.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. ربي يرحمها ويغفر لها أم نصر الدين. كانت على تواصل معي فيما سبق في برامجي السابقة من سنوات. إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها وربي يجازي ابنها ويبعث لها الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين زي ما دار مع أمه وضحى بحياته. إن شاء الله ربي يبعث له نصيبة يا رب العالمين. السلام عليكم.
2: أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام.
0: هانيبال نورت نورت.
2: إن الله النور نورك وبارك الله فيك على حضورك الطيب وهذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله. يا ربي يرحم كل من توفاله ويرزق كل من اللي في باله حاجة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا أخونا هانيبال.
2: مع كثر الاستغفار.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا أخونا هانيبال.
2: الله يسلمك على الوالدين.
0: أيه.
2: الله الله عليك والله.
0: الله يسلمك.
2: نبدأ بالحديث ولا بالقرآن ولا بالشعر ولا
0: تعال تعال ولا اسمع بالله. اسمع
2: بالله.
0: اسمع
2: نعم
0: اسمع مني ورسو خيي باهي
2: ايه.
0: توا انت يعطيني توا يا حديث يا آية كريمة تمام
2: ايه.
0: يا اما شعر باش ناخده في عجلة باش نقدر نختم لان عندي وقت قياسي ممكن توا 8 دقائق
2: ايه.
0: فقط
2: ايه ومثلا 10 دقائق وانا اختم الاخير
0: ايه. ايه تفضل يا هانيبال تفضل. هاي
2: الله يبارك فيك. عندها أمي حافظ عليها.
0: الله يعزك.
2: الله العظيم لا يجيب لك رأسك وشرف لك.
0: بارك الله فيك.
2: هذه إيه هذه الحق اللي عندها أم واللي عندها أم متوفى يترحم عليها. هذا هذا اللي نعرفه والله عز وجل متقول في القرآن وأن المرتبة الثانية وراه من الشرك راه هو الأكبر على أدلكم على أكبر الكبائر الشرك بالله والثانية عقوق الوالدين ورغم أنفه من أدرك والدي عند الكبر إحداهما وكلاهما ولم يدخل الجنة.
0: حلو.
2: في هذا قوي الحديث ما مين المعلم تاع تعرف معناها معناها أبوك وأمك وصلوا لأرذل العمر بعدين هجرتهم وهم كبار وهم في نفس الحاجة ليك ولا ما تخاش الجنة والحديث في الصحيحين بسبب هجرك لولدك.
0: صحيح.
2: مش هتخش الجنة.
0: صحيح.
2: إيه رغم أن في الرسول قال مش كلامي هذا إيه كيف تصيبهم أنت في نفس الحاجة ليك. خليفة الجمطري قال أمي خلوني بنحكي على أمي طول عمرها إن شاء الله علي وين نبوس إيديها يا ملات لنسى كل عذابي وهمي أمي خلوني نحكي على أمي علي وين نجيب حداها نحس دفاها جاري في دمي أمي الطيوبة الودادة أمي الحبوبة النشادة أمي بلمستها السعادة بلرضاها يا ملاك ما نسوى حاجة حتى لو قالوا متسمي أمي يخلوني نحكي على أمي اللي شالتني 9 شهور وفرحت بيا وين اللي شيت أمي اللي بسمتها نور في نور اللي كيف غلاها ما ريت اللي ربتني اللي دفتني اللي حضنتني اللي وين النادي بسماها نحس العطر معطر فمي أمي يخلوني نحكي على أمي نحكي علي شقت وربت بنحكي علي معانا صبت قداش موجحها خبت يا ملاك توارت نار معاها شبت أعطت ما منت علينا حمت فرحتها ملقاي وضمي أمي. يخلوني نحكي على أمي. أمي منهل عذب صافي، أمي قلب حنون ودافي، أمي اللي تعطي ما تكافي، أمي اللي شوقي ورياسي، أمي مركب، أمي مرافي، أمي فيها ما هي خسارة، باقات جميلة مختارة، بورود العالم وزهارة، زكي عطرة نقول لها لمي. يا أمي تخلوني نحكي على أمي، نحكي على الله كرمها، هل الجنة تحت قدمها، نبينا عليه الصلاة والسلام فحديثة قدمها في البر على أبوي وعمي. ما هيش نقيصة في البات ولا في عم ولا في خوات، الأم يا ملاك جمعت أرقى الصفات، لها قدر كبير ومتسمي بعدها، مهناك وهيهات جيوالي يعودني فمي. مستحيل أمي تخلوني نحكي على أمي، علي وين نبوس إيديها ننسى كل عذابي وهمي.
0: صح لسانك،
2: رب يحفظ لك أمامتك وكل الأمهات اللي اسمها فينا توا. مؤثر جدا القصيدة للشعر خيف القمتر لما يستيب الخير، وأمي الغالية وأم سند وكل الأمهات، يشفي أم سالم ويترحم على المتوفيات ويرحم الله والديكم وصحيتها روسها تبالك ملاك وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا هانيبا، شكرا بارك الله فيك. خلونا بس نحكو في عجالة قبل ما ننهو الموضوع، لأننا والله الموضوع طويل اليوم وما شاء الله المكالمات وتعليقات الله يبارك عليكم. كنا نحكوا على الأشياء اللي نديروا فيها بدون سبب وبدون وعاء، يعني منا أحيانا نقولوا حتى في خاطرنا إن هم ما يفهموش فينا ولا يفهموا في جيلنا، مرات اللي مو فيهم نقولوا لا هم عقليتهم تختلف على عقليتنا لأن هم جيل وإحنا جيل، لكن إنسانة إنهم تحملوا طفولتنا كلها، تحملوا عنادنا، تحملوا بكانا، مرضانا، عفوا مرضانا، ايه مرضنا عفوا، وقلقنا، تحملوا كل شيء. هذا الانسان احنا، ونجايين بمقولة ان احنا بونا امنا مش نفس الجيل، ما يفهموش فينا، عقليتنا تختلف، فرق كبير وشاسع بيننا وبينهم، ظروفهم غير ظروفنا، حياتهم غير حياتنا، بينما ان احنا للأسف الشديد نسينا إن هم تحملونا في طفولتنا. فهمتوا؟ تحملوا عنادنا، مرضنا، قلقنا، كل شيء. فليش لما يكبروا ما نقدروش نتحملوهم؟ ليش دائما نتهربوا منهم؟ فكروا فيها كويس. لو عندك دقيقة واحدة بس مع أمك وأبوك، شو الكلام اللي بتقوله ليهم؟ لو هم ميتين الله يرحمهم ويغفر لهم، لو رجحهم لك الله سبحانه وتعالى، شن خاطرك تقول لهم؟ ترى فكروا فيها كويس، لأن مرات واحدة كلمة واحدة تغير كل شيء والله. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. أسأل روحك توا، شن هي أكتر حاجة آخر مرة بست رأس أمك أو رأس بوك أو يد أمك ويد بوك؟ أمتى آخر مرة قلت لبوك وأمك يعطيكم الصحة ربي يطول في عمركم؟ أمتى آخر مرة دعيت لهم من قلبك؟ لو والديك حاليا موجودين راهو عندك كنز، ما تقوليش المال، ما تقوليش الزوجة أو الزوج، ما تقوليش الابن أو الابنة، ما تقوليش هكي. لما يكونوا والدك موجودين في الدنيا ونفسهم في الدنيا راهو عندك كنز. في ناس والله مستعدين إن يعطوا كل شيء مقابل لحظة واحدة مع عمره، ولو أحدهم توفي أو كلاهما باب البر ما تسكرش، تقدر انك انت تبرهم بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بالاعمال الصالحة، بانك انت تدعي لهم، بانك انت تمشي لهم للمقبرة وتقرأ عليهم الفاتحة، انك انت تتصدق عليهم، انك انت تقرأ آيات من القرآن الكريم، صدقة لهم. كيف نقدر نبرولهم عمليا يا جماعة الخير؟ امور بسيطة جدا لكن أثرها كبير، وعارف إن هالبنات فقدوا أمهاتهم وأبائهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب، واللي موجودين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. أمور بسيطة إنك أنت للناس الأم وأبوها موجودين عفوا، اتصل بيهم كل يوم، أسأل عليهم كل يوم، أسألهم شن يحتاج وشن ناقصهم، اقعد معاهم بدون ما تشد التليفون، اسمع لهم، اصبر على تكرار كلامهم مرة اثنين ثلاثة. في ناس تقولك يا أمي أبوي يظنوا على راسي ديما، يظنوا على فوداني ديما، ظنان ظنان ظنان، لا لا لا لا لا لا، اقعد معاهم بدون ما تناقشهم، اقعد اصبر على كلامهم، هو لأن كلامهم اليوم تسمعه ويظنوا فودانك اليوم، غدوة تفقدهم عشان يظنوا فودانك، تقول يا ريت يرجع ظنانهم. ادعي لهم واطلب الرحمة ليهم سواء حيين أو ميتين، عبر على حبك ليهم بتصرفاتك، بأنك أنت تسمع كلامهم حتى بكلامك. رد بالك تتحشم تقول لي أمك ربي يحفظك، أو أنت أمي غالي علي وأنا نحبك في الله يا أمي، رد بالك. نفس الشيء البو، احضنهم احضنهم، حس بقيمتهم، حس بقيمة عطاهم يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا وللخاتمة الأخيرة. لكن قبل ما نختم كالعادة نبي نخلي لكم مع كلام طالع من القلب، نبي نخليكم مع كلام طالع من قلبي لقلبكم. هذا علاش اسمه البرنامج من القلب. لو والديك قاعدين موجودين راهم نعمة، مش الكل عنده. لو أمك قاعدة تنادي باسمك أحمد ربك، لو ربك عطاك النعمة هذه حافظ عليها. لو أبوك قاعد يسأل عليك ويخاف عليك أحمد ربك. في ناس اليوم عندهم الفلوس، عندهم الشهرة، عندهم النجاح، لكن مستعدين يتخلوا على كل شيء مقابل دقيقة واحدة بس مع أمهم وأبوهم لأنهم فقدوهم. فلو عندك فرصة اليوم رد بالك تأجلها، رد بالك تأجلها. ولو ما عندكش دير لهم شيء لآخرتهم. بعد ما تسكر من الحلقة وقبل ما نختم، امشي لأمك بوس راسها، قول لها سامحيني لو قصرت. امشي لبوك شد يده، قول يا ربي يحفظك ويطول في عمرك. الكلمة الحلوة راه ما تنقص منك شيرة، لكن ممكن تعني لهم هلبة وتعني لهم الدنيا كلها. وتفكروا دائما ان الدنيا دوارة، واليوم انت ولد او بنت، غضوة ممكن تكون اب وممكن تكوني ام. وكيف ما تعامل والديك اليوم غضوة بتشوفها في ولادك. فحافظوا على أبائكم وأمهاتكم، بروا بيهم، ولو توفاهم الأجل دائما ترحموا عليهم، دائما ادعوا لهم وصدقوا عليهم. هذه نصيحة مني لكم. شكرا لكل من اتصل بينا، شكرا لمن أضاف للحلقة، شكرا بارك الله فيكم على تعليقاتكم الجميلة سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. شكرا بارك الله فيكم. كانت معكم ملاك محمود من القلب. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وديما خلوا كلامكم يطلع من القلب، لأن الكلام اللي يطلع من القلب يوصل ديما للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. تحياتي لكم جميعا، ونلتقي يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى 8 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أحيب بنايا كرام ومنذكر في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السلام.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخ

فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أن

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم

فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم

أبصر به وأسمع ما لهم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

سببا فاتبع سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا

يَسْمَعُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل

قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس

مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.

سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب

سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا

الرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.

الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد

الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له

إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّاءً.

إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

الذمه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

كدعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم

محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان

حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.

0: ذكر الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. أحاديث الرقائق.
1: ربنا سبحت لك الفلوات.
0: عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه مسلم.

0: الأحاديث النبوية، حفظ اللسان. عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: جوارحك تقاتل ولا تصنع فرقا، تحاول أن تعمل ولا تستطيع، يسري فيها خدر المشلول لا خدر المرتاح، وأن لها أن تتحرك والقلب عليل. قلبك وقود جوارحك، ومن نبضاته يكون العمل. لا جدوى لإلحاحك على الخطوات أن تسرع قبل أن تداويه، فالطريق إلى الله نمشيه بالنبضات لا الخطوات. دمعة في خلوة، وتنقية له من العجب والنفاق والرياء، وتعهد له بتهذيب نوازعه وتأديبه وترقيقه من الغلظة والقسوة. سبيل إلى السماء امتلأ بالمطبات، عليك أن تمهده قبل أن تسير على الأرض. إن في جسدك مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أصلحها يا صاحبي، فهي المبتدى والمنتهى. وإن أبا بكر ما سبق الأمة إلا بشيء وقر في قلبه، وإن شهيدا سالت دماؤه على أرض المعركة بينما روحه كانت تشوى. قاتل ليقال عنه ويقال. قلوبنا بداية الطريق إلى الله، سنصلحها ولنطلق، فيا صاحبي اركب معنا.
5: لا يوجد ألم أكبر من الأسف، لا شيء يمكن أن يقتل نفسك أكثر من الشعور بالندم. لا تخف من المخاطرة في الحياة، لا تخف من المخاطرة بملاحقة ما تريده حقا. قد تفشل، قد تفشل في كثير من الأحيان، ولكن فشل ملاحقة أحلامك لا يعد شيئا مقارنة بفشل استسلامك من أجل حياة لا تريدها. لم يفت الأوان بعد للمحاولة مرة أخرى، لم يفت الأوان لتقرر أخذ المزيد والمزيد من الحياة، لم يفت الأوان بعد، لم يفت الأوان بعد لتلتزم بهذا الأمر اليوم، في هذا اليوم بالذات، في حياتك، لخلق فرص لنفسك لتكون إيجابيا، لتسمو فوق الأفكار العادية. أبدا لم يفت الأوان بعد لإعادة بناء نفسك، لتعلم شيئا جديدا، لتنمو، لتشعر أنك بخير مجددا بغض النظر عما حدث أو لم توفق فيه قبل ذلك. لم يفت الأوان بعد، ولكن فقط إن ألزمت نفسك، فقط إذا كنت تريد التغيير. هل تريد التغيير؟ هل تريد المزيد من الحياة؟ لن تكون أول شخص على وجه الأرض تقوم بتغيير الدنيا من حولك، إنه ليس مستحيلا. كل ما يتطلبه الأمر هو التزامك وشجاعتك، رغبتك في أن تكون الأفضل. معظم الناس لا يتغيرون لأنهم يفتقرون إلى الشجاعة، لأنهم يخافون من المجهول، يخشون الفشل. أما أنت فمختلف، لديك الشجاعة، شجاعة المحاولة. لا تخف من الفشل، فلتخف من وجودك في نفس المكان السنة القادمة بنفس حالتك. لا أحد سيجعل حلمك حقيقة وواقعا، الأمر بيدك أنت، لهذا لا يمكن أن تستسلم. هذا حلمك، وأنت بحول الله قادر، بل أكثر من قادر. لا تهدأ أبدا، لا تهدأ أبدا بأقل مما تستحق. إذا كنت تعاني، إذا كنت تقاتل وتشعر بالألم وتمر بالشدائد، مهما كان ما تمر به لا تستسلم، الأمور ستتحسن. بعد المطر يأتي قوس الله، بعد العاصفة ستشرق الشمس، حتى في أكثر الأيام غيوما شمسك لا تزال مشرقة. فقط انتظر انقشاع تلك الغيوم، غدا يوم جديد، يوم أفضل، آن الأوان. اليوم هو اليوم المنشود، هذا هو اليوم الأول من بقية حياتك. اصنع هذا الالتزام، أرني شجاعتك، كن شجاعا، لا تيأس أبدا. هل تسمعني؟ لا يهمني إذا كنت تعيش في سيارتك، لا يهمني إذا كنت نائما على رصيف محطة بنزين. لا تستسلم أبدا، يجب أن تواصل القتال، لأنك إذا توقفت فلن يساعدك أحد. ستمضي تلك السيارات بجوارك، ولكن واصل المسير لتلك الوجهة الموجودة في روحك، ذلك المكان الذي تريد أن تصنعه. دموع ستصبح محيطات، والتي تقودك إلى جنتك. لا يهمني إذا كنت امرأة، لا يهمني إذا كنت رجلا، لا يهمني إذا كنت طفلا. أصعب المعارك تكون لأصعب المحاربين، يجب أن ترى ذلك وكأنه بالفعل في يديك. يجب أن تمشي وكأنك بالفعل نجم، حتى إذا لم يكن لديك أي شيء في جيبك. هذا الفخر، هذا الهدف، هذه الهدية ستجعلك قادرا على السير في غرفة مليئة بالمليونيرات، وكلهم سيرغب بالتعرف عليك. ولكنك تستطيع ألا تستسلم، ولا تستطيع التوقف عن القتال للوصول لتلك الصدارة. يجب أن يكون غناك في قلبك قبل أن تصبح غنيا في القالب والمظهر. أنت تحتاج هذا، حتى إذا ما وصلت إلى القمة عرفت كيف يكون الشعور وأنت في القاع، عرفت كيف يكون شعور منح شخص آخر فرصة. لا تستسلم أبدا، أحسن الاختيار اليوم حتى لا تندم غدا. كن شجاعا اليوم حتى لا يكون تندم غدا. عش اليوم كاملا حتى لا تندم غدا. لا مزيد من الندم، لا تراجع. أنا جاهز بالكامل، جاهز بالكامل لأهدافي، جاهز بالكامل لأحلامي.
3: حين كنت صغيرا، صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر، صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب، كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا. حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد، اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة. لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا، تعد الأيام استعجالا لتلقاني. وحين خرجت إلى الدنيا كنت أنا طفلك المدلل، المتربع على عرش محبتك والأثير في حجرك. وتمضي بنا الحياة، يتعبنا موجها العاتي، وأنت يا أبي الحضن الأدفأ فيها، القلب الآمن إن عصفت الحياة. حبيبي يا أبي، كنسمة من هناء تمر في قلوبنا، وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا، ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا. لو أن أيام حياتي تهدى، هاك سنين عمري هدية، قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج هكذا أحيا. عنوان حلقة اليوم: الاستغناء بالخالق عن الخلق. ما أحلاها من ثمرة، وما أجملها من فائدة، وما أروعها للمسلم إن استقرت في قلبه عقيدة الإيمان أن يستغني بالخالق عن الخلق. لو استقرت هذه في قلب كل مؤمن لن تجد من ينافق مخلوقا، ولن تجد من يخشى أحدا على وجه الأرض. هذا الذي ترجوه وتخافه قلبه بيد من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى، فالذي يصرف لك القلوب بالحب والبغض والعطاء والمنع هو الله. إن صرف الله إليك قلبا بحب فهذا تقديره، وإن صرف الله إليك قلبا ببغض فهذا تقديره، إن حول الله إليك قلبا بعطاء فهذا تقديره، وإن حول الله إليك قلبا بمنع فهذا تقديره. فإن كان ذلك كذلك فلا تعلق قلبك بالبشر، وقلوب كل البشر بيد رب البشر وخالق الخلق سبحانه وتعالى، الذي يقدر وحده على أن يصرف لك القلوب بالبغض والحب والعطاء والمن. لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض بذمك والبغض لك ما أبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلما تعلق قلبك بالخلق؟ تدبر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فاتهموه وسخطوا عليه وأبغضوه. أما السعيد فهو الذي لا يعنيه قط إلا رضا الله، لا يعنيه البشر إطلاقا، لا يلتفت إلى الخلق، لأنه يعلم أن رزقه بيد الخالق لا بيد الخلق، وأن قلوب الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بتقدير الخالق. فهذا لا يعلق قلبه بالمخلوقين، لا بثنائهم ولا ببغضهم ولا بذم

0: ثم انظر إلى العاقبة، وكلنا يعرف هذا الصنف. لقد صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق بحكمة وبرحمة وبتواضع وبأدب، فهو قلبه معلق بالله تعالى، يبلغ دين الله بحق وحكمة لا يعنيه أن يسخط الناس ما دام يرضي رب الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. إن أردت بعملك وقولك السمعة أظهر الله طويتك إلى الناس إن لم تتب إليه. قد يخفي الإنسان عمله ويغلق على نفسه الأبواب ويرخي الستور ويبارز ربه بالمعصية ويصر على ذلك من غير توبة، فيجد معصيته هذه التي لم يطلع عليها إلا ربه مكشوفة للخلق. من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الاستغناء بالخالق عن الخلق، لأن كل شيء يصيبك من خير وشر إنما هو بتقدير الله، والمخلوق ما هو إلا واسطة لتوصيل قدر الله فيك خيرا كان أو شرا. يعني إذا أصابني أحد الإخوة بسوء فهذا تقدير الله، وهو واسطة لوصول هذا المقدور. وإن جاءني أحد الإخوة وقدم إلي خيرا فهذا تقدير الله، وما هو إلا واسطة لتوصيل هذا المقدور. فإذا علمت ذلك يقينا فلا ينبغي أن نستغني بالمخلوق عن الخالق، وإنما يجب أن نستغني بالخالق عن الخلق أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان، وأن يغنينا به عن خلقه وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولد إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في

0: بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا. فانوس مش عارف مين علاء الدين ولا، وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا، وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل. واجهة الدين وواجهة الإسلام، إحنا ندعي إنه إحنا دين النظام والاحترام والنظاف بس، وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته يوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إحنا لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقي لي دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 الكل موجود. فبسأل واحد من الموظفين بقول له يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي يعني أوصل 8:15. قلت له أنت دوامك 8:30. قال لي لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3:13، 3:17. موعد كان في الباص اللي إحنا فيه الساعة 3 و... لا كانت الساعة 10:37. جاء الباص الساعة 10:34 قبلها ب3 دقائق. بعدين الساعة 10:37 إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت، هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10:37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد، يقول لك ما فرقت 10 دقائق، ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه، أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 2020، هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا قارنت باليابان وفيننا وفين اليابان، لا إيش فيننا وفين اليابان، يعني في مقولة تقول If you aim at the stars so if you miss you land on the moon، إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم مو عيب، كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارفين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده، يعني إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوحي.

0: لنفترض غابة فيها حيوان سريع وآخر بطيء، انقض عليهما حيوان مفترس ينجو السريع ويموت البطيء، ومع مرور الوقت والسنوات ستبقى الحيوانات الأسرع لأنها تستطيع الهرب، وتلك البطيئة قد تنقرض لأنها تصطاد بسهولة. نفس الفكرة، حيوان لديه فرو كثيف وآخر فروه خفيف، عندما يشتد البرد يبقى الأول ويموت الثاني، ومع مرور الوقت تبقى الحيوانات ذات الفرو الكثيف. هذا هو مفهوم الانتخاب الطبيعي ببساطة كما يسميه داروين. نتيجته قانون يسمى البقاء للأصلح والفناء للأضعف. الأصلح يعني الأقوى، الأسرع، الأذكى، وهكذا. واضح الفكرة؟ طيب، أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية، السفاح الذي تسبب بقتل ملايين البشر، لو وضعنا سؤال من أين جاء بكل هذه الوحشية؟ على ماذا تأسس فكر هتلر؟ على القرآن؟ على صحيح البخاري؟ في عام 2006 ألف عالم التاريخ الأمريكي فايكارد كتاباً بعنوان من داروين إلى هتلر، أثبت فيه أن فكر هتلر تأسس على نظرية داروين. بس لحظة، كيف؟ داروين رجل علم، ما علاقته بهتلر وجرائم النازية؟ طيب، يقول داروين في رؤيته عن الأخلاق أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يستطيع أن يتخذ قانونا لحياته فقط باتباع النداءات الداخلية التي يشعر أنها الأفضل. إحساسك، إذا حسيت داخلك أن الشخص اللي أمامك من الأفضل أن يموت، خلاص راح فيها المسكين بكل بساطة. طيب، ممكن حد ثاني يقول يا أخي هذه جريمة. هنا يقول لك الأخلاق نسبية، ما تراه جريمة غيرك يراه فضيلة، عادي يعني. لا يوجد قانون أخلاقي ثابت يقر به الجميع، هكذا يقول الداروينيون. ونتيجة لهذه النظرية فقد كان النازيون ينظرون إلى جرائمهم على أنها فضائل عظيمة، بل إنقاذ للبشرية. طيب، ممكن حد يقول لك أوكي، بس ما شفت ارتباط صريح بين هتلر وداروين. في كتابه الشهير كفاحي يضع هتلر بوضوح عدد من الأفكار التطورية: البقاء للأصلح، الإبادة للأضعف، وذلك لإنتاج مجتمع أفضل. هتلر كان مؤمنا راسخا بالتطور ومبشرا به كما يقول المؤرخ هيكمان. كان تلميذا وفيا لأستاذه داروين. مثال عملي تطبيقي لهذه النظرية: رأى أن الجنس الآري الأشقر ذو العيون الزرقاء هم الأفضل، وبالتالي البقاء لهم والهلاك لمن دونهم. ذوي الإعاقة من الكبار والصغار حتى الرضع كانوا يوضعون في غرف الغاز ويتم التخلص منهم. قتل هتلر نحو 20 مليون من البشر خلال سنوات قليلة. فهمت العلاقة؟ من ثمار نظرية التطور أنها تسوق للعنصرية والوحشية، بل أنها تمنح الاستعمار مشروعية أخلاقية. كيف؟ الأوروبيون رأوا أنفسهم جنس متطور وبقية البشر أجناس متخلفة ووحشية. وفقا لهذه النظرية ومبدأ البقاء للأصلح، إذن الأجناس المتطورة يحق لهم القضاء على الأجناس المتوحشة التي يرونها مجرد قرود بشرية لا بد أن تزول من الوجود. هذا ليس مجرد تنظير. أباد الإنجليز 90% من سكان أستراليا، وبرروا ذلك بالانتخاب الطبيعي، حتى أنهم قالوا بصريح العبارة: نحن ننفذ قانون الانتخاب الطبيعي بلا رحمة، فنحن أصحاب القوة، نبيد الأجناس الأسترالية المتدنية. الشيوعية أيضا، المذهب الإلحادي المتأثر بنظرية التطور، ضحايا الشيوعية تجاوز 100 مليون إنسان كما يذكر البروفيسور روميل في كتابه الموت عن طريق الحكومة. نظرية التطور هي المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه التصور الإلحادي. لا وجود للخير والشر في الإلحاد، وبالتالي لا مجال للأخلاق في الخطاب الإلحادي. إذا كان الإله غير موجود فكل شيء مباح كما يقول دوستويفسكي. اللذة والمتعة هما الغاية في الإلحاد. خذ مثلا الأفلام الإباحية في التصور الإلحادي، ما دامت هذه الأفلام تحقق أرباح خيالية للشركات، ما المانع؟ ما الذي يجعل من هذه الأعمال شرا؟ ليست الأخلاق نسبية، فمن يراها شرا فغيره سيراها نفعا له. مصدر تدر عليه أموال. هل توجد في قائمة الإلحاد محرمات وممنوعات؟ مثلا كل الأديان تحرم الاغتصاب، هل الإلحاد يحرم الاغتصابات؟ يقول باسكينو في كتابه Atheist Personality Disorder: الإباحية ولدت من رحم الإلحاد، والإلحاد دين التوحش. في دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا قال 50% من الرجال أنه لا إشكال لديهم في أن يغتصبوا النساء إن سلموا العواقب. هكذا يفعل الإلحاد بالمنظومة الأخلاقية. الإلحاد لا يؤسس لأخلاق الموضوعية. لا يمكن للملحد إثبات أن الإبادة والاغتصاب أفعال شنيعة وفق أساس موضوعي كما يقول البروفيسور لاين كرايك. صحيح قد يستنكر الملحد هذه الأفعال، ولكنه يحجز عن إثبات ذلك موضوعيا. الإلحاد قرين العدمية والنسبية الأخلاقية، كونه يستند على نظرية التطور والانتخاب الطبيعي. كل هذا والداروينية مجرد نظرية، نظرية لا حقيقة علمية أو قانون كوني ثابت، يعني تحتمل التصديق والتكذيب. وفي الأوساط العلمية هناك من نقض النظرية، بل أن هناك بعض العلماء اعتبروها من آراء الصبيان. لكن السؤال، لماذا يصر الملحد على اعتبارها حقيقة علمية مثبتة يدافع عنها؟ ببساطة لأنها تنقذه من سؤال الخلق. الملحد بدونها في مأزق، لا يستطيع تفسير كيف جاء الإنسان الأول. لكنه في حقيقة الأمر كالغريق الذي يتمسك بقشة، يحرم ديننا الحنيف العنصرية، ويحرم الفخر والاستعلاء، ويرسخ أن الناس سواسية، فلا أجناس متطورة ولا أجناس متدنية، ولا يحق لأحد في الإسلام أن يظلم أو يعتدي دون وجه حق. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. السلام عليكم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع الحياء كموضوع أساسي في سبل الوصول وعلامات القبول، لكن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. خالقنا، ربنا، خالق السماوات والأرض، حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الحياء من الحياة، فالذي له قلب حي يستحيي، والذي يستحيي له قلب حي، وكأن هناك علاقة ترابطية بين حياة القلب وبين الحياء. قلة الحياء علامة موت القلب، وكلما كان القلب أكثر حياة كان أشد حياء. والإمام الجنيد رحمه الله تعالى، لكن قبل أن نتابع قوله، الأكمل إن ذكرت عالماً جليلاً أن تقول رحمه الله تعالى، وإن ذكرت صحابياً جليلاً أن تقول رضي الله عنه. لكن كلمة رضي الله عنه تعني شيئين: إما أن تكون دعائية، وإما أن تكون تقريرية. فالصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول لهم رضي الله عنهم تقريراً لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فإذا كان خالق السماوات والأرض في عليائه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكان فيهم أبو بكر وعمر، فمن أنت أيها الإنسان حتى لا ترضى عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فالصحابي الذي بشره النبي بالجنة تقول عقب ذكر اسمه رضي الله عنه تقريراً، والصحابي الآخر تقول رضي الله عنه دعاءً. أما العلماء العاملون، العلماء الربانيون، الأولى أن تقول رحمهم الله تعالى. لذلك الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، رؤيتان ينتج عنهما الحياء، أن ترى عظمة الله، فضل الله، نعم الله قد غمرتك وأنت لم تقدم شيئاً في مستوى هذه النعم، ينشأ من هاتين الرؤيتين معاً رؤية لفضل الله عليك ورؤية لتقصيرك، ينشأ حالة حياء. يعني فلسفة الحياء، أصل الحياء أن يغمرك الله عز وجل بالنعم وأنت لم تقدم شيئاً يكافئ هذه النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً. أنا أتصور أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت في المسجد آلافاً مؤلفة، اعتقد يقيناً أن 90% من هؤلاء الذين أكرمهم الله بارتياد بيوته جاءوا إلى بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله، لأن الله رب العالمين يتابع عباده، يسوق لهم بعض الشدائد، تلوح لهم بعض المصائب، يسارعون إلى الله عز وجل. فالله ربنا يأخذ بيدنا إلى ذاته العلية. فلذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً. بطولة المؤمن أن يرى فضل الله عليه، أن يرى أن الله منحه نعمة الإيجاد. أنت موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني أنا أحياناً حينما أتصفح كتاب وأقرأ في مقدمته متى طبع، فإن طبع قبل أن أولد أقول في أثناء طباعة هذا الكتاب: من أنا؟ ما لي وجود؟ يعني من بعض الوقت سمعت شريطاً لأحد القراء الكبار، قال: هذا الشريط مسجل عام 36 قبل ولادتي. إذاً من أنا أثناء تلاوة هذه الآيات؟ لم أكن شيئاً مذكوراً، فالله عز وجل تفضل عليك فأوجدك. هي أكبر نعمة، أنت موجود، موجود للسعادة. الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لمجرد أن الله منحك نعمة الإيجاد منحك هذه النعمة لتسعد في الدنيا والآخرة. إذاً هذه النعمة الأولى، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، بحرفة تتقنها تربح منها، تنفق على نفسك منها وعلى عيالك، أمدك بكل ما تحتاج، منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد، وتفضل عليك فمنحك نعمة الهدى والرشاد. لذلك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من نعمة أعظم في حق الإنسان من أن يعرفه بذاته العلية. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني سيدنا إبراهيم هذا النبي العظيم، قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى. أنت ماذا تتوهم؟ أن وفى نعم الله؟ لا، حينما امتحنه بذبح ابنه نفذ هذا الأمر بطواعية، وفى هنا. لذلك ما من إنسان على وجه الأرض مهما علت مرتبته حتى الأنبياء يستطيع أن يوفي نعم الله عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك قالوا إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. وكلما ازددت إيماناً تزدد رؤية لفضل الله عليك. والفرق الدقيق الواضح بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يقول هذا من فضل ربي، غير المؤمن يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. كلمات الخبرات والشهادات والمعركة وقد نجحت فيها، هذه كلمات يقولها من شرد عن الله عز وجل. أما المؤمن هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لذلك الحياء الفضل العميم مع الجهد القليل، ينشأ عن هاتين الحالتين، رؤية الفضل العميم ورؤية التقصير، ينشأ حالة اسمها الحياء. من لوازم هذه الحالة ترك القبائح وترك التفريط مع أصحاب الحقوق. الحد الأدنى أن تدع ما نهاك الله عنه، الحد الأدنى الأدنى من الحياء أن تدع ما نهاك الله عنه، أن تدع تقصيراً في أداء الحقوق. أما أن تكافئ خالقك على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فهذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أحد كبار العلماء يقول، الفضيل ابن عياض قاضي جليل، قال خمس من علامات الشقاء. دققوا، خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، أبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي. وكأن هناك علاقة ترابطية بين الصلة بالله وبين قسوة القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد حينما اتصلت بنا امتلأ قلبك رحمة، فانعكست هذه الرحمة ليناً مع أصحابك فالتفوا حولك. ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، فانعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. فأنت بين أن يلتف الناس حولك وبين أن ينفضوا عنك. يلتف الناس حولك باللين الذي هو انعكاس لرحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، والفظاظة والغلاظة انعكاس لقسوة القلب التي جاءت من بعدك عن الله. هذا قانون اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. لذلك خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب وجمود العين، لا يبكي أبداً. أما المؤمن يبكي بكاء الحب، يبكي بكاء الاتصال، يبكي بكاء الرحمة. وقلة الحياء من علامات الشقاء، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. والله مرة إنسان جلست معه لبعض الوقت، والله حدثني لعشرين سنة قادمة ماذا سيفعل؟ سيسافر وسيفعل وسيبني وسيؤسس إلى آخره. وفي المساء قرأت نعوته على الجدران. لذلك قالوا: من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. لذلك علامات الشقاء: قسوة في القلب، جمود في العين، قلة في الحياء، رغبة في الدنيا، طول في الأمل. وقال بعض العلماء: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما فيه ولم يرتحلا. ويحيى بن معاذ يقول: من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله منه وهو مذنب. يعني أنت استحييت من الله فأطعته، مرة زلت قدمك، الآن الله يستحي أن يعاقبك. إذا استحييت منه مطيعاً استحيا منك مذنباً. لذلك ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال بعض العلماء: الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار نفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف، وحياء الإنسان من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء سيدنا آدم عليه السلام، فر هارباً من الجنة، قال: يا آدم أفراراً مني؟ قال: لا يا ربي، بل حياءً منك. أيام إنسان بتوارى عن الأنظار حياءً من عظيم لم يطعه، هذا حياء الجناية. أما حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق العبادة، هذا حياء التقصير. سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وهو الإنسان الأول، وله عمل كالجبال. يعني العالم الإسلامي يزيد عن 1.5 مليار، يحتل أكبر مساحات في الأرض. هذا العالم اهتدى بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه وعن عمله: جهد مقل. إذا النبي الكريم قال جهد مقل، يعني مرة سيدنا عمر مع أصحابه أحدهم قال: والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. تغير لونه وجحظت عيناه وأحد فيهم النظر، خافوا. إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قالوا: أبو بكر. قال للذي قال رأينا خيرا منك: لقد كذبتم جميعا، يعني بسكوتكم، وصدق. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. يعني استحيا من الله أن يقال: ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. قال لهم: كذبتم جميعاً حينما سكتتم، وهذا الذي قال: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك، وصدقت. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. حياء الإجلال حياء المعرفة. حينما يتعرف العبد إلى ربه يكون حياؤه منه. كلما ارتقت معرفتك تستحي من الله حياء الإجلال. يعني سيدنا رسول الله حينما أسلم زيد الخير، اسمه زيد الخيل، قال له: أنت زيد الخير للخيل. أخذه إلى بيته، شوف، أعطاه وسادة ليتكئ عليها. يا الله، حديث عهد بالإسلام. قال: والله يا رسول الله، لا أتكئ في حضرتك، أنا مع رسول الله أتكئ. قال له: والله لا أتكئ في حضرتك. إيه، ما هذا الأدب الذي تعلمه أصحاب رسول الله؟ أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني، لكنني ولدت قبله. استحيا أن يقول: أنا أكبر منه. قال: هو أكبر مني، لكنني ولدت قبله. النبي الكريم يستحي من الله حياء إجلال. قال: ما رؤي ماداً رجليه قط بين أصحابه، حياء من الله. سيد الأمة، عظيم الأمة، نبي الأمة، رسول الأمة، ما رؤي ماداً رجليه قط. هناك حياء الكرم. النبي الكريم دعا أصحابه إلى وليمة بمناسبة زواجه من زينب، جلسوا وأطالوا الجلوس، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا. يعني أحياناً يأتيك ضيف وعندك موعد مهم جداً والموعد خطير، قاعد مرتاح وعم يحدثك ومستأنس بك، ممكن تصرفه بكلمة بس ما بتقدر، تستحي أن تقول له انصرف. هذا الحياء اسمه حياء الكرم. من لوازم كرمك ألا تصرف الضيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء القرآن وأكد أن النبي يستحي منكم. قال: حياء الحشمة، كحياء سيدنا علي بن أبي طالب. دقق، حينما استحيا أن يسأل النبي الكريم عن المذي. فاطمة بنت رسول الله وزوجته، موضوع المذي يحتاج إلى غسل. سائل شفاف غير المني، استحيا أن يسأل رسول الله وزوجته ابنة رسول الله. يعني أحياناً بعض الأصهار يتحدث عن قضايا نسائية مع زوجته أمام والدها وأمام إخوتها، هذا من قلة الحياء. هي أختهم، هي أو بنت، البنت مقدسة. يجي حديث من الصهر عن العلاقة الزوجية، ما هي صعبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستحي، وسيدنا علي استحيا من رسول الله أن يسأله عن حكم المذي، شيء متعلق بابنته لأنه فاطمة. هذا حياء الحشمة. حياء الاستصغار، كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقاراً لشأن نفسه. من أنا؟ أنت عم تخاطب خالق السماوات والأرض، يقول لك: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فأنت لا شك: من أنا يا رب حتى تخاطبني، حتى تقول يا عبادي؟ هذا حياء الاستصغار. يعني مرة نور الدين الشهيد سأل الله النصر، لكن استحيا، قال من أنا؟ والله كلمة أنا أتردد في ذكرها. سجد أنه في المغول والتتار، معركة طاحنة، معركة مصيرية. قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. يعني هو استصغر أن يسأل النصر لذاته، قال له انصر دينك يا رب. هذا حياء الاستصغار. حياء المحبة، قد يستحي المحب من محبوبه أن يسأله شيئاً. وفي حياء الشرف والعزة، إنسان له مقام كبير كالمعلم كالأب. يعني أيام إنسان عنده بنات وعنده أصهار وعنده أولاد وعنده كنائن، يحكي طرفة بذيئة جنسية، في أشخاص ما عندهم حياء. لك أنت أب وعندك أولاد وعندك كنائن وعندك أصهار وعندك بنات، هذا المزاح ما بيليق فيك. لكل مقام مقال. والله أحياناً تعاشر أخ 30 عام لا تسمع منه كلمة بذيئة أبداً. المؤمن منضبط، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان. وذكرت البارحة أنه فلما تغشاها حملت منه حملاً خفيفاً. شوف تغشاها، هذه الكلمة لا تخدش الحياء أبداً. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، هذه الكلمة لا تخدش الحياء. يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، ما قال حجم فخذيك مثلاً، حجم عظامك. هذه الكلمة لا تثير مشاعر جنسية. فلو تتبعت أقوال النبي، ولو تتبعت القرآن الكريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول لك لا حياء في الدين، أنا أقول الدين كله حياء. شوف العبارات القرآنية والنبوية في التعبير عن العلاقات الجنسية. في حياء المرء من نفسه. هلأ ما في أحد، أنت وحدك في البيت، في إنسان يعني يتعرى تعري غير معقول في البيت، ألا يستحي من الله؟ يعني أيضاً وأنت وحدك ما في إنسان معك، هناك نوع من الحياء أن تستحي من الله وأنت وحدك في البيت، أن تفعل شيئاً لا يليق بمكانتك، أو أن تتعرى تعرياً غير معقول. والعلماء قالوا من استحيا من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى، يستحي من نفسه. وفي حياء المراقبة، أنت حينما تشعر أن الله يراقبك فهذا يقتضي حياء من الله. لا في كلمة غلط، لا في جلسة غلط، لا في يعني تعليق قاسي. لكن كما قلت مراراً، أرقى أنواع الحياء أن تشعر أن الله معك. لذلك أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، هي المعية العامة. أما المعية الخاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع، هي معية خاصة. قال هي معية التأييد والتوفيق والحفظ والنصر، هي المعية الخاصة. إلا أن هذه المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن الحياء ينبع وهو معكم أينما كنتم، وهو يراكم في أحوالكم. الآية الكريمة: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
4: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب كتبه الإمام النووي يريد فيه أن يدل السالك إلى الله تعالى على درب السلوك هذا. فبدأ كتابه بأول باب من أبواب السلوك إلى الله، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. اجعل كل عمل تعمله وكل قول تقوله في هذا الدرب تريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لجنابه. ثم الباب الثاني والذي نحن بصدده هو باب التوبة. عندما تسلك في هذا الدرب فينبغي عليك أن تترك ما فرطت به في الزمن الماضي، وأن تعود إلى الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تندم على ما فات منك، وعليك أن تعزم على عدم العود إلى المعاصي. وإذا كان حق للعباد فالمتوقع من السالك في درب الله تعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، إذ إن الذنوب ثقالات تبقيك في مكانك وتمنعك من الإقبال على حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات في كل يوم يزداد قربا إلى الله تعالى. الآن السالك إلى الله ينبغي عليه أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك من العمر 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، متوقع أنت في كل يوم أن تزداد قربا إلى الله تعالى، حتى تموت في اليوم الذي تموت فيه وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. لكن الذنوب يا شباب ويا أيتها الأخوات ثقالات تمنعك من السير. تريد أن تقترب في هذا الصراط المستقيم إلى ربك، فالذنب يمسكك ويبقيك في مكانك. فالمتوقع منك وأنت سالك في هذا الدرب أن تتخلى عن هذه الثقالات، أن تتوب من هذه الذنوب، أن تترك هذه الذنوب، أن تندم على ما فرطت وعلى مبارزتك ربك بالمعاصي، أن تترك كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فعقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن التوبة وعن ضرورة التوبة لكل السالكين إلى الله عز وجل، وعن وقت التوبة، وعن أنواع التوبة، وعن صورة مشرقة في توبة الصحابة حتى نمشي أو نسير بسيرهم. ووصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال:
0: سيدنا أنس بن مالك يكنى أبا حمزة، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنس عمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت ترضى هيك عندك يقعد خادم صغير في بيتك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة جعل الأنصار يتحفونه بهداياهم، كل واحد من بيوت الأنصار صار يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، فقالت ما عندها شيء تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيدنا أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، لو تقبله هيك عندك، ندق الباب بيفتح لك، بدك شيء غرض بيجيب لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سعادة أنس بن مالك، وكان هناء أنس بن مالك، وكان فوز أنس بن مالك عندما خدم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هيأ الله لأناس سعيدا فإنهم سعداء. إذا الله عز وجل جعلك قريبا من أحد أهل الله تعالى، أهل الصلاح، أهل الرشاد، إن شاء الله إن شاء الله يراد بك الخير. كل السعادة نالها سيدنا أنس عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس بن مالك مرة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى له في رزقه وعمره وولده، فكان أن رزق الله تعالى سيدنا أنس بن مالك أرضاً كانت تحمل بالسنة مرتين، الناس كلهم أرضهم تحمل بالسنة مرة، أرض أنس بن مالك كانت تحمل في السنة مرتين. وقد عد سيدنا أنس من أولاده وأولاد أولاده ما يزيدون على 100 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ولده وماله. وفي عمره كان سيدنا أنس بن مالك آخر الصحابة موتاً بالبصرة، الصحابي الله يرضى عنه انتشروا بالأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك ذهب إلى البصرة، آخر من مات بالبصرة سيدنا أنس بن مالك سنة 91 للهجرة. لذلك أيها الإخوة، احرصوا على أن تكونوا وأن يكون أولادكم قريبين من الصالحين، فإن في هذا سعادة لكم وسعادة لأولادكم. واحذر أن يكون ابنك قريباً من إنسان فاجر، احذر تنزل ابنك على الشغل لصاحب محل أعوذ بالله له من الشرور والآثام ما له. احذر أيها الشاب أن تعمل في مكان فيه من الفجور وفيه من المعاصي ما فيه، اجتهد أن تعمل وأن تخدم في مكان فيه الخير وفيه الرشاد وفيه الصلاح. يحدثني واحد من أصحاب المطاعم الأشهر في مدينة دمشق، مفتوح عليه بالمال ومفتوح عليه بالجاه، يقول لي: كان أبي خادم مسجد في حينا، وكان أبي يخدم المسجد معتقدا، يعني مو موظفان، انه على قد الوظيفة انا بشتغل، يخدم المسجد معتقدا عند الصباح وعند الظهر وعند المغرب. واعلموا أيها الإخوة أن خدمة المساجد يعني أمر شاق وأمر صعب، ليس بالسهل. بيتك مساحته 100 متر، زوجتك تبقى تعمل ليل نهار، وأنتم في البيت 5 أشخاص أو 7. المسجد أحياناً يكون مساحته 3000 متر، يعني قد بيتك 30 مرة، والداخلون إليه يدخلوا 100 ويخرجوا 100، يدخلوا 500 ويخرجوا 300، يدخلوا 1000 ويخرجوا 1000. فتخيل من سيخدم هذا البيت. يقول لي هذا الأخ، وهو له من العمر الآن 60 سنة وله إخوة معه، قال لي: كان أبي خادما للمسجد، لكن يخدم المسجد عن اعتقاد ويخدم شيوخ المسجد. فأكرمنا الله، الابن يقول: أكرمنا الله ببركة خدمة أبي للمسجد ولشيوخ المسجد. لكن أيها الإخوة، أنت إذا خدمت بيت الله، بالله عليك لو إجا واحد خدم لك بيتك، أنت أي واحد بينكم، واحد هيك خدم لك بيتك لوجه الله تعالى، كيف ستقابله؟ كيف ستعامله؟ وأنت بشر مثلك مثله، فما بالك بمن يخدم بيت الله تعالى؟ ما بالك بمن يخدم عباد الله تعالى الصالحين؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت سعادته يوم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما في بيته. فالحديث الآن يرويه سيدنا أنس بن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: يقول لله، هذه جواب قسم، يعني والله أقسم لكم بالله إن الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم، الأمر تمثيلي وصورة، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. وفي الرواية الثانية قال: فضاع منه بعيره. تخيل واحد في أرض فلات، أرض لا شجر فيها ولا ماء فيها ولا ناس فيها، ورجل يركب على بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، نزل عن بعيره

0: سعيره، قال لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. الفرح عاطفة تصيب الإنسان، لكن مراد فرح الله تعالى في الأحاديث التي تتحدث عن فرح الله تعالى يعني رضا الله تعالى. لازم الفرح الرضا، لله أشد رضا وأشد عطاء للواحد منكم إذا تاب من حالة هذا الرجل. تفضل. وفي رواية لمسلم،
1: في رواية لمسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه.
0: انفلتت منه، ضاعت منه راحلته. نعم.
1: وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
0: أيس بمعنى يئس، يعني بحث وبحث وبحث ويئس أن يجدها.
1: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته.
0: يعني قال والله أنا أموت تحت هذه الشجرة.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده.
0: يعني وجدها أمامه، كيف بيفرح؟ تخيل أنت مضيع لك شيء 5 مليون ويئست من أن تجدها، وهن حيلتك وفتيلتك وتحويشك عمرك، بعدين وجدت هذه الملايين 5، قديش تفرح؟ نعم. لله أفرح بتوبة عبده من هذا. شو معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن الله عز وجل ينتظر عودتكم إليه، وإذا ابتعد العبد عن ربه فإن الله عز وجل ينتظر أن يعود هذا العبد إلى الانضباط بأمر الله تعالى. ويا أخوان، إذا إنسان سلك درب الله تعالى مين بيستفيد؟ إذا أنت انضبطت بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، من المستفيد؟ أنت المستفيد. الله شو مستفيد إذا نحن صلينا أو لم نصلي، إذا أنت صمت أو لم تصم، إذا أنت عققت والديك أو بررت والديك؟ لكن المجتمع كله والأسرة كلها والأفراد كلهم يشعرون بالأمن وبالسعادة وبالخير وبالبركة عندما يطبقون أمر الله تعالى. الصحابة لما انضبطوا بأمر الله عز وجل، هل هم نفعوا رب العالمين أو أن الله نفعهم أو أن التزامهم بدينهم نفعهم؟ عمر بن الخطاب يا أخوان بالإسلام وبالانضباط بأمر الله تعالى ارتفع لما انخفض، أبو بكر ارتفع لما انخفض، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء القوم انضباطهم بأمر الله رفعهم لما خفضهم. طيب أنت الآن إذا بتنضبط بأمر الله هل ترتفع أو تنخفض؟ والله يا أخوان ما في واحد منكم يصدق مع الله عز وجل في توبته وفي استقامته إلا ليعزنه الله تعالى كما أعز صحابة رسوله. الله ما تغير يا أخوان، الله هو الله والمنهج هو المنهج، ما تغير القرآن ولا تغيرت السنة. إذا أنت تعامل ربك مثل ما عامله عمر بن الخطاب يعاملك ربك كما عامل عمر بن الخطاب. سأل سيدنا داود عليه السلام ربه، قال يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن يا داود قل لولدك سليمان أن يكون لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. يا أخوان نصيحة، يا رجال نصيحة، يا شباب نصيحة، يا أيتها الأخوات نصيحة. السعادة، كل السعادة في أن تمشي في درب الله، في أن تستقيم على الصراط المستقيم. وإذا زلت قدمك، إذا ملت، إذا أخطأت، إذا نسيت، لا بأس، توب يا أخي وارجع. والله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ويا أخوان ما رأينا أحدا سلك درب الله تعالى صادقا إلا أكرمه الله، إلا أعزه الله، إلا رفعه الله، إلا أعطاه الله. والله لقد رأيت أناسا بسطاء بسطاء بسطاء، لكن استقاموا على درب الله كما أراد الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل فوق التصور. يقول لي واحد منهم، يقول كنت محتاجا إلى الزكاة، لو أنت أردت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة كنت أنا محتاجا إليه. أكرمه الله تعالى بالالتزام مع الشيوخ وبالصدق وبالانضباط بأمر الله وبالاستقامة وبعدم الروغان، روغان الثعالب، أكرمه الله بهذه الاستقامة. سبحان الله، أكرمه الله الآن

0: بعز وبجاه وبمال فوق الوصف، هو لا يعرف مقدار ما عنده من المال. وهذا الكلام ينطبق على كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت، إذا صدقت مع الله، بالصدق صدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مو كل المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليش ما تصدق يا أيها الأخ؟ أنت بالمسجد منضبط بأمر الله تعالى، وبمحلك منضبط بأمر الله، وببيتك منضبط بأمر الله، وبمدرستك منضبط بأمر الله، وبشارعك وبجامعك وبجامعتك منضبط بأمر الله. إذا رآك الله تعالى تصدقه يصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة، قال عنه صدق الله فصدقه الله. وأنت هلأ إذا بتصدق مع الله عز وجل، الله يرفعك ويعزك ويعطيك ولو لم تكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل يفرح بعودك إليه، ويفرح بتوبتك، ويفرح بإقبالك، ويفرح بأنك تتوب بين يديه. نعم، قال فبينما هو كذلك، تفضل.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها.
0: أخذ بخطامها يعني مثل الرسن الذي يوضع على الخيل.
1: ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
0: مرات الواحد بيلتهج من الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي سبحانك وأنا عبدك، قال أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المراد في الحديث أن الله عز وجل يفرح ويرضى عن عبده إذا تاب. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يتب، معناته إذا جاء الشيطان ليقول لك أنت لا تنفع توبتك، وأنت مرارا ما تبت ونكست، وأنت غدار لا تتوب، فصدقته ولم تتب، الله يغضب عن العبد إذا لم يتب. الله يرضى عن العبد إذا تاب مهما كان مقصرا ومهما كان مسيئا، ويغضب عن العبد أن يبقى مقيما على معصيته. نعم، الحديث الرابع.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: رواه مسلم، فالحديث صحيح. سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آتاه الله تعالى مزماراً من مزامير داود، كان صوته جميلاً جداً. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا أبا موسى الأشعري يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ لنا شيئاً من القرآن، صوته ندي. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يتفقد أصحابه فسمع صوت أبي موسى يقرأ القرآن الكريم، وصوت أبو موسى صوت جميل. في الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرتها لك تحبيرا، كنت رتبت لك يعني كمان ترتيبة. نياله يا أخواني لله عز وجل يؤتيه موهبة فيستخدم موهبته في طاعة الله تعالى. صوتك جميل اجعله في طاعة الله، حافظتك قوية اجعلها في طاعة الله، علاقاتك الاجتماعية واسعة اجعلها في طاعة الله، عندك قوة بدنية اجعلها في طاعة الله، عندك ذكاء اجعله في طاعة الله. ويا حسرتي على واحد آتاه الله تعالى صوتا جميلا بدل ما يجعله في الطاعة جعله في المعصية، آتاه الله حافظة بدل ما يستخدمها في الطاعة استخدمها في المعصية، آتاه الله صلات اجتماعية واسعة بدل ما يستخدمها في الدعوة إلى الله استخدمها في الدعوة إلى الضلالة. إذا الله أكرمك بموهبة اجعلها في طاعة الله تعالى. توفي سيدنا أبو موسى الأشعري سنة 54 للهجرة، وعمره شبيه بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله تعالى 63 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث يتحدث متى تتوب وإلى متى تبقى التوبة مقبولة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناته بالأربع وعشرين ساعة باب التوبة مفتوح. لا حدا يا أخواني أجل التوبة للمساء، لا لا، الله في النهار يمد يده ليتوب مسيء الليل. ولا حدا يأجل التوبة للصباح، الله عز وجل في الليل يمد يده ليتوب مسيء النهار. لا حدا يأجل توبته ليوم السبت، لأنه الشيطان هكذا يوسوس. واحد من حيل الشيطان بالإنسان التسويف، بيقول له هلأ اليوم، شو اليوم الأحد، هلأ مو محرزة التوبة، بدك تبدأ بالصلاة، مو يوم السبت، يوم السبت على صلاة الفجر بدك تبدأ بصلاتك، وبركي متت من هون ليوم السبت. ومرات بيقول له الشيطان اليوم قديش بالشهر، مثلا أربعة الشهر، مو محرزة، طول بالك بأول الشهر، إلا على أول شهر ربيع، هلأ جاي شهر ربيع بالتوب، أجل لي هلأ التوبة شي أربع خمسة أيام. ومرات بيقول له انتظر ليصير عمرك سبعين سنة بتروح على الحج، وبعد الحج بقال بتستلم الانضباط بالشريعة. احذروا أيها الإخوة من التسويف في الإقبال على الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون. سوف أتوب، سوف أبدأ بالصلاة. ليش؟ ليش تؤجل ليوم السبت؟ ليش الله عز وجل يعني اليوم الأحد الله ما بيتوب اليوم، وبكرة التنين ما بيتوب عليك، والثلاثة ما بيتوب عليك؟ ذكروا عن رجل من قريش أراد أن يسلم بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فركب دابته ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت له أين تريد؟ قال أريد محمدا. قال ما تريد منه؟ قال أريد أن أسلم. قالوا أتدري ما يأمرك به محمد؟ يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة، شغلة منيحة. قال يأمرك بصلة الأرحام. قال والله عادة الكرام. قال يأمرك بترك الخمر، ما في شرب خمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى بيتي أشرب الخمر سنة أتزود منها، ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فلوى عنق ناقته ورجع، فسقط من على ظهر الناقة فدقت رقبته فمات. لو كان ميت هو رايح باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مرضيا مقبولا، أما وإنه غير طريقه وراح بالاتجاه المعاكس مات شقيا مخذولا. نصيحة يا أخوان، ما أحد يؤجل التوبة لا للمساء ولا للصباح ولا ليوم السبت ولا لأول الشهر ولا لأول السنة ولا لبداية شهر رمضان. الآن الآن الإمام النووي ساق رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث ليقول لك في أي وقت أقبلت على الله تعالى فإن الله تعالى يقبله. أخي حبستنا لبكرة الفجر، لا لم بكرة الفجر، الآن الآن توب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني مفتوح باب التوبة في أي وقت، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كمان بالنهار تتوب الساعة 10 الصبح منيح، و12 الصبح منيح، ووحدة الظهر منيح، وأربعة العصر منيح. المهم مت على توبة، المهم دم على توبة ولا تؤجل توبتك. هذه فائدة أولى من الحديث. والفائدة الثانية قال حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى متى ستبقى التوبة مقبولة؟ عشرة أيام، عشرة أشهر، عشر سنين، إلى أن تقوم الساعة. هلا إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة. فالتوبة، باب التوبة مفتوح بالليل والنهار، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. نعم. حديث الخامس.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم.
0: إذن مفتوح باب التوبة لا يغلق. والحديث الأخير، تفضل.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
0: إذن التوبة لا تتوقف حتى تتوقف الحياة على هذه الأرض لكل البشر يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لك لا تتوقف حتى تغرغر. الغرغرة هو تردد الماء في الحلق لمن شرب الماء ولم يبتلعه، وإنما راح يردده في حلق هذه الغرغرة. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم هنا انقطعت توبتك أنت، وإذا طلعت الشمس من مغربها هنا انقطعت التوبة عن الناس عامة. المراد أيها الإخوة أن التوبة وبابها مفتوح مع السالك إلى الله حتى لا يمتنع عن التوبة في أي لحظة يريد أن يقبل على الله عز وجل. الحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الآمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة أن يجعل كل بيوتنا آمنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالم الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبه، وأن يقر رب يخر رب العباد عز وجل أعين وقلوب آبائهم وأمهاتهم بهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمة والحديثة شككت في أن المرأة إنسان، هكذا قال الأقدمون، وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم أم أم, أم ليست إنسانا. ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة، فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن يعني الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث، هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق. يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية. تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي أعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الإهانات. لأن احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، أول مرحلة مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء. بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة الـ يعني المصادمات او الصراعات. وهذا ما يعني يصل اليه البيت عندما يغيب او تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في يعني في مباراة او مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، احيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته انها يعني سمينة الى درجة رهيبة او نحيفة الى درجة اعجب، وقد يعيرها بمصيبة اخرى لا دخل لها بها او بما يراه انه مصيبة انها عاقر، وهي قد تعيره ايضا انه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى. وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيمة، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل، الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل. ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج. احنا دخلنا في متاهة، هذه المتاهة لا تولد خيرا، وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذن الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات. وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع مع مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي: أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة: وعاشروهن بالمعروف. بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف؟ يعني طلاقة الوجه، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت الى الناقة سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الارض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الامر يحتاج الى تعليق، ولابد ان نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الاتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع البيوت الامنة وكيفية ان نتعايش سويا في بيوت الاسلام وفي بيوتنا التي يجب ان تكون امنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل امنا صفية رضي الله عنها، ام المؤمنين بنت حيي بن الاخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم أوصلها إلى الناقة، ثم وضع ركبته على الأرض كما يجلس الإنسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة هنيهة حتى أوصلها. فجلست على او فوق الناقة. طب بالله عليكم اذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر، يعني معذرة لو ان الزوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الاخوة والاخوات الاتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، او يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض ان واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع. نقول يا اخي اجعله فيلما واقعيا، يعني ليه المشكلة يعني هذا الفيلم التمثيلي انت اجعله فيلم واقعي، لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. لان في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه ايه، الكسر المعنوي. يعني ان تكسر بخاطر انسان، وبالذات اذا كان هذا الانسان ضعيف، وبالذات اذا كانت امرأة. يعني ايه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي، ان يعني تستطيع مثلا انت من 15 عاما او من 20 سنة اهديتها هدية، هي لو اخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان احد يعترض لانها صارت ملكا لها. طيب ولكنها احتفظت بالهدية، الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة، فطمعت انت فيها وانت غير محتاج، طمعت انت فيما اهديته لها. هنا نبدأ باول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ يعني اشياء تنقص من مروءة الانسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده اقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو اسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر الى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني ارجع في موهب. يعني انا وهبت انسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين اخذها منه. طب لما اعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما ادخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني انا اقول نعم نعم نعم واجي مرة اقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية ان اعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات، وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير ان يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح انسان وبخاطر وبمعنويات انسان، وتجعله يبيت وهو باكي يشكو الى الله سبحانه وتعالى، ان الخواطر محفوظة في الاسلام. يعني لابد ان يعني لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، اوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ اما قال في حجة الوداع وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ اين هذه الوصية؟ يعني انا اريد ان كل بيت يسأل نفسه، هل انا اعاشر اهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج الى توضيح، لان كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من امام سبحان الله. فالانسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش انسان فينا جاهل، حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهررة تأكلها بجواري مطمئنة آمنة، فإذا قامت الهررة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية ثم بعد ذلك يسيء إلى أن أدفع. أين عاشرهن بالمعروف؟ أين استوصوا بالنساء خيرا؟ أين الأدب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام أيضا يجب أن أقوله أيضا لبعض الزوجات نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه أو تغيري يعني موعد مطعمه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لأن احنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الآخر، وكيف تكيد للطرف الآخر، وكيف تصنع مع الطرف، وكيف تؤذي الطرف الآخر، وكيف تؤلب على الطرف الآخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي أبواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الأزواج والزوجات غير هذا. فلا بد أن نؤوب إلى الإسلام. احنا تزوجناهم بإيه؟ على الكتاب والسنة. الرجل الموثق أو المأذون يقول إيه؟ يقول إني قل يا فلان إني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني إيه على كتاب الله؟ يعني إيه؟ وعاشرهن بالمعروف وسنة رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنة، لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا. بالعكس، يعني سبحان الله العظيم، يعني تقول هي بعد سنوات انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتلعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياة، تعول المسؤولية وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي، ولا ويدعي محبة الولد ويدعي محبة البنت. هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعة فقط، تحنو عليه، ترشده، تأخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، يعني انا ارى والله يعني لابد من وقفة. والبيوت التي فيها مصادمات مستمرة يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمرة يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفة كي نوقف الايه يعني المناوشات على الجبهات، نوقف ونتوقف ونرى ونسأل ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظة صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. اما مسألة انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لم اسئ اليك وانت دائما تسئ الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكة، ولا هي شيطان مريض، وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما، وليس هو ابو جهل، انت مش اسماء بنت ابي بكر، وهو مش ابو لهب. لا، بالعكس، كل بني ادم خطأ، انا فيه بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها، واترك فترة الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضية، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافة ايه؟ المسافة تبتدي مسافة الخلافات تضيق، لان الهوة لما تتسع يكون فيها خطورة. خطورة ماذا؟ خطورة ان تصاب هذه العلاقة بالعاهات، فيصير الانسان يتعامل ليس مع انسان وانما مع عاهة. عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، انا ما فيش زيي، انا اكثر واحد عبقري، انا اعلم الناس، انا اذكى الناس، انا افضل مهندس في العالم، انا افضل رجل اعمال في العالم، انا افضل. يا عم انت افضل، ولا من الذي قال؟ وهي تشكو ايضا، انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمة طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، ما في داخل قوس. مادام بدأناها بانا، انا كلمة قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئة اقل مني، انا جئت بها من بيئة اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذا الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب، سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول إن عز أخوك فهن. يعني إيه إن عز أخوك فهن؟ يعني إذا الطرف الثاني متشدد شوية، يعني ما فيش داعي أنك إيه أن لا بد من التلين. أيضا من ضمن ما يسيء إلى الزوجات وإساءة العشرة البخل عليهن. طبعا أول ما تسمع أنت الآن وأنت الآن تبع البخل، يعني المادة صورة من صور البخل. أول صفحة من كتاب البخل أن يبخل بالمال. طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا بالعكس، لا. كن كريما، فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادي بخل الايه؟ بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنعمل هنفرض حلقة للايه للناحية المالية في البيوت اللي هي الايه بخل الزوج وحدود البخل، ان شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية، لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه، هل له حق في نصفه، في ربعه، في ثلثه، ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة، هل ده بالاتفاق، هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا. هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فاول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم وابخل منه من يبخل بالسلام، يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، ولكن ده والله اصل بيننا الصراعات. الله، الصراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين، يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه وقليل الرجاء من ايه؟ من سوء معاملة الطرف الاخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. فاذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بايه يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة. لان هذا الدعاء يقع في ايه؟ في الاولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر. اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه؟ السيئات. ثم التغافل، يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى اذا لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والاولاد والبنات الى بر الايه السلامة. لن نصل الى بر السلامة ولن يسلم الانسان منا الا اذا كان في سلام مع نفسه. فاذا كنت انا في سلام مع نفسي وصلت الى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب ان يكون. وعندئذ لا نستطيع ان يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الآمنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الاشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني ايه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى، تصبح الصباح دماغي، اذني، عيني، ركبتي، اقدامي، سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس، الروماتويد، الروماتيزم، مش عارف ايه دي بدا، عيني ما عرفش يعمل فيها ايه، سبحان الله العظيم. الله والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله، ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى، مثلا زوجة شكاية، يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى لو كانت صادقة بعد كده، لان كل يوم نفس الموشح، انا لا استطيع، انا لا اطلع السلالم، مش عارف بصعوبه، يعني سبحان الله. ثم نشكو الى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى، ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام يا شيخ.
1: يا مرحبا.
2: كيف حالك يا
1: خلاص؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا.
2: والله يا شيخ قداش من لينا معنا نبغى نتصل بيك ومعجبين بيك.
1: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
2: أدامك الله يا شيخ.
1: تفضل يا ستي. نعم.
2: إن شاء الله ربي يعزك.
1: يرضى
2: والله عنك. يا شيخ موضوع الحلقة عندي الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يعني.
1: طيب.
2: وأنا عمري توا 34 سنة وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق وأمي.
1: يعني في خلاف مستمر.
2: في خلاف ده خلاف مستمر يعني ده يزعج فينا بشكل فادة.
1: طيب.
2: وإحنا معناها يا شيخ والله متأثرين بيه فادة.
1: طيب.
2: يعني الحالة النفسية في بيتنا أنا وأختي ومعناها عمل السن إحنا الزوج معناها قاعدين.
1: يعني يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني إن شاء الله.
2: أيوة يا ريت يا شيخ ودعينا يا شيخ
1: ربنا يبارك يعني الله فيك. الله يرضى عنك. الله يطرد عنكم شياطين الإنس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. أخت سارة من أبو ظبي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة.
1: مرحبا.
3: يا شيخ قبل ما توصل الرجال أنهم يعاشرون بالمعروف.
1: أيوة.
3: لازم أنتوا دوركم أنتوا كمسايا تلغوا الثقافة اللي بتقول أنه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافة هذه. لازم يفهم الرجل أنه في كيان بيتعامل معه مش إنسان ضعيف. احنا
1: نعم.
3: مش بالضعف هذا. احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير.
1: نعم.
3: ولنا حياة ونحب نعيش بسعادة.
1: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. ما شاء الله سارة. ما شاء الله سرك الله يا سارة. ما شاء الله. بس انا سارة انا ادعو هكذا دائما يعني اقول يعني شاورهن ولا تخالفهن. حاضر اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
4: دكتور عمر بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
1: نعم نعم.
4: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
1: طيب.
4: طيب شكرا لك.
1: حاضر وضح. حاضر. أم يحيى من مصر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
5: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
1: طيب.
5: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد كارد من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ واحنا مع يعني ما فيش اي وسيله هناك.
1: طيب وان كان السؤال بعيد عن حلقه. حاضر ان شاء الله. وهذا
5: معلش حضرتك معلش
1: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم انها هي عمرها 34 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجلات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه. يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب. لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله. لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى بالعكس ده قليل قليل قليل. ربنا يبارك في الاعمار. لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزيادة الصراعات لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: من معامله زوجي السيئه.
1: طيب.
6: وشكوا انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج. ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج.
1: طيب
6: فهل هذا يصح؟
1: طيب حاضر. هو
6: يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
1: طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. وقت ام مريم من راس الخيمة. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
1: ايوه
7: لو سمحت يا شيخ انا بسأل.
1: نعم.
7: يعني انا رايلي يعني يشرب خمر وانا حاولت اني انصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
1: طيب يا بنتي
7: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني، وانا ما ادري شو اسوي الصراحه.
1: طيب يعني ما يا بنتي
7: حاضر
1: بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا بنتي، خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. سارة من أبو ظبي كانت تقول إنه لابد من غرس مفاهيم إسلامية واضحة المعالم غير المفاهيم الموجودة في ثقافتنا العربية، شاورهن وخالفهن، أنت لا تفهمي، أنت ناقصة العقل، أنت ناقصة الدين، وهذه المفاهيم لأنها تقول إنها إنهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر أحد عقل المرأة ولا رشدها إن شاء الله، وسوف أزيد الأمر توضيحا بعد أن نتلقى السؤال من فاطمة من البحرين. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الحال يا شيخ؟
1: الله يرضى عنكم ونعم الحال، الحمد لله رب العالمين.
8: الله يسلمك يا شيخ. أنا متزوجة من 25 سنة.
1: نعم.
8: وعندي 5 بنات.
1: الله يبارك فيهم يا رب.
8: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي إن دائما يعني أنا ما بقول لك إن أنا ما غلط، لا في عندي غلطات،
1: ما شاء الله.
8: بس هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
1: نعم نعم.
8: هذه الفترة انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقة وانا ساكنة في شقة مع 5 بناتي.
1: نعم نعم.
8: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات، لازم تين تعتذرين حق فلانة وتعالي اعتذري حق فلانة، وقلت له وتدخلوا من ناحية هلي ومن ناحية هلي.
1: نعم.
8: والإنسان لحد الآن يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه.
1: نعم.
8: بمركز
1: نعم نعم. طيب
8: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه أبوهم بسبب المعاملة القاسية اللي هو يتعامل وياها.
1: نعم نعم.
8: في ذي الموضوع يا شيخ أنا بقيت أعرف عن الهجر، هجر الزوجة.
1: طيب
8: إذا طيب. ممكن
1: حاضر، بارك الله فيك إن شاء الله.
8: الله يسلمك.
1: فاطمة من العين. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام يا شيخ.
1: نعم.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
1: يبارك فيك. تفضل.
9: والله أنا مشكلتي هي إني أنا كل ما أنا متزوجة صار لي سنة.
1: نعم.
9: كل ما أجي أقول حق زوجي يعني إني أبغى عيال وكذا. والله هو ما يقول لي إني أنا من الزوجة الثانية.
1: نعم نعم.
9: يقول لي إني أنا ما أبغى عيال و أنا عندي عيال وكفاية عندي بس هالعيال بس.
1: طب هل يا فاطمة هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الأمر أن تؤخروا الأولاد والإنجاب؟
9: ما اتفقنا على هالشيء.
1: ما اتفقتوا على الشيء.
9: في حومة يا دكتور ما تبع عيال.
1: نعم نعم حاضر.
9: والله أبشو يعني حكم الشيء عشان هالشيء.
1: حاضر حاضر حاضر.
9: يعني يحرمني من هالحق هذا يعني.
1: وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب بارك الله. أم إبراهيم من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم.
10: عليكم السلام. أنا يا شيخ عندي سؤال.
1: نعم.
10: بداية إحنا متزوجين صار لنا فترة 25 سنة.
1: نعم.
10: وفي الفترة الأخيرة الزوج تغير. أوكي. وبدأ يعني يبتعد عن حقوق الزوجة.
1: نعم.
10: يعني مش بالمصروف ولا بال.
1: نعم.
10: يعني حقوقها الشرعية.
1: نعم نعم.
10: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
1: نعم نعم.
10: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
1: نعم.
10: وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
1: طيب.
10: كعلاقه الزوج.
1: نعم.
10: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
1: نعم نعم.
10: هل في حاله عوده الزوج.
1: نعم.
10: يحق لي او في اي طلب حق اني انا ارفض؟
1: طيب.
10: مع العلم انها هاجرني فترة سنة.
1: طيب من سنة. حاضر بارك الله فيك.
10: اوكي جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك. لما من الشارقة. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخنا.
1: بارك فيك واهلا وسهلا. نعم.
11: انا عندي سؤال بس بسيط.
1: نعم.
11: انا متزوجة صلي تقريبا حوالي سنة ونص وتقريبا. نعم. زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن.
1: نعم.
11: هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحة معه
1: الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. اول واحدة تقول الزوجة مريح. طيب الحمد لله.
11: لا الحمد لله. الحمد لله. الله إلهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
1: آمين يا رب ونحن معكم يا رب إن شاء الله.
11: الله يخليك يا شيخنا تدعي له.
1: نعم.
11: بالعمر الطويل بس. نعم. هذا وعندي سؤال صغير. نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية، فقالوا إنه لأنه متجوزين عن الكبار إنه إذا في مجال يعني المجال الوحيد لنكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب. فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال، وعنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة هاي. يعطيك العافية
1: شكرا وتعيننا الله يخليك. الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. بارك الله فيك. الهام من الشارقة، السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: لو سمحت دكتور، أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة، بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي، شو ممكن نحن نعمل له؟
1: طيب حاضر.
12: شكرا لك.
1: بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا، ما شاء الله ظهر لنا رجل، الحمد لله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
13: نحب في الله.
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر، شكر الله لك.
13: ان شاء الله.
1: تفضل
13: يا دكتور. انا بسألك عن نفس الموضوع اللي سألتك عن الاطفال الانابيب.
1: ايوه نعم.
13: حلال ام حرام؟
1: حاضر حاضر حاضر، اجيب ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا، وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك. الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره، يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل، ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبهوا الى مثل هذا الامر، لان قد تكون الحياه يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضيت ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجاتهن من زياره اهلهن. طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى؟ يعني هذا لماذا؟ يعني هذه هؤلاء أهلها الذين ربوها، يعني كيف تمنعها؟ يعني هذا ليس من حسن المعاشرة، يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا أم يحيى تتصل إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله لإجابتنا، لأن هذا خارج الحلقة الحقيقة، لأن عندنا أسئلة كثيرة. ابنتنا أمل من إيطاليا أن الزوج يسألها عن المال. ليس لك عند الزواج أن تسأل زوجتك إلا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط، أما قبل هذا فليس لك أن تسأل، وهذا لا يجوز لك. أم مريم من رأس الخيمة أن للأسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم أبنائه. يا بنيتي اصبري واحتسبي أمرك لله سبحانه وتعالى، وراعي أولادك وادعي له بالخير ان شاء الله. احنا راينا زوجه كريمه بتطلب منا ان ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب. فكل يدعو، ادعو الله عز وجل بالسنه ما عصيتم بها رب العباد، وهي السنه اخوانكم في الله عز وجل. فكلنا ندعو لبعض، انت تدعو للزوج وهو يدعو لك، وعلى كل ان استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من اثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بان يتوب عليه ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ بدخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها، ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات، يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي، فلا داعي لانه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامده، ولا بد ان يلين بالاخذ والعطاء. ونسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق، ولا داعي لان من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. الزوجه متزوجه من مده وتريد الانجاب وهو يرفض. طبعا يعني من حق يا اخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين، لا يعني ليست أداة يعني، وإنما هي إنسانة لها روح وكيان ونفس وعقل ويجب أن تجل وتحترم. ابنتنا لما من الشارقة كانت من سنة ونصف سن متقدم، يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة، توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله بهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له، بر أهله من بعده، بر يعني الناس الذين كان يحبهم، نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع، وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت، يعني سبحان الله العظيم يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها، يعني في أعمال معينة تقتضي أن الزوج يظل لعمل معين في منصب معين أو طريقة معينة في الأداء أو في العمل يقتضي أن يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجة لهذا. أما في الأمور العادية فتأخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا من سوء المعاملة. أما مسألة الإنفاق في البيوت والحالة المالية في البيوت والزوجة العاملة والمصروف الشهري أو السنة والذي يعطى للزوجة، كل هذا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. يا أحبتي في الله، هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه، ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات، يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت، وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة، ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكرة لله، منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة، ينفعون الإسلام، وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن إنصاتكم، وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى الأذى الذي كان يلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يتولى كبر ذلك هو أبو جهل، فإنه كان يقوم فيه ويقعد ويبدئ فيه ويعيد، ولا يترك فرصة تواتيه ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. روى أحمد عن شيخ من بني كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجازي يتخللها وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو وعفر وجهه في التراب. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فاجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا ثلاثا؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم زبره فقال: لقد علمت أن ما بها ناد أكثر مني. فأنزل ربنا سبحانه: فليدع ناديه سندع الزبانية. فهذا كان دأب أبي جهل، لا تواتيه فرصة ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. وفي مرة من المرار مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فشتمه وآذاه وسبه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، فانصرف. ثم انصرف أبو جهل حتى أتى الكعبة فإذا قوم من قريش في مجلس فجلس معهم، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم أقبل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وقد كان صاحب قنص يخرج له، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فمر بالمولاة فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع أبو الحاكم بن هشام بابن أخيك محمد آنفا، وجده جالسا عند الكعبة فسبه وشتمه ونال منه ما يكره. ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله سبحانه به من الكرامة، فأتى مجلس قريش عند الكعبة فنظر فرأى أبا جهل، فجاء حتى قام عند رأسه فأخذ قوسه فرفعها وضربه بها ضربة، فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول كما يقول، فردها علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله سببت ابن أخي سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا من بعض ما كانوا ينالونه به. ويذكر أهل التواريخ والسير أن حمزة رضي الله عنه لما رجع إلى بيته وخلى بنفسه وسكت عنه الغضب ورأى ما صنع، قال في نفسه: أنت سيد قريش وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. ثم قال: اللهم إن كان الذي صنعته رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مخرجا مما وقعت فيه. فبات بشر ليلة، بليلة لم يبث بمثلها من وسوسة الشيطان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإن مقام مثلي على أمر لا يدري أرشد هو أم لا غي شديد، فحدثني يا ابن أخي، فقد اشتهيت أن تحدثني وأسمعك. فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وبشره وأخبره ووعظه، فألقى الله سبحانه الإيمان في قلبه فقال:

أشهد أنك صادق، وما أحب أن لي ما أظلته السماء، وأني على دين الأول. وثبت رضي الله عنه على إسلامه، ويقال إنه قال في إسلامه بعد أن أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. وأحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد مصطفى فينا مطاع، فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. ثم إن الإسلام جعل يفشو في مكة، فلم تبق قبيلة إلا ودخلها، وجعل يدخل فيه من الرجال والنساء، وقريش تحبس من استطاعت حبسه، وتفتن من استطاعت فتنته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلمين من الأذى والبلاء الشديد، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على منع ذلك عنهم، عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج حينئذ المسلمون مهاجرين إلى الحبشة، وذلك في السنة الخامسة من النبوة، وكانت أول هجرة في الإسلام. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء في دينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه أبي طالب لا يناله شيء مما ينال أصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا به فكونوا عنده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بالحبشة، فنزلنا بخير دار عند خير جار. وكان من أول من خرج إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية. وخرج جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس. وخرج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهل. وخرج الزبير العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وآخرون. فمضوا حتى أتوا الحبشة فاستقروا بها، منهم من خرج وأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له. ثم إنهم لما استقروا بالحبشة بلغهم شيء عجيب، بلغهم أن أهل مكة قد سجدوا، فظنوا أنهم أسلموا جميعا، ففرحوا بذلك ورجع كثير منهم. والحاصل أن أهل مكة ما كانوا قد أسلموا، إنما سجدوا لسبب هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد بها، فلم يبقى أحد إلا سجد إلا رجلا أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعها إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد هو في السجدة، وسجد الناس أجمعون الذين كانوا بمكة. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فلما سجد الناس جميعا الذين كانوا بمكة، وترامت هذه الأخبار إلى من كان بالحبشة، حملوها على أن الكفار قد أسلموا فرجعوا. والحاصل أن الكفار ما أسلموا، وإذا كان كذلك فلأي شيء سجدوا؟ الأظهر والله أعلم أن سجودهم كان لأجل ما قرع أسماعهم من زواجر آي سورة النجم، ولا سيما خواتيمها، وقد كانوا في أول أمرهم يتواصون بما أخبر به ربنا سبحانه عنهم. قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صوتوا وأحدثوا ضجيجا لئلا يطرق أسماعهم ما يقرأ من القرآن. فلما فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة النجم، ولا سيما بأواخرها وفيها هذا التهديد من ربنا سبحانه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك من سمعه إلا أن يسجد، فسجدوا جميعا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق،
قد صدعت العناد الذي كان في نفوس المستكبرين والكافرين، فما تمالكوا إلا أن يخروا ساجدين. فلما رجع من رجع من مهاجرة الحبشة إلى مكة ورأوا أن الأمر على غير ما كانوا قد ظنوا، ما دخل أحد منهم إلا متسللا مستخفيا أو في جوار أحد. ثم إنه لما رجعوا رأوا أن الأمر زاد شدة وأن المسلمين في أذى شديد وفي بلاء مبين، فحلم لهم ذلك على الهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانوا نحو من 80 رجلا وامرأة. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ونحن نحو من 80 رجلا وامرأة، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة، وذكر رجالا، فأواهم النجاشي وأحسن إليهم وأجارهم، فلم يخشوا شيئا وعبدوا الله لا يخافون شيئا على دينهم. فلما أمنوا أصابوا الدار والقرار، بعث عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي بأبيات لمن بقي في مكة من المسلمين، يقول فيها: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ في بلاد الله مضطهد، ببطن مكة مقهور ومفتون، أن وجدنا بلاد الله واسعة، تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وأمر غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا صلى الله عليه وسلم، إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدوا دارا وقرارا وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، رأوا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليردهم عليهم، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأرسلوا معهم بهدايا للنجاشي ولبطارقته. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: تذكر ما كانوا فيه من الأمن والقرار في الحبشة؟ قالت: فنزلنا بخير دار عند خير جار. قالت: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا، ائتمروا أن يبعثوا فينا إلى النجاشي برجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي مما يستطرف من متاع مكة، مما يستطرف أي مما يعز وجوده، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم الجلود المدبوغة. قال: فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا وأهدوه هدية، وبعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فلما رأى أبو طالب ما صنعت قريش وما تأتمر به، بعثه أيضا بأبيات إلى النجاشي يحرضه فيها على أن لا يسلم من عنده من المسلمين. أحدثكم بها في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب يعني البئر، يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله، أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما كما استقر في أذهان كثير من الناس، ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت، بل هي في الواقع 4 مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام حياة، بعد الشهر 4 يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بياناً في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض، تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح، الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة، لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة، ولكنها حياة من نوع آخر، ولها قوانينها الأخرى. وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله، أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدت ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة، وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوي كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى، واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن أفتديهم بالمال يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. نعم، عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. رحمه ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبقا ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه، يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد، ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم. اجتهاده بالنسبة لأمته، بالنسبة لأصحابه، حق دائما ينبغي الأخذ به. ولا يجوز لنا أن نقول: طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك. العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية: في الناس من ظنوا. أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق دائما دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: أنت كظهر أمي. فقال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت علي. أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته، والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله خوله وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر، كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا، يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بما كان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال غزو، أول غزو، أول تجربة في حياته. ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله؟ نعم، الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول: آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم. يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله، نعم، نتسابق ونسأله عن كيفية اختسامنا للغنائم. جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنهم يقول: يلا، قاتلتوا من شأن المال، أنتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال، بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لم يجيبهم الله عز وجل أن الغنائم توزع هكذا؟ نعم، وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى أخماس، والخمس كذلك يوزع، كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له، وتركوا يتسابقون إليه، وجاء الجواب: تفضلوا، يلا، نعم، تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس، الإمبراطورية الساسانية، كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم: أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال، نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صحى المسلمون من خلال هذه الآيات، وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه، وعرفانين كيف بقى بدهم يتخلصوا من هذا الذنب بسبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد إنه قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. 5-6 آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أنه الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم، مشان حتى لما بكرة بدنا نشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا. آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية.

0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال هنا شوية بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلا سوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من قرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخنه في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير. نعم. وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه ظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربيين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أنه هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا وبينهبوا ما له شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما له شيء. أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى له. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلاً من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، المال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي الأمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. طيب، هذا هو الأمر الأول انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ أنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هنا قد نقول، طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر ربما في آراء ما كان خاطر باله بيسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة ها والله الرأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا، فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بسموها أحكام الإمامة أو بسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق، الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله لازم ما نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلأ نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وإن كمان نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا، نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا؟ هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قولوا شو هو، الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو سر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون، وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراعة والتذلل والبكاء والالتجاء، نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكنة التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحابه سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أنه ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أنه ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في الحملات الصليبية كان ذلك نور الدين زنقي، يزار الآن قبره موجود هنا. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق، ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا. لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه؟ هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجداً وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له، نعم، المرء حيث يضع نفسه، نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة، ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح. لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام، والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية لكن كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم، لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة، رؤساء الأمة، نعم، هؤلاء، يعني محمد الفاتح من أمثالهم، عندما يلتجئ الواحد

هذا هو الواقع. نعم. ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نثر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاز لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعات، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا يستغيث ربه عز وجل يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه وأعلن عن حقيقة هويته. شو هويته؟ عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك، يا رب ما لي غيرك، انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس يصدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشوة من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وأنظر إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي ها أنا قد عدت إليه، كبني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بيدخل إنسان من اللذة، فيا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. اي نعم. وليس بيننا وبين ان يقلك العدو، شو قيمته؟ هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي ابرز خيال قوته على انها قوه حقيقيه واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر، النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين، لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين، تقول الرسالة يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في 1000 من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم، حقيقة ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان لك يا ريت الفسق، لا، من المشايخ
قالوا لا يعني هي

0: روح معنوية، يعني كناية أنه رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفعين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أن الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلاعبوا بهذا النص، يقولوا يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة للروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إن إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادي سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك، ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا. نشهد ونعترف بذلك، ولكن لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين، رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين، يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين، وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذ عليه أخذ وأخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن. في هوا
2: تأمل مع الليل سماء سوداء حالك، لم أرى سوادا كمثلها ولا جمالا كجمالها، والنجوم متلألئة في كبدها تضيء ببريق لم أرى أروع منه في حياتي. وتأمل في الصباح سحب بيضاء تحلق في الأعالي، جبال اكتست بحلة الربيع، وشمس بدت تشرق من بعيد. في الطرف الآخر من الأرض صحراء ممتدة ورمال ذهبية تتخللها واحات عذبة ومياه وجداول رقراقة. أمام هذه العظمة لا يسعني إلا أن أقول بروح خاشعة ودموع منهارة: سبحانك ربي، لا إله إلا أنت سبحانك.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: من الأحاديث التي تدل على أن بلاد الشام وبيت المقدس على الخصوص من الأماكن التي خصها الله تبارك وتعالى بفضله، وذلك بوجود الإيمان فيها خاصة عند وقت الفتن. وكما بينا فيما سبق أن وجود الإيمان في أرض الشام لا يشترط ولا يجب أن يكون فيها كلها، فبلاد الشام متسعة كما ذكرت أمس، تمتد من أين شرقا؟ من منطقة العريش، الله يفتح عليك، إلى غربا، إلى أي مكان؟ إلى الفرات غربا، تمتد من العريش إلى الفرات، هذه يعني مسافة شاسعة جدا، كما أنها تمتد من تبوك جنوبا، يعني جنوب بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، إلى أعلى، ويدخل فيها مناطق من بلاد تركيا، البلاد الأراضي التركية الآن، أذنة وأنطاكيا ونصيبين وطرسوس. طرسوس هذه في سوريا ولا في طرسوس؟ في سوريا، بارك الله فيك. لكن أنطاكيا طرطوس في سوريا وطرسوس في تركيا، أحسنت. إذن هذه مناطق في الأراضي التركية هي شرعا تابعة لبلاد الشام، وقد تكون فيها هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون في بقعة منها، قد تكون في بيت المقدس، قد تكون في غزة، لا أجزم بذلك، قد تكون في نواحي أخرى من أرض الشام، وربما في بعض الفترات كما حصل في زمان الصحابي الجليل والخليفة الخامس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن هذه البلاد بلاد الشام كانت كلها بلاد إسلام، بل كانت كما دل عليه هذا الحديث العظيم عقر أو عقر، نفس المعنى نفس اللفظة، تجوز عقر دار الإسلام، ويجوز لغة أن تقول عقر دار الإسلام أو دار الإيمان، وردت يعني هذه الكلمة في اللغة تنطق بالضم، ضم العين، وتنطق بفتح العين. وعقر الشيء أصله ووسطه وعظمه، عظمه إيش يعني؟ أقواه. وموطنه، عقر الشيء يعني موطنه كذلك، هذه كلها معاني ذكرها أهل العلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، هو ثلاث كلمات يعني عقر دار المؤمنين بالشام، في رواية مرسلة، في رواية مرسلة أرسلها تابعي ثقة إمام جهبذ حقيقة، هو يونس بن ميسرة رحمه الله تعالى، أرسلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عقر دار الإسلام بيت المقدس، معنى الحديث الذي رواه. لكن الحديث المرسل حتى لو كان من تابع معروف وثقة فإنه لا يقبل، هو روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه هذا الحديث أرسله ونحن لا نعلم هل رواه عن صحابي ولا سمعه من تابعي آخر ولا سمعه ممن هو دون التابعي، فالعلماء لا يقبلون المراسيل في الأحاديث اللي هي المرسل، معناه الحديث اللي يرويه التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى حديث مرسل. والإرسال معناه إيش؟ أنا أرسلت الماء، وأنا أرسلت الخيلة، أو أرسلت الغنم، أو أرسلت الشيء، معناه إيش؟ سيبته يعني، ولكن عندما يرويه عن الصحابي فيكون قد عقد عليه، وإيش كما نقول اتصلت حلقات الإسناد من عند التابع هذا طبعا إلى هذا الصحابي، فيكون الحديث مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بهذا الاختصار، مهم جدا أن نعرف أن هذا الحديث جزء من حديث طويل، والحقيقة أن الحديث الطويل يبين معنى والمراد والمقصود بهذه العبارة: متى تكون الشام عقر دار الإسلام أو عقر دار المؤمنين؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد مختصرا، ورواه النسائي ولكنه فيه طول، ورواه ابن حبان أطول من النسائي. رواية النسائي ورواية الإمام أحمد رحمهما الله تعالى على طولها مسندة صحيحة إن شاء الله تعالى، حسنة مقبولة عند أهل الحديث، لكن رواية ابن حبان الله تعالى أعلم في آخرها زيادة تحتاج إلى توثيق أكثر. فلنأتي إلى سياق الحديث عند الإمام النسائي عن الحديث هذا، رواه لنا صحابي جليل يمكن أول مرة نسمع فيه، اسمه سلمة بن نفيل رضي الله عنه، هذا الصحابي يمني وبعدين صار إيش؟ شامي، لأنه يمني كان من الصحابة بعثه قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم. ولا شك أنه هذا المبعوث لما يختار القوم مبعوثا، لا شك أنه هذا الرجل يكون على مستوى من رجاحة العقل والفقه والحكمة، فيختاره قوم، إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا تسألهم، أليس كذلك؟ فكان الأقوام والقبائل والجهات في الجزيرة العربية ترسل من تختارهم من أهل الحكمة والعقل والرأي ليعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان مبعوث قومه الحضارمة، حضرمي، هذا الصحابي يمني حضرمي من حضرموت في اليمن، ثم إنه شارك في الفتوحات الإسلامية واستقر وسكن في حمص، سكن في حمص رضي الله تعالى عنه، كان من قادة ويعني علماء وزهاد وعباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الحديث يرويه سلمة بن نفيل وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. هذا الحديث بطوله نقرأه، يعني ليس طويلا جدا. يقول سلمة بن نفيل رضي الله تعالى عنه: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيلة. أذال، مبين من معناها وألفاظها، لأنه التقارب في الحروف والألفاظ تقارب في اللغة العربية في الإيش؟ في المعاني، في قاعدة في اللغة العربية، التقارب في المباني تقارب في المعاني، فإذا كانت هذه الكلمة يعني اختيرت حروفها من الذال واللام، ما معنى أذال الناس الخيل؟ يعني ذلوها. وما معنى ذلوها؟ لم يعودوا يهتموا بها. والخيل كانت في الزمن السابق شيء أساسي ومهم في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله وفي القتال، وكان اللي يكون عنده خيل ويشارك فيه في المعركة يأخذ عليه سهم غير سهمه هو، يعني الآن الغنائم توزع كالتالي: سهم للخيل وسهم للفارس وسهم آخر غيره للراجل اللي هو ما عنده خيل، والرماة لهم سهم أكثر من إيش اللي هم أصحاب السيوف واللي قاتلوا بالسيوف، كل بحسب بلائه في المعركة يأخذ سهما ويأخذ نصيبا من الغنيمة، هكذا كانت قسمة الغنائم في السابق. يقول: أذال الناس الخيل، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام كأنه في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. متى يعني؟ لما فتحت مكة وفتحت الطائف وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والناس ما شاء الله الآن يعني فرحت بنصر الله تبارك وتعالى، فهنا أذال الناس الخيل، ما عادوا يهتموا في ربطها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والخيل مهمة جدا كما قلت. قال: ووضعوا السلاح. وضعوا السلاح يعني لم يعودوا متأهبين للجهاد والقتال في سبيل الله، وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال: كذبوا الآن. طبعا كلمة كذبوا الآن في لغة الصحابة هي بمعنى أخطأوا، لكنها فيها نوع من التغليظ بهذا الخطأ، ليس مجرد خطأ، يعني هذا خطأ يترتب عليه فساد ويترتب عليه مصائب ويترتب عليه يعني أمور متفاقمة. فهنا قال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال. الآن جاء القتال، لأن دعوة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كانت محصورة بالحجاز، ولا هي محصورة بالمدينة وبالحجاز ولا بالجزيرة العربية، ولكنها كانت دعوة عالمية. فكانت هذه الدعوة تحتاج إلى الحماية. لا يقول إنسان والله انتشر الإسلام بقوة السيف وبقوة القتال. القتال حماية ورعاية لهذه الدعوة، القتال حماية. وإلا الإسلام كيف دخل المدينة؟ هل دخلها بالسيف؟ لا، إنما استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف مع من؟ مع هؤلاء الذين خالفوه وعارضوه ويعني عادوه وأظهروا له أنواع الإيذاء وأنواع الأذى وأنواع فهذا لابد من كف أذاه عن المسلمين وعن دعوة الإسلام حتى تصل إلى جميع الناس من الضعفاء كما تعلمون، هذا الكلام معروف. قال: كذبوا الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، يعني طائفة، لا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الطائفة وهذه الأمة التي تقاتل في سبيل الله تعالى أن يكون في إلها مخالفين، وأن يكون لها أعداء، وهؤلاء الأعداء بحكمة من الله تبارك وتعالى حتى يظهر هذا الدين وهذا الحق بهذا القتال. يقول: يرزقهم الله منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وإنه يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث فيكم. فعلا هذا الكلام مما يدل على أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير ملبث يعني غير ماكث فيكم كثيرا، أني سأقبض عن قريب، سيموت النبي صلى الله عليه وسلم قريبا بعد هذا. وأنتم تتبعوني أفنادا. ما معنى أفنادا؟ يعني متفرقين وجماعات تتبعون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الذي وقع سبحان الله عندما كانت عقر دار المؤمنين بالشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين بالشام. وردت وعقر دار الإسلام بالشام. إذن هذا المعنى المراد، أنه عندما تكون الفتن في المسلمين يكون هناك في أرض الشام مكان يلوذ إليه ويلجأ إليه من؟ أهل الإيمان وأهل الإسلام. هو الإنسان لابد أن ينظر أيها الإخوة بجميع الزوايا حتى يفقه مثل هذه النصوص وهذه الأحاديث، ولا ينظر إلى ناحية معينة فقط، إلى حيث يقتل أهل الإسلام ويقتل أهل الإيمان وحيث يكون فتن في أرض الشام. نعم، كان في فتن في أرض الشام ولا يزال، يعني هذا الذي يحصل من القتل لأهل الإسلام والإيمان في أرض فلسطين أو في أرض سوريا كذلك، أليس هذا من الفتن؟ أليس من الفتن أن يتولى على المسلمين أحد النصارى في لبنان، يكون رئيس بلد إسلامي عاش في الإسلام مئات السنين وهو في دولة الإسلام، حتى يأتي حاكما نصرانيا فيحكم هؤلاء المسلمين، غالبية إسلامية في أرض لبنان؟ هذا كله فتن. لكن لا تغفل أن هناك نواحي، الله أعلم، لا أريد أن أتحكم برأيي، لكن هناك نواحي في أرض الشام لا بد وأن يبقى فيها مثل هذه الطائفة إن شاء الله إلى قيام الساعة. قد تكون هذه الطائفة مجتمعة ولها إمام وقد تكون هذه الطائفة كما قال الإمام النووي مالها متفرقة. إيش؟ أفراد. هي طائفة لكنها أفراد، وهم على الحق ولا يزالون على الحق إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مسألة حقيقة جرني الحديث إليها، لابد أن أتكلم فيها. دار الإسلام إن شاء الله لا أطيل، دار الإسلام ودار الكفر، هل هي أوصاف لازمة للأرض؟ فعلى سبيل المثال كانت دار بلاد الأندلس دار إسلام كم سنة وهي دار الإسلام؟ 800 سنة، هذه قليلة كثيرة جدا. بلاد الهند كم وهي بلاد إسلام وأكثر أمراءها وحكامها مسلمين كثير، مئات السنين. وهكذا لذلك دار الإسلام ودار الكفر ليست أوصافا لازمة ثابتة باقية، وإنما هذه الأوصاف تتبدل. أعطيكم مثال: إنسان مؤمن، مصلي، صائم، مزكي، ملتزم بشرع الله، هذا إيش اسمه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم. فجأة فتن في دينه هذا الشخص وترك الصلاة، وربما جاهر بالعداوة للإسلام وصرح بردته عن الدين، إيش بيصير اسمه هذا؟ مسلم ولا يصير اسمه شيء ثاني؟ يصير اسمه كافر، كافر ونوعه مرتد أشد من الكافر الأصلي، أليس كذلك؟ هذا المؤمن، نفس المؤمن، قد يكون صالحا وقد يكون إيش أيضا؟

يصير اسمه هذا مسلم ولا يصير اسمه شيء ثاني؟ يصير اسمه كافر، كافر ونوعه مرتد أشد من الكافر الأصلي، أليس كذلك؟ هذا المؤمن نفس المؤمن قد يكون صالحا وقد يكون إيش أيضا؟

لا فكروا فيها يعني من 50 سنة يمكن. أما النبينا صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة عم يضع هناك خطوط حمر حتى بقضية الحروب، يعني حتى عند القتال وعند الآن، يعني يروح ما بعدك روح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عم يرسم للصحابة الكرام خطوط إنسانية كبرى في حتى بقضية المحاربة. ولذلك يعني لا في غدر ولا في قتل لطفل ولا لأمرأة ولا لشيخ عجوز فاني، ولا أيضا لتعرض لقطع الأشجار حتى، ولا أيضا لهدم الأبنية، ولا لرجال في صوامعهم يتعبدون على طريقتهم وعلى عقائدهم، إن لم يتعرضوا لنا لا نتعرض لهم. طبعا الأعداء الآن فاجأوا المسلمين ب 200,000 200,000 مقاتل، يعني 100,000 من الروم و 100,000 مقاتل أيضا من كفرة العرب. طبعا حار المسلمون، يعني احتار بأمرهم شو بدهم يعملوا الآن. يعني في بمعان، هي بلدة هاي بجنوب الأردن، قعدوا فيها ليلتين، وبهاي الليلتين عم يفكروا شو بدهم يعملوا، وعم ينظروا بيتشاوروا انه هل بنكتب للنبي عليه الصلاة والسلام وبنخبره بعدد الأعداء، ولا نحن منقاتل، ولا نحن يعني ممكن انه نحن نتراجع، يعني شو بنعمل. فهون طلع بموقف عظيم جدا سيدنا عبد الله بن رواحة، وقال بعد ما شجع الناس: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. واستقر الرأي بالنهاية على مدعى إليه عبد الله بن رواحة. وهناك في مؤتة التقى الفريقين الحقيقة، وبدأ القتال المرير. 3,000 مقاتل يا أخواننا عم يواجهوا 200,000 من كفرة الروم والعرب. هذا كلام منه قصة خيالية، هذا الكلام منه شيء من هيك من نسج الخيال، إنما هو حقيقة واقعة كانت في التاريخ واقعة. 3,000 مقاتل بكل ما يعني إمكانياتهم العقلية والفكرية، نعم قرروا أنه هن يخوضوا هذه الحرب، يخوضوا هذه الحرب لأنه هن عم يقاتلوا باسم هذا الدين، عم يقاتلوا أني عارفين حالهم، ما عم يقاتلوا بعدد ولا بعدة، هن عم يقاتلوا باسم الله سبحانه وتعالى، هن عم يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا يا أخواننا. لذلك هؤلاء ما فكروا أنه نحن ما قادرين، نحن شو بنعمل، نحن شو بنساوي. 3,000 بمقابل 200,000، شو بيطلعوا 3,000 قدام؟ شو بيطلعوا جيب من الجيوب، كتيبة من الكتائب الكبيرة؟ شيء مذهل تماما الحقيقة. الآن شوف الحرب بقى، يعني شوف الآن الاستبسال، الشجاعة. التقى الناس واقتتلوا والتحم الجيشين، وقاتل سيدنا زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أهل السيرة: حتى شاط في رماح القوم، يعني هلك في رماح القوم، قد ما دخل إلى جسد رماح، دخل إلى جسد رماح حتى سقط. فأخذ الرأي مباشرة سيدنا جعفر فقاتل بها حتى ألحمه القتال. هون لما ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء وعقرها قتلها. شو واحد عم يقتل الآن آلة اللي هي ما بقى كيف بده يتراجع، يعني أنا الآن لا رجوع، خلص وقف ونزل عنها، ترجل هذا الفارس، ترجل ونزل وقاتل حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. هو عم يقاتل سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وعم يأخذ اللواء بيمينه، قطعت يده اليمنى، فأخذ اللواء بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه، يعني بساعديه هيك عم يمسك الهذا، وهو عم يشرشر الدم منه، حتى استشهد وهو ابن 33 سنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله أبدله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. مباشرة الراية الآن انتقلت إلى عبد الله بن رواحة، يحمل الراية سيدنا عبد الله بن رواحة ويردد بعض الأبيات فيقول: أقسمت يا نفس لا تنزلنه أو لا تكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، أنت نطفة في يعني وعاء بسيط يعني. ثم أخذ سيفه وتقدم وقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه أرضاه.
هون الرأي الآن ثلاث قادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عينهم الحقيقة ثلاث قادة هن الآن شهداء على الأرض. مين أخذ الرأي يا ترى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى؟ منكمل عن غزوة مؤتة أيها الإخوة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فينا وفيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقد فصل الحديث فيها إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهنا يشرع في توالي القصص. صحيح. قصص الأنبياء. طبعا بعد قصة إبراهيم مع ضيوفه أو مع ضيفه، جاء الحديث عن موسى، وجاء الحديث عن عاد، وجاء الحديث عن نوح، وهكذا إلى أن تأتي الخلاصة والنهاية في نهاية السورة. الآن أول سؤال، قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لماذا بدأ بإبراهيم، مع العلم أن الترتيب التاريخي الزمني في العادة يبدأ بنوح
1: عليه السلام.
0: صحيح. ثم تتوالى قصص الأنبياء الآخرين؟ يعني نشاهد هذا واضحا مثلا في سورة القمر، حينما بدأ بنوح ثم بثمود عاد وهكذا إلى أن وصل إلى موسى.
1: صحيح.
0: لكن هنا قال أول من بدأ به إبراهيم عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. القصص القرآني كما تعرف ويعرف المشاهدون الكرام أن الله تبارك وتعالى يذكره في السور، أحيانا يراعي الترتيب الزمني، وهذا موجود في سورة الأعراف، في سورة هود،
0: وهذا على الأصل.
1: هذا على الأصل. ويعني كما تفضلت في سورة القمر: كذبت قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر، عاد، ثمود، لوط، إلى غير ذلك تقريبا.
0: كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا.
1: بعد ذلك كذبت عاد، بعد ذلك ثمود، بعد ذلك قوم لوط، إلى غير ذلك. أحيانا، وهذا الأكثر، أن الله تبارك وتعالى يخضع القصة القرآنية لغرض السورة
0: حسب سياقها وحسب مواضيعها وحسب محورها.
1: نعم. ونحن في ذلك اليوم. هكذا. اليوم أخضع الله جل جلاله ورتب القصص وذكر من المشاهد ما يتناسب مع جو السورة.
0: وما الذي يتناسب هنا مع قصة إبراهيم؟
1: الآن هنا قصة السورة كاملة كما ذكرنا هي تثبت يوم الدين، إن الدين لواقع، يعني والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
0: إنما توعدون لصادق
1: لصادق
0: والنذير لواقع.
1: إنما هذا المقسم عليه هو أهم شيء في هذه السورة، إنما توعدون من يوم القيامة، من الجنة، من النار، من الوقوف بين يدي الله، وإن الدين لواقع. ولإثبات هذا المعنى العظيم بدأ يقسم: السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف شأن الرسول،
0: فورب السماء والأرض إنه لحق،
1: إنه لحق، ما هو المقسم عليه نفسه، وهكذا. إذا رتب القصص بما يخدم الجو العام للسورة. هذه سورة فيها مشاهد خاطفة جدا، هو حينما يتحدث الآن عن قصة ضيف إبراهيم بمشهد خاطف، بعد ذلك هذا المشهد هو في الحقيقة ليس لذاته، إنما يمهد لقصة لوط. ولأن لوطا كما تعرف هو ابن أخي إبراهيم، وقوم لوط كذبوا المرسلين وآذوا نبي الله لوط، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، أحل الله بهم ذلك العذاب الاستئصالي. بعد ذلك عاد إلى موسى، وثمة مناسبة كيف أغرق الله فرعون المتكبر الطاغي الجبار. بعد ذلك هو في عاد، كيف أهلكهم بالريح العقيم. بعد ذلك ثمود، كالذين عصوا وعتوا عن أمر ربهم كيف أهلكهم.
0: ثم نوح.
1: لكن لما قال نوح قال:
0: وقوم نوح
1: من قبل.
0: هكذا.
1: الآن هنا المراعاة التاريخية غير موجودة، لكن ينبهك قل كان لست غافلا عن هذا، قل قوم نوح من قبل، أي تفيد أن الترتيب الزمني هنا غير مقصود ولكنه أخره لظروف معينة. جيد، نعود إلى سؤالكم، هل أتاك هذه البداية؟ لماذا أولا قبل أن سؤالك لماذا البداية
0: ما العلاقة بين محور السورة كما قلت أو السياق وقصة إبراهيم؟
1: جيد، وهل أحد يشك في أن إبراهيم خير المحسنين؟ خير المحسنين،
0: وهو كان يتحدث عن المحسنين هنا.
1: نعم، إن المتقين في جنات وعيون
0: آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين،
1: ثم ذكر جزاءهم في الجنة وهو جزاء عظيم جدا. لما تحدث عن المحسنين وعن صفاتهم ناسب أن يبدأ بأحسن المحسنين وأفضل المحسنين وهو إبراهيم الخليل. ولا أحد ينكر أبوة إبراهيم للأنبياء جميعا، علما أنه في سورة الصافات أيضا ذكر المرسلين بصفة المحسنين، كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. ومن المحسنين إبراهيم عليه السلام حين جاءه الملائكة الضيف فأكرمهم وأحسن إليهم وبدأ يذكر في قصته. ولكن هي بحد ذاتها أستاذ محمد هي تمهيد في الحقيقة لقصة لوط، لأن السورة مبنية على المشاهد الانتقام من المشركين الجبارين الذين عصوا رسول الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، واضح جدا. طيب، هو قال، هو طبعا الآن كان يتحدث بأسلوب خبري
1: صحيح،
0: بعد القسم طبعا أو قبل القسم، فلأقول يعني حينما قال وفي الأرض آيات وفي أموالهم وفي السماء وفي السماء وفي أنفسكم وفي السماء، هذه كلها خبرية.
1: نعم،
0: ثم أقسم بأسلوب إنشائي.
1: جيد،
0: إلى أن تحول إلى أسلوب استفهامي.
1: صحيح،
0: وهو من الإنشاء.
1: نعم.
0: طيب، لكن هل الاستفهام على حقيقته أم لغرض بلاغي؟
1: بارك الله فيك. هذا النوع من الاستفهام معروف عند اللغويين وعند المفسرين، هذا النوع من الاستفهام هو استفهام تشويق
0: هكذا،
1: ليس الغرض منه الإعلام. هو عندما حتى عندما قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم كأنه يقول أما أتاك، يشوقك لأن تستمع. ذكرني في سورة طه، في سورة طه هل أدلكم على من يكفله، هي هل أدلك تشوقهم. إبليس في سورة طه ماذا قال لي آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ألا أدلك. فيها نوع من التشويق والجذب. في سورة النازعات التي هي أخت والذاريات، هل أتاك حديث موسى.
0: نعم،
1: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فدائما في القرآن حين تقرأ هل أتاك، فهذا أسلوب ليس الغرض منه الاستفهام، وإنما الغرض منه التشويق لما سيأتي والاهتمام. الدليل على أن الكلام الذي سيأتي فيه فخامة. وأنت شخصيا أستاذ محمد عندما تلتقي بشخصية، بإنسان، بوالديك، بكذا، بحاكم، تقول هل أتاك نبأ كذا، يعني أنت لا تقول أريد أن أخبرك بكذا، لا، تأتي بذلك الخبر الفخم في صيغة سؤال فخم
0: تشويقا
1: لمضمون ذلك الخبر. بارك الله، وهذا أسلوب عظيم. في نفس الوقت تفضلت كما تفضلت، كان الأسلوب خبريا تراتبيا، عدل إلى الاستفهام لينبهك وليوقظك إلى قصة جديدة فعليك أن تهتم بمضمونها.
0: طيب، هو قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وما قال هل جاءك. يعني الفرق بين أتى وجاء،
1: هو دائما المعهود اللغوي أن أتى تستعمل في كل ما هو سهل وجميل وبسيط،
0: حتى من ناحية الصوتية، يعني
1: من ناحية الصوتية الهمزة مرققة والتاء مرققة مهموسة والألف اللينة، بينما جاءك فيها الجيم القوية والهمزة عند بعد الهم جاء يجيء، هذه من الحروف الكلمات القوية. فدائما يفرقون بين أتى، ويذكرون لعلك تذكر النهر الصغير الأتي السهل الرقراق الذي، فمن هذا القبيل أستاذ محمد.
0: طيب، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين.
1: نعم،
0: هنا حينما قال حديث يقصد قصة.
1: قصة، بارك الله فيك.
0: لكن نعم، لماذا قال قصة؟ لماذا قال حديث؟
1: يعني هو الحديث الذي يتحدث به، والحديث هو الحديث يعني هو القصة التي يتحدث بها
0: تروى تروى
1: تروى وتتناقل بين الناس من الفم إلى الأذن، فيتحدث الناس بها، ونظرا لتفخيمه أتى به بهذه الصيغة، بارك الله فيه.
0: طيب، هو الخطاب هنا لنبي الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ولكل من يتأتى خطابه. أنت الآن تقرأ كأن الله يقول لك في القرن 21: هل أتاك يا محمد يا عبدي فلان حديث ضيف إبراهيم؟ فالحديث لكل من يتأتى خطابه بعد خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، وصفهم بالمكرمين.
1: نعم.
0: الضيف هؤلاء.
1: نعم.
0: هو أولا لماذا قال ضيف فلم يقل ضيوف؟
1: نعم، بارك الله فيك.
0: ثم وصفهم بالمكرمين.
1: نعم.
0: فنريد التوقف عندها.
1: بارك الله. أولا كلمة ضيف لا تعني المفرد. الضيف في اللغة العربية ضافه ضيفا. ضيف أصلها مصدر، وكل مصدر يجوز أن نصف به المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر.
0: هكذا
1: نقول: هؤلاء ضيف، هؤلاء صوم صيام، هؤلاء زور، هكذا في اللغة العربية. عند هكذا عندما يؤتى بالمصدر فهو ينطبق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. هذا قول الدليل: ضيف المكرمين، ضيف إبراهيم المكرمين.
0: طيب، قال حديث ضيف إبراهيم المكرمين.
1: وصفهم هنا بالمكرمين، اسم مفعول كما تعرف، مكرمين. من قبل من هم مكرمون؟
0: من الذي أكرمهم؟
1: أولا هم ملائكة، طبعا حتى نوجز الكلام، الملائكة مكرمون عند الله، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون الذين يعبدونهم. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في سورة الأنبياء، قل سبحانه بل عباد مكرمون، فهم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. هذا قول الأول. هم مكرمون عند نبي الله خليل الله إبراهيم. يعني لماذا وصفهم بالمكرمين؟ لأنه بمجرد ما رآهم استوفز وتحفز لإكرامهم، وفعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل
0: سمين.
1: سمين، وأنت متى تقدم العجل السمين؟ علما أنه علي عرفهم أم لم يعرفهم؟
0: ما عرفهم،
1: والله إذا لا يعرفهم ورأى وجوههم الطيبة فذهب إلى أهله مسرعا فأتى بعجل السمين، ما بالك لو كان يعرفهم؟ ما بالك لو كان بينه وبينهم صلة، أو كانوا من العلماء، أو إبراهيم الخليل كان أبو الأضياف كما يقولون، أبو الضيفان كما يقولون. والمكرمين جيء هنا بها في القصة لأن تتناسب مع عدة مظاهر سنتحدث عنها.
0: لكن الله الذي أكرمهم، مكرمين من الله،
1: أولا من الله، وسخر لهم عبده ونبيه إبراهيم لإكرامهم، بارك
0: طيب.
1: الله
0: فيه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون؟
1: أضيف قبل أن تنتقل، وصف الله هنا الملائكة بالمكرمين.
0: صحيح.
1: ووصف الإنسان بأنه مكرم. ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا أم أكرمنا؟
0: كرمنا.
1: كرمنا، فيها تشديد وتفضيل. قال اللغويون والمفسرون
0: كرمنا اسم مفعولها ماذا يأتي؟
1: مكرم.
0: مكرم.
1: كرم يكرم، فهو مكرم وهم مكرمون.
0: هكذا
1: العلماء قالوا من هذه الصيغة واستعمالها القرآني المسلم أفضل من الملائكة. طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم،
0: من باب التضعيف يعني والمبالغة.
1: نعم، المبالغة التي استعملها القرآن. كل شيء في القرآن مقصود، الأبنية والأوزان في القرآن مقصودة. لو شاء لقال هنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لا يوجد قراءة أبدا هكذا. بينما اذهب إلى بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم، زد وفضلناهم على العالمين. من بنو آدم؟ بنو آدم المسلم المتقي الذي يخاف الله. أما ابن آدم الذي يكفر بالله ويشرك بالله ليس أفضل من الملائكة.
0: لكن في ترتيب العلماء رتبوا بأن الملائكة يعني من
1: نورانيون،
0: نورانيون، ومن حيث الترتيب هم أسمى وأعلى من
1: البشر. صحيح، هذا بشكل عام كجنس، كجنس الله خلق الملائكة ثم الإنسان ثم الحيوان مثلا والشياطين لغير ذلك. لكن الأنبياء، لكن الصديقين، لكن أبناء آدم الذين يعبدون الله وتركوا الشهوات، هذا هؤلاء لهم إرادة أقوى، لأن الملك لا شهوة له ولا تفكير ينحدر به إلى الأرض، هو هكذا لا يعصي الله، لا يوجد لديه طرق للعصيان أصلا. أما الإنسان الذي هديناه النجدين ويتسامى في الإيمان فهو مكرم. أنا فقط أعطيك الإشارة اللغوية وهذه استنباطات. ولماذا لم يقل الله في القرآن ولقد أكرمنا بني آدم؟ يستطيع أم لا يستطيع؟
0: يستطيع.
1: كرمنا فيها نوع من التفضيل اللغوي، وأنت فهم ما تشاء أيها الإنسان.
0: طيب، قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
1: نعم،
0: إذ دخلوا حين دخلوا، صحيح؟
1: بارك الله فيك. حين دخلوا إذ هنا طبعا زمنية تفيد الزمن الماضي. بما تتعلق، هل أتاك حديث نبأ ضيف إبراهيم المكرمين أكرمهم حين دخلوا؟ أكرمهم حين دخلوا. إذ تقول لي تتعلق بماذا؟ تقول تتعلق بالمكرمين، هذا وجه من الوجوه. كأنه يقول الذين أكرمهم إذ دخلوا عليه، هذا تأويل. تأويل الثاني، هل أتاك حديث أضيافه إذ دخلوا عليه؟
0: فتتعلق بالحديث،
1: بالحديث أو بالضيف،
0: بالضيف
1: يجوز. وبالتالي دائما نحن لماذا أحسن من أن نقول ضيف إبراهيم المكرمين نقطة واذكر إذ دخلوا عليه؟ لماذا نقدر واذكر ما دام يجوز لنا أن نربطها؟ جيد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أول أدب هو أدب الضيف. هذه قصة جميلة أستاذ محمد، فيها كثير من الاستنباطات التي نتعلمها نحن. ولماذا ذكرها الله؟ إذ دخلوا فبادروا، من أين أتيت في فبادروا؟ من الفاء، الفاء التي تفيد الترتيب
0: وسرعة التعقيب،
1: وسرعة التعقيب. بارك الله. إذ دخلوا فقالوا، إذن أيها الضيف عندما تحل ضيفا على أخيك بادر بالتسليم، فأنت تنشر السلام والأمن. فقالوا سلاما، فقالوا سلاما.
0: طيب، هو قالوا سلاما.
1: نعم،
0: سلاما هنا نائب عن مصدر مفعول، صحيح؟
1: إيه، أو
0: مفعول،
1: مفعول مطلق مباشرة.
0: طيب، لماذا لم يقل فسلموا سلاما؟
1: جيد، أنت الآن قلتها ما شاء الله عليك. يعني بما أنك أنت اللغوي البسيط، أنا وأنت فهمت مفعول مطلق لفعل محذوف، خلاص لماذا يذكره لك؟ فإذ دخلوا عليه فقالوا نسلم سلاما، أتى بالمفعول المطلق الذي يدل على فعله، والجملة مؤكدة وهي فعلية مؤكدة بالمفعول المطلق. بارك الله فيك. فالمفعول المطلق ونصبه دليل على الفعل المحذوف، ولو قال ليس خطأ في غير القرآن الكريم. لو أنت دخلت عند إنسان وقلت أسلم سلامة، جميل، مفعول مطلق، لكن بما رد إبراهيم؟
0: رد بالإسمية، وهذا يراد توقف عنده. قال سلام،
1: قال سلام، رد عليهم بارك الله فيك بالإسمية. أمري سلام، ردي عليكم سلام، ديدني وعلاقتي بينكم سلام وأمن دائم. أيهما أقوى، الجملة الفعلية أم الإسمية؟ أقوى الجملة الإسمية، وأثبت وأكثر دواما. أنت مصداقا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية،
0: فهو ما رده، هو حيا بأحسن منها،
1: بأحسن منها،
0: ويفهم من هذا الإسمية،
1: الإسمية. إذن رأيت الرد الحسن بين ضمة وفتحة، هذا رد حسن، حيوه بالجملة الفعلية نسلم سلامة، قال ديدني سلام، أمري سلام.
0: حتى يعني قد يفهم هذا الأمر متخصصو اللغة العربية، لعامة الناس لابد أن نفرق لما الجملة الإسمية أقوى وآكد من الجملة الفعلية حتى
1: يبين. هذا ديدن اللغة العربية، عندما أنت تقول يا سيدي الكريم نخرج من هذا المجال وأصف لك فلان يحفظ القرآن، أو أنت تقول أنا أحفظ القرآن الكريم مثلا، أحفظ جملة فعلية، اترك أنا، ولا يحفظ الطالب القرآن الكريم
0: فعلية
1: ويحفظ ويستمر، فيها نوع من الاستمرارية والتجدد. هذا الولد حافظ للقرآن الكريم، أيهما الصفة ثابتة؟
0: الحافظ.
1: خلص، وصفته باسم الفاعل. فدائما الجملة الإسمية تفيد الدوام والثواب والثبات والقوة.
0: الجملة الإسمية أو الاسم فيها؟
1: الجملة الإسمية بتكوينها تدل على الثبات، بينما الجملة الفعلية تدل على الحدث مرتبط بالزمن. ما هو الفعل؟ هو تعبير عن حدث ارتبط بزمن،
0: والحدث يتغير
1: إذا في الماضي. فنقول حافظة يحفظ الآن ويحفظ في المستقبل، بينما فلان حافظ أصبح الحفظ ثابتا لديه.
0: فإذا استعملت الجملة الاسمية هي آكد من الفعلية.
1: بارك الله فيك. الله تعالى ليعبر، لكن هذا لا يعني دائما تستعملت الاسمية، أحيانا مطلوب أن تستعمل الفعلية لتثبت الزمن الماضي وتثبت الزمن المضارع. لذلك الله حينما أراد أن يوحد ذاته العلية علم محمدا صلى الله عليه وسلم ولقنه أن يقول يا أيها الكافرون لا أعبد بالجملة الفعلية،
0: لأنها منفية هذه.
1: جيد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم جملة الاسمية عابدون ما أعبد، ولا أنا بالجملة الاسمية عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنفى عن نفسه أن يعبد أصنامهم بالجملة الفعلية والاسمية
0: بكل الطرق،
1: بينما نفى عنهم الجملة الاسمية فقط. فمن آمن ودخل الإسلام ممتاز، من بقي في الكفر فهم غير ثابتين وغير متأكدين ومقتنعين. الجملة الاسمية أوكد أستاذ محمد.
0: طيب، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا نسلم سلاما هكذا؟
1: نعم نعم.
0: سلاما، قال لكم سلام،
1: هذا واحد، أو أمري سلام،
0: سلام،
1: شأني معكم سلام.
0: طيب، هل ممكن أن نؤولها بسلام عليكم؟
1: يجوز، سلام عظيم عليكم.
0: هكذا
1: وإلى ما تجي في اللغة العربية
0: نكرة،
1: نكرة. فهنا تقدر تقول سلام وأي سلام عليكم. فاللغة العربية الله أعطانا مفاتيح، قال لك أن تقدر. أنا الآن ماذا قلت؟ أمري سلام، أنت قلت سلام عظيم عليكم، شأني معكم سلام، فلا تخشوا شيئا وكلوا واشربوا واستأنسوا.
0: طيب، هو قال قوم منكرون. سلام قوم منكرون،
1: كيف يستقيم هذا؟
0: كيف يستقيم هذا النظم وهذا التأليف؟
1: أولا هم قالوا نسلم سلاما، رد عليهم بأحسن من تحيتهم، قال سلام نقطة، قوم منكرون. هنا العلماء قالوا قوم خبر مبتدأ، ما هو هذا المبتدأ؟ إما بعض المفسرين يقولون قال لهم أنتم قوم منكرون، لا أعرفكم، قوم منكرون فعلا لا يعرفهم. بعض العلماء يقولون هم ثلاثة من الملائكة، بعضهم يقول كانوا 12 ملكة، لا يهمون العدد، هذه قصة، لم يعرفهم. في سورة هود ماذا قال؟ فنكرهم وأوجس منهم خيفة. سنعود بعد قليل إلى سورة هود. هنا لو قلنا أنتم قوم منكرون مبتدأ وخبر، لكن بعد ذلك كأنه يقول قوم منكرون ومع ذلك أنا سأفعل ما علي، سأكرمكم وسأرى من شأنكم،
0: وسياق القصة يدل،
1: يدل. لكن لما نقدر أنتم قوم منكرون، ليس من اللياقة
0: طبعا
1: والضيافة أن يقول سيد المضيفين أنتم قوم منكرون
0: لأضيافه وقد جاءوه يقول لهم أنتم مكرمون.
1: فهو هذا الكلام باختصار قاله في نفسه، هذا من باب الحديث النفسي. قالوا سلاما، قال سلام، قال في نفسه هؤلاء قوم منكرون لا أعرفهم ومع ذلك سأكرمهم. هذا هو السياق والأليق بإبراهيم وبكرمه الذي تحدث الله عنه،
0: ويدل على هذا فنكرهم.
1: نعم، في نكرهم نفسه. في نفسه، بارك الله فيه. أما أن نقول قال لهم ذلك، لا، تعال بعد قليل في قصة الحجر مثلا، لوط عليه السلام، هم بعدما جاءوا إلى إبراهيم ذهبوا إلى لوط، مجرد ما إبراهيم واجههم هو هنا ماذا قال؟ فأوجس في نفسه خيفة. السياق أوجس وتحدث عن الضيافة. في سورة الحجر بنيت على الإهلاك المباشر، قال إنا منكم وجلون، الله أنا خايف منكم، إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، وبشروه بغلام عليم. لما ذهبوا عند لوط قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. القصة القرآنية يكيفها الله ويصوغها بما يتفق مع جو السورة،
0: واللغة العربية تستحمل وتستوعب هذا الأمر،
1: تستوعب هذا الأمر. فهنا نقول قال في نفسه هؤلاء قوم منكرون، وعلي أن أكرمهم مهما كانت الظروف، فراغ إلى أهله مباشرة إلى غير ذلك.
0: طيب، هذه السورة وردت في سورة، هذه القصة وردت في سورة هود،
1: وردت بارك الله في سورة هود، ووردت في سورة الحجر وفي العنكبوت، كل بطريقة.
0: لكن لابد من التوقف عند الطرائق التي وردت بها،
1: نعم،
0: ومناسبة كل طريقة لسياق السورة.
1: بارك الله، سأشرح ذلك. جزاك الله، أنت ما شاء الله عليك يعني لماح. دعنا
0: لا لأن لأنني أتذكر أن في بعض المواضع جاء وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وفي موقع آخر
1: بشرناها بإسحاق.
0: بإسحاق،
1: شفت كيف؟ وهنا بشرناها بغلام عليم.
0: يراد توقف، لكن بعد
1: ذلك إن شاء الله دعني أكمل لك بعض المعلومات ثم نعود.
0: تفضل تفضل.
1: لا لا، فقط هنا الآن قلت شيء آخر كنت أود أن أقوله. لما قال هؤلاء قوم منكرون، لم يواجههم يقول أنكرتكم، لا، إنما قالها في نفسه وبادر إلى الإكرام. مع ذلك قال هم ضيوف علي وسأفعل ما أستطيع.
0: لذلك راغ إلى أهله،
1: نعم،
0: والفاء كذلك تدل على التعقيب.
1: بارك الله فيك. والسرعة،
0: والسرعة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
1: نقف عند الفعل راغ. ما معنى راغ؟ راغ في اللغة العربية حتى تستعمل مع الثعلب الروغان. راغ، راغ هي في اللغة العربية ذهب خفية، مال إلى أهله بطريقة سريعة جدا ولا يشعر به الحاضرون، فهذا من كلمة راغة، ذهب في خفية. هذا من أدب الضيف، عفوا، من أدب المضيف.
0: مضيف،
1: المضيف، جاءك ناس كذا، مرحبا أهلا وسهلا، حللتم أهلا، سأذهب لأحضر لكم الطعام. القرآن لا يقول هذا،
0: سل خفية،
1: إن سل وتسلل لواذا وخفية، هذا هو الفعل راغة. القرآن دقيق، فراغ إلى أهله دون أن يسعرهم حتى لا يحرجهم، وحتى لا يقول له أحد يا أخي لسنا نريد طعاما ولا شرابا، إنما المضيف من أدبه أن لا يسعر الضيف بشيء. هذا واحد. لو جئنا إلى مقارنات السور في سورة الصافات، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، والفعل مستعمل فقط في السورتين
0: مع إبراهيم.
1: مع إبراهيم، هنا مع ضيوفه، وهنا مع الأصنام التي أراد أن يحطمها. يا أخي القرآن مبني،
0: قد يكون من لغته هذا،
1: جيد، من قاموسه. جميل،
0: من قاموسه.
1: هنا راغ إلى أهله خفية ليأتي بالطعام، وهناك فراغ إلى آلهة فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. ولم يستعمل هذا الفعل إلا في السورتين وأنت تفسر.
0: سبحان
1: الله. نعم، فراغ إلى أهله، إلى زوجه، وهنا المقصود بها سارة
0: وليست هاجر.
1: لا، وليست هاجر. فجاء بعجل سمين، فجاء، انظر هنا، جاء ولا أتى؟
0: جاء،
1: فيها قوة. فجاء بعجل سمين، انتبهت لشيء عظيم، فراغ،
0: فجاء،
1: فجاء، والله كأنه كان جاهزا. لذلك عندما يقولون إبراهيم أبو الضيفان وأبو الضيف وكان معروفا بالكرم، يعني كأنه يريد أن يقول لنا بهذه الفاءات المتوالية كانت الضيافة جاهزة لديه.
0: وحتى جاء يدل على السرعة أكثر من أتى.
1: جيد، وقوة، قوة الشخصية. وهل من السهولة أن تأتي أنت، جاءك ضيوف ودخلوا واستراحوا، تأتي بعجل سمين مشوي حنيذ في سرعة؟ هذا دليل على أن الرجل كان ذلك ديدنه، كان ذلك ديدنه، وكان تلك عادته، واضح؟ كأن العملية فيها جاهزية والله وفقه إليها،
0: يعني القدور عنده جاهزة.
1: جاهزة
0: أكيد.
1: وهكذا كان حاتم الطائي، ولكن أين يظهر حاتم الطائي من إبراهيم عليه السلام؟ فجاء بعجل سمين، هنا من باب المقارنة في سورة هود
0: حنيذ.
1: فجاء بعجل حنيذ. الواحد يتساءل، حنيذ أم سمين؟ يا أخي، وما الذي يمنع أن تتساءل؟
0: سمين وحنيذ.
1: سمين وحنيذ، والحنيذ هو المشوي بردف الحجارة المحمي، يتقاطر دهنا ويعني ونضوجا ونضجا،
0: وهي من الأكلات الشهيرات اليوم حتى، يعني
1: نعم،
0: الحنيذ خاصة في بعض البلدان العربية يعني.
1: نعم، بارك الله. وهذا من الكرم العظيم أن يجهز الرجل لضيوفه عجلا سمينا حنيذا، وأتى بالعجل وعجل لهم به، وبعض المفسرين يقول وهو أشهى طعام البقر. فإذا كنا
0: لصغر سنه
1: لصغر سنه، وعندما يكون مشويا حنيذا يكون من أجمل الطعام الذي يقدم للضيوف.
0: العجل، حينما يقول العجل لا يدل على عددهم، لأنه لو كانوا ثلاثة يعني العجل كثير عليهم، أو هذا من باب الكرم؟
1: ربما هذا يعود إلى العرف العرف قديما أحيانا ربما يقدم عجل لثلاثة لخمسة لنفر، الآن في معهودنا نحن العرب هنا يقدم خروف لخمسة ستة مثلا، يعني هذا يعود إلى العرف، لكن دليل على الكرم المتأصل المتجدد في إبراهيم الخليل.
0: طيب، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
1: نعم.
0: فقربه إليهم.
1: أدب الضيافة، أدب الضيافة. والله هذه الآيات فيها أولا استقبلهم استقبالا رائعا، صحيح؟ سلموا عليه سلاما، رد عليهم بتحية بأحسن منها، صحيح؟ بدون أن يكلمهم راغ إلى أهله، السرعة والمبادرة للإكرام. فجاء بعجل سمين، اختار أحسن ما لديه في أسرته ولدى منزله، أتى به فقربه إليهم ولم يطلب منهم الانتقال إلى مكان الطعام، وهذا من أدب المضيف أيضا، فقربه إليهم. لما قربه إليهم عرض عليهم الأكل، لم يقل كلوا، هذا فعل أمر صعب، ألا تأكلون؟ يعني فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. يا أخي فرق لما تقول الإنسان كل من هذا الطعام، تقول له ألا تأكل يا أخي الفاضل،
0: وهذا من الاستفهام الذي يفيد التحضيض أو يفيد
1: العرض.
0: العرض
1: العرض ألا أداة عرض وفيها أدب وفيها قمة الأدب.
0: هل ليس من الاستفهام هذا؟
1: لا لا،
0: الهمزة، الهمزة ليست استفهامي،
1: الهمزة هنا لا، ألا ألا أداة عرض، ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، ألا تأكلون، فيه استفهام بشكل عام، لكن هذا الاستفهام يسمى عرضا، فيه أدب جم من المضيف واختيار سمين. وبعد ذلك لما قربه إليهم وعرض، وبعد ذلك كان يلاحظهم هل يأكلون أم لا يأكلون. لماذا؟ لأن المضيف الكريم يكون سعيدا عندما ضيوفه يأكلون، أما البخيل فتكون عينه إلى الأيدي حتى تتوقف كما قال. فهذه الصورة أو هذه القصة فعلا عرضت آداب المضيف وآداب الضيف، بارك الله فيك.
0: نعم. ألا ذكرتني بمعلقة عمرو بن أم كلثوم، ألا هبي بصحنك
1: فاصبحين. نعم، ألا هي أداة عرض.
0: نعم. قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة، إذا ما أكلوا.
1: ما شاء الله عليك، إذا الفاء فصيحة. خلاص أنت الآن مجرد أنت قلت إذا ما أكلوا، إذا ثم فعل محذوف، ألا تأكلون فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. الفاء فصيحة عاطفة على فعل محذوف أو جملة محذوفة تفهم من السياق، ولو أكلوا لماذا يقول لماذا أوجس منهم خيفة. يقول العلماء كانوا قديما الضيف إذا أكل من طعامك المؤاكلة خلاص حفظ حقوقك
0: هكذا،
1: وحفظ الود وحفظ العاطفة، أما إذا لم يأكل فهو ينوي شرا. ينوي شرا العرب، حتى العرب عندما يذهبون إلى قبيلة فضلوا يا أخي لا نأكل، جئنا في أمر الدين أو أمر الدم الفلاني. فإذا أكلوا نية الصلح موجودة، نية الحسن الجوار، إذا لم يأكلوا يدل ذلك على أن العربي لا يأكل عند من يريد الغدر به. أخي عندهم صفات عجيبة. فإبراهيم عليه السلام هو ما زال لحد الآن يراهم بشرا، دليل على أن الأنبياء يعلمون الغيب
0: لا يعلمون الغيب.
1: جاءه أناس في شكل جميل نظيف تمثلوا له بشرا فأكرمهم. من أنتم؟ نكرهم، ولكن لم يتحدث معهم بعد. إذن القراء والإكرام قبل الحديث، وهذا من أداب الضيف.
0: طيب، هو إذن هو أوجس منهم خيفة لما ما أكلوا،
1: بارك الله فيك،
0: وحينما ما أكلوا أوجس منهم خيفة ليس على ماهيتهم، على ماهيتهم،
1: نعم،
0: وإنما أوجس منهم خيفة لأن

0: طيب هو إذن هو أوجس منهم خيفة لما ما أكلوا.
1: بارك الله فيك.
0: وحينما ما أكلوا أوجس منهم خيفة ليس على ماهيتهم على ماهيتهم.
1: نعم.
0: وإنما أوجس منهم خيفة لأن أخفى
1: خوفا
0: خوفا في نفسه.
1: في نفسه أوجس في نفسه خيفة موسى. تذكر في سورة.
0: نعم نعم نعم.
1: أوجس بمعنى أضمر خوفا داخليا لم يعرب عنه. هذا الخوف عبر الله عنه في أضمره. لماذا؟ لأنهم لم يأكلوا. هنا ماذا فعل الملائكة؟ هنا ماذا فعل الملائكة؟
0: قالوا لا تخف.
1: بادروا.
0: لكن قبل أن نذهب إلى رد الملائكة، لماذا قال فأوجس منهم خوفا لا خيفة؟
1: خيفة خيفة يعني هذا على وزن فعلة، خوفا صغيرا، خوف فعلة ومرة من الخوف.
0: خوفا فعلة.
1: خوفا هذا مصدر.
0: مصدر.
1: خوفا خيفة هو مصدر لكن مصدر على وزن فعلة يعني. واضح؟ فخيفة واحدة كأنه أوجس منهم نوعا من الخوف المضمر الذي لم يعبر عنه. بارك الله فيك.
0: طيب فأوجس منهم خيفة، ردوا مباشرة قالوا لا تخف. طيب هو أوجس في نفسه،
1: فكيف عرفوا؟
0: فكيف عرفوا أنه خاف فقالوا لا تخف؟
1: هؤلاء ملائكة مبعوثون مرسلون من رب العالمين، والله أطلعهم من خلال ملامحه، من خلال ملامحه اطلعوا على أنه أوجس منهم خيفة، وهؤلاء يعني الله قذف فيهم.
0: طيب هو حتى لو قلنا أن هؤلاء أو لو قلنا إن هؤلاء بشر،
1: نعم،
0: لعلموا، لأنه نحن قلنا بأنه هو علم أنهم حينما لم يأكلوا خاف منهم.
1: نعم.
0: فإذا هم يعلمون أنه سيخاف لأنهم لم يأكلوا.
1: بارك الله فيك. وهذا من المعاملة البشرية، يعني بمجرد أنت الآن حين صاحبك يوجس منك خيفة أنت تشعر بذلك.
0: طبعا.
1: فهم حين لم يأكلوا وقال ألا تأكلون وأضمر خيفة، هنا بادروا. انظر أدب الضيف، بادروا إلى طمأنته. في البداية قالوا سلاما، قال سلام، قالوا لا تخف. وبشروه بغلام حليم، جاء وقت البشرى. أدب رقم لا أدري ما هو الذي يريد
0: الضيف،
1: الضيف الذي يريد أن يأتي بخبر صار لا يدخل من البداية، كما جاء للهدهد. الهدهد فمكث غير بعيد، يعني خاف من سليمان، بقي بعيدا، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من بداية رمى أن تقدم مقدمات.

0: هنا تأتي والتعابير التي يصبغها الله بها، لأن جو الصورة يختلف. صورة هود يا سيدي الكريم جاءت للتثبيت فقط. هنا ماذا قلنا في الذاريات؟ جاءت لتثبت يوم القيامة وتعطي نبأ الأقوام المكذبين، هذا هو الجانب. سورة هود أساسها آية واحدة هي قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
1: ما نثبت به فؤادك.
0: ما نثبت، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا محمد، وما نثبت به فؤاد أفئدة المؤمنين. إذن القصة تصاغ للتثبيت. انظر الآن، افتح لي بسورة هود إذا أردت أن تساعدني بالآية 69: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. سلموا نفس الشيء بالجملة الفعلية، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
1: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
0: هنا ماذا قال؟ فراغ إلى أهله
1: فجاء بعجل حنيذ.
0: لماذا فما لبث هنا لم تستعمل يا أخي فراغ؟ لأن الذاريات مع الصافات تتناسبان. هنا غير الأسلوب، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
1: فما لبث طويلا يعني،
0: ما لبث أبدا، لم يمكث وذهب. جيد، هنا أن جاء بعجل سمين حنيذ، وكلمة حنيذ قلت تتناسب مع القصص. سورة هود بنيت على التثبيت، والتثبيت فيه تسلية وقصص، والقصص فيه اختيار للألفاظ وللأساليب التي تجعل القارئ، بالله عليك أنت الآن تقرأ هنا وتقرأ في الذاريات تجد متعة هنا أكثر، متعة في القصة عجيبة
1: وتفصيل يعني. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة،
0: نقطة هناك لم يقل، فأوجس. أنت قلت قبل قليل الفصيحة، فلما لم يأكلوا نكر أوجس، هنا أتى بالتفصيل، والتفصيل والبسط يدل على ماذا؟ على القصص الماتع. أنت إنسان عندما يكون حزينا أستاذ محمد، حزينا مهمونا، ماذا تفعل؟ تقول تعال أقص لك قصة اليوم عليك وستعجبك، وتبدأ تنسج في خيوطها. هذا النسج يتناسب مع حزن محمد صلى الله عليه وسلم ومع همه ومع تثبيته. إذن أكمل معي من فضلك. فلما رأى
1: أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
0: هذا لم يقل في الذاريات، قبل ذلك قالوا لا تخف نحن لدينا مهمة أرسلنا إلى قوم لوط. في الذاريات مباشرة أتوا بالبشرى
1: التبشير، نعم،
0: وبعد ذلك ستأتي قصة لوط، لكن هنا نظرا للتفصيل أعطوه تلميح. قالوا إنا أرسلنا، لم يقولوا إلى قوم مجرمين، لا لا لا لا لا، أنت فاهم علي؟ يعني أعطوه تلميح، أرسلنا إلى قوم لوط في قضية. ها جيد، بعدها مباشرة
1: وامرأته قائمة فضحكت.
0: هذا سياق إضافي، امرأته كانت قائمة على خدمتهم، وقديما أولا هي امرأة كانت تصل 99 سنة، كبيرة، وإبراهيم الخالي كان أكبر منها بسنوات، وكانت قائمة على إكرامهم، قائمة على رؤوسهم في خدمتهم. فضحكت فبشرناها بإسحاق. ضحكت من البشرى بشكل عام، العلماء هنا اللغويون والمفسرون، إما الضحك الذي نعرفه، وإما ضحكت بمعنى
1: حاضت. لأن لهم كلام كذلك في قائمة، قالوا قائمة من باب أنها لا تحيض، أنها عاقر، أنها لا تلد.
0: نعم، هذا أيضا تأويل للكلمة، بارك الله فيه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. بشروا من؟
1: بشروا امرأته.
0: وفي سورة الذاريات
1: فبشرناه.
0: بارك الله فيك. واحد يقول والله بشروه هو أم هي؟ يا أخي بشروهما الاثنين،
1: البشرى الاثنين،
0: البشرى أنت لما تذهب بالله عليك إلى أسرة تزورهما وتأتي بخبر صار حول ابنهما، أنت بشرت الرجل أم المرأة؟ أنت بشرت الاثنين، أنت بشرت الاثنين، ولكن البيان القرآني يختار في كل سورة ما يتناسب. هنا بسط وتفصيل وتثبيت لقلب النبي، لا الحديث مع المرأة،
1: وذكر لاسم المبشر
0: كما أيضا
1: بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
0: انظر لماذا كله للتثبيت، فبشرناها بإسحاق، لا وسوف تعيشين وترين ابنا لإسحاق. الله أكبر، ما أعظم هذه البشرى.

0: جيد. لا بس يا ويلتها هو من نوع التعجب أستاذ محمد، من نوع التعجب. قالت يا ويلتها، المرأة تعرف تولول وتقول يا ويلي،
1: يعني المقام ليس مقام ضحك، هذا الذي أريد أن أقول.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم بارك الله فيك.
1: طيب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
0: الله أكبر، في سورة الذاريات مباشرة، وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة في صيحة، هي المعبر عنها هنا يا ويلتى، في صيحة وقالت عجوز عقيم، بإيجاز شديد، عجوز عقيم.
1: بينما هنا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
0: هذا يتناسب مع البسط والتفصيل وتطمين رسول الله في سورة
1: وردهم فيه تفصيل، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته.
0: يعني الملائكة تلذذت بالخطاب معها، يعني زي ما تقول وجاروها بالحديث إدخالاً للسرور لقلبيهما. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله، هنا انظر، وبركاته عليكم أهل البيت، يا أهل البيت أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت، أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا لم يأتي كله في سورة الذاريات. لماذا أستاذ محمد؟ أريد أن أقف معك شيء. متى تقول أنت رحمة الله وبركاته؟ أين تقال؟
1: في السلام.
0: في السلام الكامل.
1: صحيح.
0: السلام عليكم وعليكم السلام. لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كان السلام بكاملا؟ في سورة هود. يعني
1: نعم نعم
0: أكمل
1: نعم.
0: السلام.
1: بينما هنا قال سلام.
0: قال سلام.
1: قالوا سلاما قال سلام.
0: بارك الله فيك. إذن أتوا الملائكة لم تكتفي إلا أن تأتي بالسلام الكامل إدخالا للسرور. فلذلك أستاذ محمد القصة هي ذاتها تبنى في كل سورة بما يخدم موضوعها.
1: واضح.
0: سامحني طولت عليك شوي.
1: بالعكس، جزاك الله خير. طيب يقول فأقبلت امرأته في صرة،
0: أي في صيحة.
1: صيحة.
0: وفي عجب. نعم.
1: ما قال ضحكت، ما قال كذا.
0: لا يتناسب هنا التعذيب وإنزال العذاب.
1: فصكت وجهها. ما معنى صكت وجهها؟
0: صكت وجهها، ضربت وجهها، هذا يسمى من لغة الجسم في القرآن. يعني أن يضرب الرجل أو المرأة، عادة هي عادة المرأة أن تضرب وجهها عندما تتعجب وتستغرب. بارك الله فيك.
1: طيب قالت عجوز عقيم.
0: أألد وأنا عجوز عقيم، جمعت شيئين، العجز وهو كبر السن والعقم، فهي استغربت. ليس من أجل الله، الله لا يعجزه شيء، لكن معقول أنتم تدعون لي بالولادة وأنا كبيرة السن، عجوز كبيرة وعقيم،
1: وهذا خرق للسنن التي هيئها الله سبحانه وتعالى
0: والتي تعرفها هي ويعرفها غيرها. نعم. بعدها مباشرة
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: كأنهم يقول، قالت لهم أتدعون لي وأنا عجوز، قال والله ليس دعاء، هذا كلام ربك، كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. واضح؟ هنا انتهت القصة وانتهت البشرى، وتفطن إبراهيم بعد وقع البشرى العظيمة. جيد يا سيدي، فقد جئتم للبشرى، فما خطبكم أيها المرسلون؟ هنا تبدأ قصة لوط، ولعل الوقت لا يناسب أن نكملها، ما رأيك؟
1: يعني أكيد الوقت انتهى، ونفصل فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة.
0: الحمد لله اللي جت مع بداية قصة لوط،
1: وفي القصص الأخرى كذلك إن شاء الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. اللقيا في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي، ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله. فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان، كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات. بدأنا منازل السائرين، وبدأنا مدارج السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة، وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء. السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي، فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ. لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر أنا ولا نحس خرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. السير إلى الله بالأنفاس وليس بالساعات والأعوام. نحن تمر علينا الأعوام الطويلة، يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة، ولا نحس بأن فينا تغيرا، بل تمر علينا المحطات وأولها وأعظمها الصلاة، فلا تغير فينا. نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي، وهذه محطة قريبة متقاربة، تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة فيها التزود والتزين والتجمل، وتأتي محطة العيد فيها التكبير. وكما قال بعض المفكرين، لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد، ولو أنهم طهروا بواطنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب، لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ. تمر علينا المحطات، الحج محطة لتغيير المسار. يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار. أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك، لأن هذا خلاف الروتين. الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة، وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة. الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط، وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان. الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام، هذا هو الروتين الذي تريده. وكسر الروتين أن تزاحم، ترمي الجمرات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك. وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة، هو كتاب جدير بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده. ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه، انتهينا من المجلد الأول من مدارج السالكين، وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين، وها نحن اليوم نقف في الصفحة 84 بعد 300 في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين. والمنزلة هي منزلة البقاء، والبقاء بعد الفناء، والبقاء أثبت من الفناء. استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا، والآية واضحة في استدلال الهروي بها، والله خير وأبقى. ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان، والآية تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. لكن البقاء منزل للعبد، والفناء منزل للعبد، وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر. مرت علينا هذه شنو؟ هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي، والله خير وأبقى. البقاء صفة الله، من أين يأتي بقاء العبد؟ وهذا هو المحق، يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه، فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسرا كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى، وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم. ولكن لا يدوم إنسان، بل لا يدوم مخلوق، خلقه الله لا يدوم. سنة الله جل وعلا هذه سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يغير ولا يتغير، يبقى ويدوم، وغيره لا يدوم. فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا، ولكن قد يبقى ذكرا. العبد قد يفنى ذاتا، نعم، لكن في أشياء بتبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أليس هذا نوع دوام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو ميت ولكن العلم باقي. مات ابن القيم قبل سنين، ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة 770، لكن الناس يدرسون كلامه. مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به، مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين، أليس هذا نوع بقاء وديمومة؟ ولماذا كان هذا الدوام؟ لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين، مقيد ومطلق. أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة، هذا ممكن يحصل للناس، يتفاوت فيه الناس، واحد يعيش 100 سنة، واحد يموت عمره 20 سنة، يتفاوت الناس. بتاع 100 سنة بقية بالحسابات البشرية المجردة المادية بقية أكثر، لكن قد تكون ما نافع 100 سنة ما عندها قيمة عند الله، لأنه عبث. في ناس 20 100 سنة حسيت، عارف الخواجات والكفار آخر حاجة وصلوا لها قالوا شنو؟ قالوا دايرين نحارب الموت، وده جهل. الموت، الموت بتحاربه؟ الشيء ده خلق والله، الموت مخلوق بالمناسبة. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت خلقه الله، والموت الذي لا يراه الناس، وهو عرض، عرض يعني حاجة ما أمسك لي الموت في يدك، مخلوق موجود هاي لكن أمسك لي في يدك، لكنه يوم القيامة يكون جوهرا، يجيبه في صورة محسوسة، في صورة خروف، يعرضه على الناس. يا ناس الجنة تعرفوا ده؟ يقولوا بالحيل كلنا ذقناه، لأنه ما في زول، حتى الأنبياء ماتوا. يا ناس النار ده بتعرفوا؟ يقول لهم بالحيل، ما متنا قبل كده. يضبحوا بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. الموت الجيبوه يضبحوا في صورة كبش أملح. الأملح ده بين الأبيض والأحمر، ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح، في صورة كبش أملح، يجيبوا كويس ويذبحوا. فما هي قيمة الحياة؟ إخواننا الدين يحتاج إلى تأملات. ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات. أشوف الحياة دي لا بد يكون في موت. الخواجات ما عندهم موضوع، قالوا نحارب الموت، ما قالوا الزول بيخلد أو يخلد في الدنيا لما يعمل كده، لكن قال لك تخلي الهم بعد تجينا، قل لك الهم تبعد منه، تبعد من الدهون، تبعد من شنو؟ تاكل خضروات، تجيف على الفواكه. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، ده حدهم، ما تزيدوها شوية يا أخواننا كده. يا أخواننا قولوا خير، زيدوها لنا شوية، حدهم بعد الهم والبحوث التجيلة. قال لك ممكن تعيش 120 سنة بس أقول 200 سنة برضو تمشوا النار بطريقتكم دي، ملاحدة وكفار ومجرمين. قول عشت 200 سنة شنو يعني؟ قول عشت 1000 سنة. إخواننا الحياة قيم، ده اختصاري للحياة، الحياة قيم ومبادئ، دي الحياة. الحياة أن تحيا بالوحي، الوحي الرباني يسيرك ربنا زي ما هو داير، وأنت عبد مستسلم. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك، إبراهيم عليه السلام ما قال لي وفي شنو يا أخوانا وأنا ما عندي غيره وما في دين ذاته بقول لك ضبح الناس دي. ما أنت قايل اعتراضات العلمانيين على أوامر الله ما شغل زي ده، يقول له أضبح ولدك، ما قال له أسمع يا الله وقع عليه في رأسي ده كده، الولد الصغير ده ذنبه شنو؟ وأنا أضبح لي أقنعني. ناس تحدي يوم الليلة تقول الذي ذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لك أقنعني يا أخي، ما قال كذي ثاني، تقول لي أقنعك كيف؟ كلام الله قاطع بدون تردد، جابوا يطبح ده أمر. الولد عاجب، قال له أتكيني على وشي عشان ما تحن علي، لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن. قال لي أقلبني، قلبه ما فيه زر، ولحد اللحظة ديك لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ما كان قايل بجيو، لو قال بجيو تبقى دي تمثيلية، دي ما تمثيلية، ده شغل جد. قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ساعة ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين. رقدوا وتكع وتله للجبين. ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين. الله قال بلاء بلاء كبير ابتلاء عظيم يعني. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولد صح؟ صح؟ أمرت أولادك يصلوا بس أمرت أولادك يصلوا ما قال لك اذبحهم. وأمر أهلك بالصلاة أمرته يصلوا تجي صلاة الصبح وتخلون وراك أمرته أمرت أولادك يصلوا أمرت بنتك تتحجب. الله قال لي إبراهيم اذبح ولدك دار يذبحوا. الله قال للنسوان اتحجبا ما دار يتحجب الراشد. يا أخي أوامر أقل من الأوامر ربنا أدانا إبراهيم الناس ما قادري عليها. امشوا الحفلات في آخر زينة في حضور الأب وبكامل رضاه. لا نملك إلا أن نقول أنه ديوث راجل بيته ما صالة خاصة. الصلاة الخاصة خليها ده شيء كويس. صالة عامة رجال ونسوان كلهم قاعدين يرقصوا في محلة واحدة. انت كان قلت غلط الله قال بيقولك انت ده. كان قلت ده غلط الله قال بيقولك انت ده. خليهم. عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى. والله وفى. الله قال لي اذبح طوالي جابتك ودار يذبحه. الله ما قال لك اذبح لأن نحن ذاتنا بتاعين فلسفة. لو قال لك اذبح بتقول في شنو يا أخوان نذبح جنياتنا. والله نعمل مظاهرات ونقول يا أخوان نغير الموضوع ده ونرفع عريضة. يا أخي الله ما قال لك اذبح جنات. قال لك أرذن والشريعة. وقال للمرأة تحجبي. والناس ما قادر يستقيموا. أنا ما أحب والله ما تعرف الحاصل شنو في حياة الناس. فبالتالي شوف منزلة البقاء والله خير وأبقى. ده كل الدين. أي شيء بيرتبط بالله يمشي لقدام. أي حاجة عندها علاقة بالله تبقى. ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر. الأنبياء ذهب ذواتهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولكن بقيت آثارهم. بقيت آثارهم. إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. القرآن ده كله إبراهيم وصورة اسمها إبراهيم وإبراهيم عمل وإنتم متبعين ملة إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم وتجي في كل صلاة كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يوميا. كم مرة وكم زول ده اسمه والله خير وأبقى. أي حاجة مرتبطة بالله تبقى. أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لابد أنها ستنتهي في يوم من الأيام وسينتهي ذكرها. ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد إنما على سبيل الذم والتوبيخ. كذمك إبليس وكذمك فرعون وكذمك قارون وكذمك هامان وكذمك المجرمين في كل أمة. يا سلام. والله خير وأبقى. الإمام مالك رحمه الله مالك بن أنس كتب الموطأ. موطأ الإمام مالك. الموطأ سمى موطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس توطئة، مهده للناس تمهيدا. يقول لك وطئت الثرى، وطئ وطئ الشيء، الموطأ معناها الممهد. ففي ناس حاكوه اتكتبت أكثر من 200 موطأ حاكوه، يعني أي زول كتب موطأ كمان؟ قالوا طالما مالك ده كتب يعني نكتب. الآن مالك عاش تقريبا سنة 170 كتب الموطأ ده، اسمه موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. قالوا يا إمام الناس كتبوا موطئات، عارف قالوا شنو؟ قال لهم ما كان لله يبقى، الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بيبقى. يا سلام يا أخي، ما كان لله يبقى. أتعرفون موطأ غير موطأ مالك؟ في ناس الله أعلم موطأ مالك ذاته ما سمعوا به، موطأ مالك ذاته في ناس يكون ما سمعوا به، يقول لك موطأ مالك ده انت شو ده يا أخي؟ ده موطأ إمام مالك، كتاب كتب وقلت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه، أحاديث وآثار. نعم في أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأ الإمام مالك. وشرح موطأ الإمام مالك شروحا، ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطأ مالك من المعاني والأسانيد، التمهيد لابن عبد البر. وهكذا قال الهروي البقاء، قال تعالى والله خير وأبقى. قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه، والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه. لكن الآية نفسها عجيبة يا إخوانا، من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة، الهداية من ربنا والهادي هو. والله المسألة دي رسوخ، الهداية من الله ضد وسطلق قناعة. يا أخي تلقى زول في الإجرام ما بتقابل، بين عشية وضحاها يستقيم. الشيء تقول على شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ الآية دي والله خير وأبقى إنما جاءت على لسان سحرة فرعون، والله خير وأبقى في سورة طه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أما هو قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال لهم كده، ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإثناء ذواتهم، قال لهم بمسحكم. مش في ناس يقول لك كده؟ ناس بوش والجماعة دي لما نتكلم بطغيان يقول له شنو؟ بمسحك من الوجود. يقول لك تمسح شنو؟ والله انت نعل العراق ما تمسح، خلي تمسح زول من الوجود. فرعون ده قال لهم بمسحكم، كويس؟ هددهم بإفناء ذواتهم. قاموا قالوا له إن الذي آمنا به، ده معنى كلامه، وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته، ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه، عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا. عذابك يفنى وعذابه لا يفنى، ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآية جات في محل كيف، والله خير وأبقى. بقاء عجيب ده يا أخي. وكتب الله لسحرة فرعون البقاء، وين كتب له البقاء؟ بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين، يتلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفظة، ويتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة. بعدين أنا المستغرب له الإيمان ده له دقائق، الناس ديل وقفوا، تخيل ما جاء وقفوا في يوم الزينة، حشر الناس فيه ضحى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يتلموا. شوفوا جو، قالوا بعزة فرعون، ديل منو؟ السحرة حلفوا بفرعون وبعزته. فرعون عنده عزة؟ كويس، ما عنده عزة. شوف الكلام ده كيف. وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن. شوف بس وقفوا، رموا الحبال، بقت ثعابين، ثعابين للناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انت عارف السحر ده الآمن به موسى فرد إلمع عصايته، عصايته مرة تبقى ثعبان بيجاي، يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو ثعبان، لكن عصا موسى عمل شنو؟ لقفت الحبال والعصا اللي بقى ثعابين وكبيرة، ثعبان ضخم، الناس اللي ضاروا لي ولا ثعبان ضخم. موسى مسك الثعبان، رجعت عصايا، ودو العصايا دي الحبال والعصي. السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد، ده ما شغل بتاع سحر، ده شغل بتاع انبياء. طوالي امنوا، قالوا امنا برب هارون وموسى. امنوا في كم دقائق؟ صح، شوف الكلام التقيل قالوا ده كيف. قال له لأصلبنكم، الآية سمعتوها والتهديد الشديد ده، قالوا شنو؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. حلفوا بمنو؟ والذي فطرنا. يا أخي ده إيمان، ما إيمان سنين، ده إيمان دقائق لكن راسخ. ده الفرق، نحن مشكلتنا مؤمنين زمن، لكن أقل حاجة زعزعنا هذول ده جابهم وخدتهم في جذوع النهر وعملوا قطعوا وآمنوا ودخلوا الجنة إن شاء الله. فبالتالي ده شرح ابن القيم. طيب، المخلوق عموما لا بقاء له بذاته، دي نتفق عليها، لن تبقى ذات من الذوات باقية، لأن الله ذكر ثلاث كلات، كل كل كل، كل من عليها فان، واحد كل شيء هالك إلا وجهه، اثنين كل نفس ذائقة الموت، ثلاثة دي ما بيطلع منها زول. صح صح المصح. إذن كل شيء من الذوات يفنى، حتى الرسل والأنبياء، إنك ميت وإنهم لميتون. وين البقاء؟ البقاء للقيم. فكده بقول للناس إخواننا، الإسلام داير فهم، أنت ممكن بالمقاييس البشرية عمرك كم؟ انت بتكون قادر على العطاء حتى الستين، بعد الستين ما في عطاء في كل الدنيا، في حاجة اسمها شنو؟ معاش. كويس، شوف الحسابات البشرية، 80 سنة انت تاني لو جبت سنين ما تمشي قدامك، انت دارت مش لقدام، كان ركبوا لك طقم ولا كان دق نظارة. انت تاني وقفتك 90 دي يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن بلسانك ده في عن قريبك. تنظم في الدنيا دي كلها تجيب الإذاعة تنظر وتسمع الأخبار وتنظم بس مين في محلك ده لا تقدر تشيل فاتحة تاني إلا يشغلها معك في محلك ده. لكن تمشي تقول ودوني الدروشة أشيل فاتحة وأحضر العقد في مسجد الشهيد ما عندك طريقة تانية. أكلمك دي 90 تخيل في منظومة القيم ليلة واحدة تساوي 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بقت 1000 كيف؟ ليلة واحدة. لو بقت 1000 يوم ما 1000 يوم 1000 شهر ليلة بألف شهر 1000 شهر 83 سنة وأربع شهور. أنت ممكن تحضر ليلة واحدة بس في عمرك بتعد قدر تقوم لله كأنك عبدت الله 83 سنة. القيم بتدي العمر زيادة والعمر راك في محله. ليلة القدر خير من 1000 شهر دي في منظومة القيم. في غير منظومة القيم انت تعبد تعبد تلاجع كان وصلت التلاجع 80 سنة. إخواننا لكل شيء إذا ما تم نقصان. يا أخي معقول القلب شغال 83 سنة، الكلية شغالة 83 سنة، العيون دي شغالة 83 سنة، كويس؟ السنة 83 لا بد يحصل قل يعني ضعف. خلنا غير كده يا أخي شيبة وضعفة. لكن ممكن تجيب 83 سنة. يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر 10 ليلة القدر بواظب على العشر أواخر دي بقومة بانتظام ده بكون عبد 830 سنة. دي حسابات غير الحسابات المادية البشرية. معناها القيم بتعطي العمر امتداد. طيب هذا معنى كلام ابن القيم يقول شنو؟ إذا تعلقت إرادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقية دائما دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به. وده كلام منطقي إخواننا. برضو من الأشياء الحب نتعلمها في الحياة إن الإنسان ممكن يستغنى من الناس كلهم. ممكن يا إخواننا أديك مثال. تلقى زول شافع يتيم أبوه مات هو في بطن أمه مرق ما لقى أبوه برضو عاش. نعم عاش بمعاناة لكن حيا الله سخر له كويس. الذي أقام الحياة وجعل حوائج الناس بعضهم إلى بعضهم هو الله. لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به. هو قائم على كل شيء. هو مستقل غني بذاته والخلق جميعا لا يقومون إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس القيوم. عشان كده ممكن زوت تلقى يتيم يعيش يحيا وينجح كمان راشد. ممكن ولا ما ممكن؟ كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا. مرض لقى أبوه ما فيش نهائي في الحياة قدامه. توفي والده وهو في بطن أمه وهي به حمل عليه الصلاة والسلام. أم لا تبع شيء ماتت وجد مات وبقي شامخا. لأنه بالله أي حاجة بالله بتبقى. فبالتالي شوف هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول شنو؟ شوف الكلام الجميل ده. فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فالمحب باق ببقاء محبوبه يشرف بشرفه ويعظم خطره بحسب محبوبه ويستغني بغناه ويقوى بقوته ويعز بعزه ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. شوف الكلام ده قال تالله لولا حجاب الغفلة. نقيم ده كلام لطيف يا أخي. قال تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. قال القلب ده لو فيه حياة الزول مجرد إنه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت. لكن نحن ما قاعد نتألم لحجاب الغفلة والهوى والمخالفات. يا سلام. قال الهروي البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. بعد فناء شنو الشواهد شنو وسقوطها. قال الكلام ده خلاصته كالآتي. أسمع الكلام ده. العبد ده معنى الكلام في طريق سيري إلى الله معالم تدلك على الله. منهم شنو؟ منهم الشيخ المربي اللي بربيك يوريك الله ده ما شاهد صح. منها أن عقلك يتفتح ويدرك عظمة ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد دي كلها. شنو شواهد؟ شواهد عن شنو؟ شاهد على وحدانية الله صح. النيل ده تعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل ويجنبوا الأولاد والبنات يتفرجوا في النيل ويلحسوا في الإسكريم ويأكلوا البرجر. تشوف تعرف النيل ده الأجرهم كده. أنت سألت نفسك قلت النيل ده الأجرهم قلت للبيت المعاكي سبحان الله قلت لا سبحان الله تقوم جاري. النيل ده تأملت الأجرهم وأجرهم تين الحفر منه النيل ده الحكومة حفروا منه الإنجليز. النيل بتاعنا ده حفروا الإنجليز يخدمتين ده تبين ميتين ذات دي شواهد. أي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أي حاجة في الكون تدلك على الله. يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبلة قال شنو؟ قال أي حاجة في الكون تدلك على الله. ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه. ولذلك قلنا صوت الحبل في البير مع البكرة الصوت بيعمل شنو؟ بيعمل صرير صح؟ هم بيسمعوها بيقولوا شوف البكرة بتقول الله الله هم سمعوها كده لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شوف الكلام الراقي ده. فابن القيم بيقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه الإيمان ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شنو؟ يقول المعالم توصل إلى الشهود إلى شهود الوحدانية. يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم. مثلا شيخ مسك الطريق الصحيح الشيخ مات صح ولا ما صح؟ الطريق مات الدرب راح. هذا معنى الكلام. والله هذا كلام كلام عميق. ابن القيم ده عميق جدا. قام جاب كلام وأنا زدت عليه برضه يعني هو جاب كلام وأنا قريته كذي قلت بس لو دخل كلمة واحدة. قال شنو؟ قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه الحق هو الله كويس يفنيهم يفني عباده الخلص يفنيهم عما سواه يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إلا هو. يفني الفناء معروف يا إخواننا هو شنو الفناء؟ المحو والزوال. يزيل عن إراداتهم التعلق بكل مخلوق. قال شنو؟ شوف العبارة دي. قال الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم للبقاء ويبقيهم به، أزال كل تعلق بإراداتهم فيما سواه، ففنيت إرادتهم فيما سواه. لما انفنيوا عما سواه بقيت إراداتهم باقية بمن؟ به، يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله. أبقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا. دي الإضافة بتاعتي، جيب إضافتك لو عندك إضافة داخلة، أنا دخلت له بس له. هو قال يبقيهم به، قلت يبقيهم به وله. أبقاهم هو، أبقاهم فبقوا به سبحانه، وأبقاهم لنفسه، اصطفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام يا أخي راقي شديد، كلام عالي شديد. قال وهو على ثلاث درجات، بالمناسبة منزلة البقاء من أقل منازل المدارج، أربع صفحات بس، أربع صفحات. كويس؟ قال شنو؟ قال هو على ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. ده كلام منه، كلام الهروي. الكلام اللي قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد، وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. يقول الهروي: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما. يقول ابن القيم يظهر الكلام كأنه متناقض. بقاء المعلوم بعد سقوط العلم، قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم، فكيف يسقط العلم ويبقى شنو؟ يبقى المعلوم. ابن القيم يقول يبقى المعلوم بعد سقوط العلم، قال هذا كان تناقض، لكن رد قال ما في تناقض. ليه؟ العلم نفسه على درجات. إخواننا كده ركز على النقطة دي، في علم بالشيء، وفي علمك بأنك عالم بالشيء. في زول عارف عالم بالشيء لكن ما عارف إنه عالم بالشيء ده، تسأل تقول لي عالم الموضوع ده، يقول لك ما بعرفه. لما تناقشه تبقى شنو؟ بيعرفه، بيعلم. إدراكك للعلم علم، الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى. بمعنى شنو؟ يسقط ادعاؤك العلم والمعرفة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، شوف الكلام الرفيع ده، شوف أخوان ركزوا. بقاء المعلوم، المعلوم هو الله، بعد سقوط العلم يسقط العلم عينا لا علما. يسقط العلم شنو؟ عينا لا علما، بمعنى يسقط ادعاء العلم ده بيسقط. ادعاؤك العلم شنو؟ يسقط. العلم بالله موجود، ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت أصلا إلى العلم به، لأن السبيل الذي يوصلك إليه هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك هو، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالتالي الذي يسقط هو إحساسه بالعلم. ضرب مثال ابن القيم، قال كيف تشم؟ ده تشم لك حاجة، تشم كيف؟ قال الشم يعتمد على ثلاثة أشياء. مشموم يكون عنده ريحة، لو جاولك حاجة ما عندها ريحة قال لك شم، تقول ما شامي حاجة، مشموم صح. وقوة مدركة، وقوة شنو؟ مدركة بتشم، وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم. حالة الشم هو الإحساس والمتعة بأنك انت الشداء شميتك، تقول الله يا أخي الريح دي اشتريتها من وين انت؟ معناها استمتعت صح؟ أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، شد الريح ذاته كريهة. وكذلك البصر في عين، وكان ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية. انت قال العميانين دين عيونهم مقلعات ومجدعات، يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه. العميان عينه فيه، وممكن تلقى بعين لك تمد ايدك ما يشوفك، عيونه فتحة مفتحة عديد كده لكن ما بشوف. ليه؟ الآلة موجودة، آلة شنو؟ البصر، لكن قوة الإبصار ما موجودة. العميان فقد القوة الباصرة صح؟ وكذلك اللمس حاجة بالمسوع، وقوة إدراك آلة لمس زايد الإحساس باللمس. ابن القيم قال القلب كذلك، مش العين كذلك والبصر كله، قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، وغاب عن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به، أعظم لذة حصلت له فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة. بقى شايف نفسه ما في متعة أحسن منه، هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في، لكن في ناس متمتعين أحسن منه. وهكذا هذا هو المراد من هذه النقطة. قوله

أنت به كلها مخلوقة. الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ أه؟ يا أخوان نتفق، معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس الجندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له، عبادتك له. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن كلها مخلوقة صح؟ يعني أنا ممكن تروح مني معالم أعرف الشيء لكن ما بالضروري أعرف تفاصيله، التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر. فابن القيم يقول شنو؟ علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقة، أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق. يفنى الشهود ويبقى المشهود، يفنى الشهود، الأشياء دي كلها تفنى ويبقى شنو؟ المشهود، ويبقى ما أراده الله أن يبقى. إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة. ما ربنا قال خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة. عارف قدم الموت على الحياة ليه؟ لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة. تخيل الناس المدفونين تحت الواطة دي، حس مثلا يقول لك مقابر فاروق، بالع كثرة ناس، مساحة بس كم كيلومتر، في النهاية محدودة مسولة، دي بالع أمم. وزي ما قال أبو العتاهية ودفين على بقايا دفين، ممكن يكون قبر واحد بقي قبر لمية نفر، ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، مستغرب ذاته قال أصبح كم نفر قبر واحد، تجد تلقى ما قبر ذاته تلقى صقيعة تحفر تدفن فيه، بعد 200 سنة يجب الناس يحفروا يلقوا ما في أي حاجة يحفروا برضو يدفنوا زولوا. رب لحد قد صار لحدا مرارا. تخيل الناس الميتين دي كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي، والله الله أعلم رغيف ما تلقاها. تخيل الموهي والله يبقى بيتلتلا يا أخي. لكن الموت ده بدي الحياة قيمة بالمناسبة. بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها بيبقى أكبر، ودي قيمة الموت، دي قيمة الموت، يعطي الحياة قيمة. أنت عارف أنك أنت بتموت، معناه شنو؟ معناه تبذل صح وتعمل صح، لأنه فيما بعد الموت. من الخطأ أن يقول الناس شيع فلان إلى مثواه الأخير. في قيامة ولا ما في قيامة؟ في قيامة. طيب كيف مثوى أخير؟ ما في مثوى أخير. المثوى الأخير بعد ما الناس يجيفوا. ليه؟ لأنه الظالم اندفن والمظلوم اندفن، لابد يتلابوا. كم متلابوا ما في مثوى أخير. يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأناس، في ناس الموت يبقيهم يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم. ده كلام الهروي الأخير. قال شنو؟ وبقاء ما لم يزل حقا، لم يزل ربنا حقا. الكلام العبارة دي فعلا دار شريح بإسقاط ما لم يكن محوا. في حاجتين يا أخوانا، ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه، وفي الذي لم يكن، المخلوق. الذي لم يكن محوا كان جميل، معناه كالآتي: أن تسقط الذي لم يكن هو المخلوق. كيف تسقطه؟ تسقطه محوا، تمحو الما عنده وجود دائم، تمحو من حياتك الما دائم وتبقي في حياتك الدائم. ده معنى الكلام، خلاصة هذا الكلام. قال ابن القيم شنو؟ وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء: أن يفنى من قلبك إرادتي سوى الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكلية والإقبال بجمعيتك عليه، فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول. كلام كل دائر حول أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا، بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياته.

0: حياتك ومن قلبك ومن إرادتك. وقال وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون. انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: لا تثبتهم، لا تخرج تعمل مقاطع في السوشيال ميديا وتقول هذه الحرب هم بدأوها وهم يستاهلون ما يجي لهم ويستحقون ما يحدث لهم. كيف يا رجل، كيف تقول هذا وأنت مسلم وهم أخوتك في الدين والإسلام والعروبة؟ وإن كان أنا قصة العروبة لا أعول عليها، وتعرفون يعني أنا عندي كلام كثير في هذا الموضوع في هذه الشاشة وغيرها. است عربي مش عربي أنا لا تعنيني، أنا تعنيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم اعتز الإسلام بالعجم، وكم خذله العرب مرات. أنا لا أحكي على البداية، لا أتكلم عن بدايات الإسلام. نعم، بالعرب بداية أعز الله الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهذه الأمة العربية كانت هي مهد الدين. لكن بعد ذلك عندما نور الله هذا الدين بالعجم، لا لا لا لا، التاريخ العلمي والفكري والأدبي والقرآني والنحوي وتاريخ حتى الجهاد، أنا لا أريد أن أذكر، الحلقة ليست على هذا. قامات من العجم، فما عادش تعولوا على قصة العروبة، عولوا على الإسلام، أخوة الدين. هذه أخوة الدين لا نتركها، نحن لا نتنازل عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدليل أو ما يدعوك إلى أن تكون ملتزما بهذا. انظر إليهم، هم الكفر ملة واحدة. الآن أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أوكرانيا تحصيل حاصل لأن هي أصلا جزمتهم يعني، كل هذه الدول وغيرها من الدول الأوروبية، تقول الاتحاد الأوروبي إجمالا مع الإسرائيليين ضد غزة. مش مختلفين، هم فيهم النصارى الكاثوليك وفي الأرثوذكس، مش نصارى كاثوليك كلهم ولا أرثوذكس كلهم، ومع ذلك متحدين. عندهم خلافات سياسية، عندهم خلافات جغرافية ومشاكل يعني حتى اقتصادية عندهم. اللي يقول لي أوروبا كلها مع أمريكا أو مع نفسها ما عندهاش خلافات ونزاعات ومنافسات ومناكفات، نقولك لا جدا. لكن في موقف هذا، في موقف ديني وموقف يتعلق بالأقصى، وقفوا جميعا يدا واحدة ويتعاطفون ويظهرون البكاء أمام المرئيات على الأطفال اليهود. أي أطفال الذين ماتوا من اليهود؟ أي أطفال؟ هذا الإعلام اللئيم، هذا الإعلام الدنيء الذي يديرونه هم. المال والإعلام يا جماعة خلينا نعترفوا عندهم، عند الغرب، عند النصارى وعند اليهود. فتجي أنت عربي أو مسلم وتتكلم في الفيس وغيره ويقول لا ونحن والله هذه الدولة ما درت لنا شيء، وإسرائيل ما وصلتش فينا، وإحنا بعيد عنها، سواء كنت خليجي أو كنت مغاربي أو كنت مشارقي، أنا لا يعنيني، من كل دولة. يا سيدي على الأقل اسكت، ريحنا، نقطنا بسكاتك. يقول المصريين كلمة حلوة والله، نورنا بسكاتك، أنت مش محتاجين لهذا الوجه القبيح لتخرجه في الشاشات وفي السوشيال ميديا. والإسرائيل عندهم حق. حق ماذا؟ ماذا حق ماذا؟ المتنبي يقول في بيت: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. أنت ما عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد القول. يا ودي يقولنا كلام كويس ولا ريحنا، يا رجل من اللي طلب منك التبرع بالكلام هذا؟ معناه شوفوني يا منظومة الموساد ومن فوق منظومة الماسونية، راني متحرر جدا ونحب إسرائيل وحبوني ونحبكم وبارك حتى في منصب. هذا ما يفعله كثير من لا أقول عرب، هم عبريون ولا مسلمون، هم لا دينيون حقيقة الأمر، ولا تسحابوا. احنا مجتمعنا الاسلامي هذا كله الشرق اوسطي ما فيش ملحدين، فيه ملحدين جدا. وتقول لي لا في ملحدين ومع القضية، ممكن هذا تحركه القومية، قومية موجودة، ناس تحركهم القومية، هؤلاء عرب وهو يشعر بعروبته كدم يعني. أنا والله أنا لا أحبذ هذا، هذا في ساعة ينقلب عليك رواد ملحد، ولا ملحد واليساري لا ينقلب عليك في أي لحظة. جيب الحمية متاعت وإن كان ماشي الحال تباهي قاعد خير من غيره. هو بكل الفساد الديني، وهذا أمر بينه وبين الله، على الأقل عنده موقف. لكن أنت تقول أنا مسلم ولا تريد أن تدافع عن الأقصى وتحارب من يدافع عنه، وتوجه الناس والمتكلمين والوعاظ إلى أن يسكتوا. كيف يسكتوا يعني؟ متى يتكلم الناس إذن؟ متى نتكلم إلا ما نتكلم في هذا الوقت؟ اليوم الخبر الذي رأيته وأنا آتني إلى هنا، المنظومة الصحية في غزة تعلن انهيارها التام، تام انهيار المنظومة الصحية. كيف؟ لا دواء، يبدو أنه لا مضادات حيوية ولا مسكنات ولا تخدير ولا ضوء ضي اللي بيشتغلوا به، اللي بتشتغل به بعض الأجهزة، لأنهم منعوا عنهم الوقود. الآن محاصرين هم لا وقود. والله شيء مؤسف، والله شيء مخجل. شنو هي الحياة؟ هي الحياة بعد سنوات من هذا الكلام الذي أقوله، قد تكون طويلة أو قليلة، وقد تكون أيام، والله سبحان الله إنسان لا يعلم، قد تكون ساعات، يصبح الإنسان في عالم تاني في الآخرة، ينتقل نهائيا. هو نحن لا ننتسب إلى هذه الأرض، النسبة والعلاقة بيننا وبين ما نحن فيه هذا من مؤقتة، نحن ننتسب إلى عالم آخر، إلى عالم الروحانيات، سنموت جميعا. يا سيدي سجل موقف، موت بعزة، موت بكرامة، موت بموقف نبيل، لا تترك هؤلاء يقتلون. تكلم يا سيدي، تكلم تكلم. أنت ليس مطلوب من قتال ولا جهاد ولا عندك جهد ولا عندي مياسي حد، ولا في حد أصلا، هو أصلا ما في جبهة مفتوحة ولا في حدود مفتوحة ولا تقدر توصل، لا أنت ولا نماش الحال. الكلام دافع، كاتب مسرح يكتب، صحفي يكتب، السوشيال ميديا اكتب، خطيب تكلم، واعد تكلم، أستاذ، مدرس، مهندس، دكتور تكلم، لا بأس. قال لا، الكلام عند أهله. كي كلام عند أهله؟ الكلام هو صعب، الكلام بكتسحب الكلام سهل. بعض الناس يقول لا هو كلام، لا يا سيد، لا لا، الكلام مش سهل. نحن نجيد الكلام وأن يبدأ سهل وممتع، كلام عن اللحم وأنواعه والمشوي والمقلي، ونحبوا الكلام هذا، ونبدأ عن الألبسة والأقمشة والأرضية، كلام يبدأ لذيذ جدا. مع الكورة هذا والرياضة ما خودني فيلسوف. وعلى غزة الآن يقول لك لا، ما كلام عند أهله. وانت من أهل المال، كلام لناس معينة، وانت عد العشرات بس، استيكات، كيس استيكات، لف وحط ومنظر روحك ونظارات حلوة وبس. الإنسان لابد أن يبتلى. قال تعالى حسبتم أحسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حسبتم يعني أن تتركوا؟ لا، لابد من الابتلاء. ربي يبتليك، يبتليك، يجربك يعني، يراك. وإلا حقيقة الأمر النصر ليس مبنيا عليك، يعني على أساس يعني إحنا انتصار طوف الأقصى مبني على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية ساكنين هنا يعني في مكان جغرافيا بعيد. لا لا لا، أنت فقط تعين، أنت تسجل موقف لنفسك، أنت تدفع الأذى عن نفسك، تعلن موقف صريح واضح أمام رب العالمين، تقول يا رب أنا أمام هذه الفتنة وأمام هذه المصيبة، لم أسكت، أنا لم أتفرج، أنا تكلمت وقلت ونصحت ودعوت لهم، لكن نكتب ضدهم كيف؟ أقول لا، هذه ليست بحرب حقيقية، والجهاد عنده شروط. كي شروط؟ عنده 8 شروط يا رجل، من قالها 8؟ يعني قال رب العالمين وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعدين ذلك شارحة كيف ما تديروا أنتم في البحوث. واحد انزل لوطة وإن الجهاد عنده في القرآن هذا. يقولي لا لا والله هذا اجتهاد من أهل العلم. ما اجتهاد، قد يكون صحيح وقد يكون لا، أنا أقبله أو أرده. قال لك لا، العلماء قالوا 8 شروط. ما أجيب 8 شروط الموضوع ونبدأ فيه شرطين وثلاثة ما تقدر تجيبنا بالعاني. خصوصا الجهاد عنده شروط 8، بس سكر أبوك. والله هذه أمة عزتها عزتها بدفاعها عن مقدساتها. أي أذكر أحيانا كلام لأحمد مطر ربنا يديم عليه الصحة والعافية، تكلم عن الحكام العرب، يقول هو عنده كلام كثير، لكن خلي نجيب لك القصيدة اللي يقول فيها لمن نشكو مآسينا. هي في البداية تتكلم عن الحكام طبعا، لكن بعدين بتتكلم عن الأقصى. يقول لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لبلوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر شفته الآن، أحمد مطر التفت للحكام شوف شن قال لهم. طبعا هذا كلام فيه سخرية طبعا. ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بل وأعادينا، فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا. شوف قالوا أنتم ما قصرتوش، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فما نقلت سفارتها. معاد الله، لو نقلت سفارتها لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. هذه من قصائد أحمد مطر اسمها الكوميديا السوداء، هي في قالب يعني كوميديا ولكنها لاذعة جدا وقادحة. فيهم حكام يبكون يوميا على صلاح الدين كما يقول في قصيدة أخرى، قم يا صلاح الدين قم حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، كم مرة في العام توقدونه، كم مرة على جدار الجبن تجردونه، أيطلب الأموات من أحيائهم معونه، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. صلاح الدين لو كان حيا اليوم لقبضت عليه الاستخبارات كلها، المصرية والأردنية والسورية ما يمسكوه وتوجه إليه الاتهامات بأنه خارج عن ولي الأمر وعن الاستتباب الأمن. تي حياة حياة الأمن، تي حياة حياة الجمال والرقاح والتفاح، وإخوانك يقتلون. تعرف كم قتلت إسرائيل؟ تعلم كم فعلت من مجازر؟ الآن يدعونهم كيوت ومدنيين وصعبين جدا وما يشوفوش في الدماء. وهل هناك أمة دموية مثل الإسرائيليين والصهاينة؟ أمة خسيسة جدا. أنا أقول لك هم عندك علم، هم يحتقرون حتى من يؤيدهم ومن يعينهم. النصارى الموجودين الآن، بعض النصارى يؤيدونهم، يبسقون، عندهم عادة اسمها البسق الآن موجودة عند الإسرائيليين. البسق حشاكم حشا قدركم، وجوهكم الطيبة، البسق دفل يعني على أي صاحب دين تاني. وفي مقاطع ممكن شفتوها أنتم في الفيس، يدفلون أول ما يرون مسلم أو نصراني يدفلون عليه، يبصقون عليه، موصينهم الحاخامات ورجال الدين. ناس مثل هؤلاء، قوم مجرمون مثل هؤلاء، لا ننصر نحن وإخوتنا عليهم بالله عليكم، لا ننصر هؤلاء المساكين الذين من غير غذاء ولا ماء ولا ضوء. شو إنسانية الإنسان هي؟ كبرت كروش يعني، روس مربعة هيك كبيرة؟ لا والله، حياة الإنسان موقف راه. الناس ليسوا بأوزانهم ولا أطنانهم ولا مساكنهم ولا مناصبهم ولا أموالهم أبدا ولا علمهم، وتقول لي خريج العالم، لا لا لا لا، الناس بمواقفها، كلامها الطيب بمواقفها في مثل هذه الساعات، صلى الله أن يفرج عليهم يا رب العالمين. أسألك يا علي يا كريم في هذه الساعة أن تقبل منا ونحن عبادك الضعفاء الذين لا نملك نفعا ولا ضرا، أن تأخذ بيد أهلنا في غزة وأن تعينهم وأن تكون لهم وأن تسدد رميهم يا رب، يا رب العالمين، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كما قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يا رب العالمين سدد رميهم وخذ بيدهم واجعلنا من مناصري الحق من المدافعين عن الأقصى يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا ويصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم واجعلنا وإياكم من الصالحين، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، السلام عليكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإجارة. والإجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة. تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة، أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا كالبيع، يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإجارة معجلة من ثمنها. والإجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور، هذه وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإجارة، حتى نقول هذا العقد إجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب المنفعة، والمستأجر هو الذي سيستنفع بهذه المنفعة وبيدفع مقابل هذا الانتفاع، طبعا لشروط صحتهما أو شرط صحتهما التمييز، يكونوا مميزين، ما يكونوا صغار ولا مجانين ولا فيهم سفه وغير ذلك. وشروط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي، اللي هو الرشد والصبي، هذين إذا كان الولي ما وافق الأب مثلا على هذا العقد ما ينفع، زي البيع، زي مسألة البيع، وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يأجروا هم لشخص آخر، أو يأجروا أنفسهم، يصبحوا هم أجراء لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد، في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا الكلام ما فيش حتى في السوق ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة أو كتابة أو معاطاة، اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاه المفتاح الحوش وأعطاه الفلوس بعد وكذا والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة من أركان الإجارة. الأجرة هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهمه على أجرة، قد يكون راه مش أجر لحوش أكون ونخدم لك في المزرعة خدمة حتى هي قد تكون، ما فيش بأس أجر لي حوشك ونعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع عفوا في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي، ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير وهو المنفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول لا استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار منسافر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا، قداش؟ قال له بكم يوم؟ قال يومين، قال له بمئتين دينار، قال له تفهمنا تم العقد. هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة، والله ما تتحملش. من قال لك أنت عندك أربعة صغار ولا خمسة وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تتحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة وحتى الحوش نفسه. استأجر الدار، ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت، هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب، حالته الحالة العامة للمبنى، متهالكة مهترئة، ممكن تكون بلا رواشن، ممكن تكون فيه صقع، ممكن تكون فيه حشاك، في شيء روائح كريهة، لازم فتتفق على على على يعني لازم يكون الشيء معلوم، ومدة الإجارة كذلك معروفة وتكون لها قيمة معتبرة شرعا. الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها، ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها، كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها، فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب، هو مغصوب منه يقول لك أجر لك وما هو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف أمتى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك حتى في معرض السيارات، يقول لك يا سلام أن أجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا والله، وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لي مسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة. الحاجة اللي بتستفيد بها لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء، ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء في يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم في بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء، متضمنة لاستيفاء عين قصدا. يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاء هذه باش ناخذ لبنها كم شهر باي تمام، او شربت اللبن وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعدها لبن، تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. أنا إذا أخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. إذا أجرت سيارة معنا السيارة شهر، إذا أنا 200 نبي نولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي نأكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول لا لا كانت بها شهرين، حاضر بها شهرين، من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة اللي استئجار المرضعة للبنها، وخاصة هذه قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات، لا زمان ما فيه إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم والله بالأسبوع والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم وانت والنصيب على ما أكلت وعلى ما شربت وعلى، فهذا لأن للحاجة إليه والمصلحة الغالبة فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعة أيضا حتى تصح هذه الإجارة أن لا تكون متعينة على المؤجر، ما تكونش متعينة، هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، ما ينفعش أنه هو يستبدل فيها. والله والله بيحلف في محكمة بأجر شخص يحلف عنه، لا هذه تعيينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف. يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تو نأجر لك حد يجاوبك، إلا في ما كان كفاية. مثلا قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه، لا نغسله لا ندفنه لا نقبره كذا، نب نأجرك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس. أو تدريس مادة مثلا على شخص معين، لا يصح تأجير من يحل محله، أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقاه جاي بأستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره، وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش باش يأجر، لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمن؟ من يضمنها؟ من اللي يغرم؟ من اللي خلص؟ من اللي يسدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر على صاحبها كما يقول العلماء على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكرها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلاً فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت، فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حق أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها، أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت، وتفهمت معاه هذا الرساس وعطاني السيارة فحملت عليها بدل العشرة عشرين أو ثلاثين أو أربعين، وثم عطبت صارت لها مشكلة، فلأن صاحب السيارة لما يقول لنا نبي نرفع عليها عشرة قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت، ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال له نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني بنمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا، فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار له ظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله أنت يا والله بلغوه بعدين هذا المؤجر، هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة، الزيادة يضمنها، يعني أنت زدت، أنا أعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة، وإذا كانت تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه يضمن، لأنه متعدي، إذا كان صار لها عطل من غير إرادته في المدة في المسافة المحددة لا ما يضمن، لكن إذا كان عطلت في الزيادة لا أنت تتحملها، لأنه تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السيارة، عطل طبيعي يأتي لكل السيارات، مش بتقصير من السائق وليس بإهمال منه، مثل الحوش أحيانا توا الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيد يعني صنعها هيك، من غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه يغيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب ما صرف صحي مثلا أو خزانة أو ما يسمى بالفوسكية صار له تسريب، باش ذنب المستأجر في هذا الأمر؟ شنو علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما لي علاقة بها المستأجر، ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبه قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل، وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره عليش على إصلاح الخلل مطلقا ما ينفع، يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم بارك ومستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكل على الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بيخلص منه، خلص من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم حتى هم أصحاب أجرة، من الصناع هؤلاء مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كلها في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء، يعني صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا، هذا الصناع هؤلاء مستأجرين يأجروا فيهم على هذا الأمر تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم، وهذه فيها استثناء طبعا، هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين، أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح بابا للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن، أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح قلت لي انحرق أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة، جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة صنعت جزء وجزء ما صنعتاش قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله، ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع، أما إذا صنعه بحضوره بحضور صاحبه، إذا كان إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل أمامه لا شيء، لكن في حالة الغياب عنه يعني رجع بعد فترة وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الأمانة الآن قدامه أنه مش ما فيش تقصير ولا في إهمال فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعة بشرط أنه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها. فإذا قبض ثمنها انقلبت البضاعة وديعة عند الصانع فلا يضمنها إلا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال لا اسمع، أنا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الآن المادة الخام مني، لكن أنت عندك أجرة أنت يعني عندك أجرة اليد العاملة. قال له خدمة هذه الدواليب ب10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار. قال له تفضل هذه 10,000 دينار. إذا دفع له في الحالة هذه لا يضمنها إلا بالتفريط، لا يضمنها إلا بالتفريط. ليه؟ لأنه معاش صار أجير، الأجير المفروض يخلص بعد، الأجير يخلص بعد الأجرة، لكن ما دام دفعت له أنت إذن هذه صارت كالوديعة، صارت عندك كالوديعة. وما دام الوديعة، وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعة هذه لها حكم خاص، ومن أهم أحكامها أنه لا يضمن المودع عنده إلا بالتفريط والإهمال. المعنى الخلاصة أن عقد الاستصناع هو من العقود الجائزة، والأصل أن الصناع لا ضمان عليهم لأنهم مؤتمنون كالأجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على الأجير وخصص العلماء من ذلك الصناع أصحاب الحرف وأوجبوا عليهم الضمان استحسانا. طبعا هذا من الاستحسان، يسموه بالقياس الخفي، لأن فيه اجتهاد من العلماء لحماية أموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على أموالهم ويخفونا ويدعوا ضياحة إذا رأوا أنهم غير ضامنين، يقول لك يلا أنا مش ضامن. فيخنبوا هذه المواد الخام، وهذا هو فعل السلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس إلا ذلك. وحتى في المدونة مكتوب عند الإمام مالك طبعا أنه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكية يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكية استثنوا في هذه المسألة الأشياء اللي يمكن إخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، أو تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن إخفاؤه ما يغاب عليه إذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني وشهادة أو ثبات على صدقهم يضمنوا، لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك، قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن، بمنزلة الرهن، وهذا مكتوب في المدونة الكبرى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل روح تسمع فينا الليلة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. أهلا وسهلا بكم عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام كالعادة اليوم مباشر معكم، يأتيكم البرنامج دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء كالعادة معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، وفي هالساعتين هما حنتكلموا عليه عنوان الحلقة لليوم أعداء النجاح.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، لكل من يسمع فينا سواء كان في السيارة سواء كان برا حوشة أو حتى داخل بيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وحياكم الله. كل من جانا في التيك توك مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. حابة نذكر برقم الهاتف، وقبل ما ناخذ مكالمات وننطلقوا في المكالمات على 092-150-59-99 092-150-59-99. الناس اللي من جماعة المتصلين والمستمعين، عفوا الناس اللي تسمع فينا في الراديو، طبعا اللي في استفسار كان موجود في الحلقة اللي فاتت واللي هي أمتع، يتم إعادة الحلقة من جديد، تتم الساعة نفس اليوم، يعني نقول إحنا يوم الأحد، معناها الأحد في الليل الساعة 1 للساعة 2 تقريبا حلقة إعادة الحلقة، أو اليوم اللي بعده اللي هو يوم 2، كويس، يوم 2 يتم إعادة الحلقة من الساعة 6 تقريبا للساعة 8 مساء نفس التوقيت، تمام. هذه إعادة الحلقة للناس اللي حابين حابين يسمعونا ويسمعوا إعادة الحلقة. جماعة المتصلين وجماعة المستمعين، ما ننسوكمش طبعا، ما ننسوكمش، لأن مش هتكمل الحلقة إلا بيكم وجماعة التعليقات، حتى أنتم حنقروا تعليقاتكم. خلوني نسألكم سؤال من البداية، بداية حلقتنا لليوم. كم مرة أحلمتوا بحاجة كبيرة وكم مرة تراجعتوا قبل ما تبدو؟ مش لأنكم أنتم مش قادرين مثلا، لكن لأن في شيء وقف دائما قدامكم، وهذا هو موضوعنا اليوم. أعداء النجاح، ومش شرط أعداء النجاح هم ناس رازينا زيهم، لا بالعكس، مرات الغلط من أنفسنا. مش لأنكم أنتم راهو مش قادرين، لكن لأن في شيء وقف قدامكم، حاجز. مرات عدو النجاح مش شخص يحاربك، ولا ظروف تمنعك. مرات العدو اللي تدور فيه هو ساكن في داخلك. من هو العدو هذا اللي نتكلم عليه اليوم؟ اللي هو الخوف، اللي هو التردد، اللي هو التسويف. فهمتوا؟ لما الإنسان يكون دائما خايف من الخطوة الجاية، أو متردد ما يعرفش يقرر، والتسويف طبعا. وأيضا ما ننسوش من أعداء النجاح كلام الناس اللي كسر المجاديف، كلام الناس اللي حبطك، اللي يفشلك أو ما يخليكش أنك أنت تحقق حلمك أو الشيء، الهدف، الغاية اللي حاب توصلها. هذه من الأشياء اللي تعتبر من أعداء النجاح. عدو للنجاح ليس الفشل بل الاستسلام. أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا، لكل من جاتوا على تيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا، شخص شخص، أيضا حتى جماعة الفيسبوك. فأعداء النجاح زي ما قلت لكم، مرات أنتم مش لأنكم أنتم مش قادرين. وعليكم السلام يا أحمد، وعليكم السلام لكل من جاء. مش لأنكم أنتم مش قادرين راهو، وعليكم السلام، لكن لأن في شيء وقف قدامكم. مرات عدو النجاح أو عدو الهدف اللي أنت تبي توصل له، مرات شخص يحاربك، ومرات ما يكونش عدو نجاحك شخص يحاربك. مرات مش الظروف، ومرات الظروف اللي هي تمنعك، وعليكم السلام ورحمة الله. مرات العدو هو اللي ساكن في داخلك. شن هو العدو؟ هو الفشل، الخوف، الخمول، الكسل، التردد، التسويف، إلى ما ذلك. وكلام الناس اللي كسر المجاديف، ودائما اللي يحبطنا، ودائما ينزل منا ويقلل من قيمتنا ويقلل من هدفنا ومن غايتنا، وا وا وا إلى ما ذلك. في ناس عندها أحلام كبيرة، والله في ناس عندها أحلام كبيرة لكن عايشة صغيرة. مش لأن ربي معطاهاش القدرة، لا بالعكس، لأنها صدقت الأصوات اللي في داخلها اللي تقولها أنت تقدر تحقق الحلم هذا أو الغاية هذا أو الهدف. في أصوات تطلع ضدك، خليك في مكانك أحسن،
هذا الصوت الداخلي اللي يجي ضدك. شكرا شكرا لكل من موجود على التيك توك. فيقول لك خليك في مكانك احسن، او الصوت الداخلي اللي حبطك يقول لك النجاح لغيرك مش ليك. فهمتوا؟ النجاح لغيرك مش ليك. لكن السؤال الليلة يا جماعة الخير، وخلونا نكون صادقين اليوم مع بعض، السؤال: من هو اللي قاعد يسرق نجاحك؟ من هو اللي قاعد يسرق في نجاحك؟ من هو اللي قاعد يفشل فيك؟ هل في ناس معينة، أو الظروف، أو أنت نفسك؟ في اللي يكافح من أجل أن يستكمل طريقه، ويأتي شخص يدمر هذا الشيء بكلمة واحدة: أنت أو أنتي. إيه إبليس، الشيطان عاد لازم يوسوس الشيطان أصلا. شن غايته هو في الدنيا هذه؟ غايته أنه يحبط الإنسان، يفشل الإنسان في دينه وفي حياته وفي علاقاته في كل شيء. فهو ساعي للخراب مش للإصلاح، هذا الغاية والغرض. فحلقة الليلة مش مجرد كلام يا جماعة الخير عن النجاح، حلقة الليلة مواجهة، مواجهة بينك وبين نفسك وبين كل شيء يحاول إنه يدفن نجاحك أو يدفن حلمك. عنوان حلقتنا الليلة: أعداء النجاح. خليكم معنا، لأن ممكن هالليلة تكون بداية انتصار جديد في حياتكم. اليوم لازم نستفيدوا من هالحلقة، ولازم إن احنا نبدو من أرواحنا، ما نستنوش إن الناس تدفع بينا، ما نستنوش إن النجاح نستنو مثلا فرصة معينة أو كذا. أبدأ دائما بنفسك، أبدأ دائما بأشياء البسيطة، أبدأ دائما بالإمكانيات الموجودة، أبدأ دائما بحلم أنت اللي موجود فيه. هذا هو النجاح الحقيقي، وهذه هي أهداف النجاح وسر النجاح الحقيقي. طبعا بعد التوكل على الله ورضا الوالدين ونجاحك وإصرارك ومثابرتك وإلى وإلى وإلى ما ذلك. خلا انتصار تقول: أعداء النجاح هو الإنسان في الإنسان. هذا موضوع كبير، الإنسان في الإنسان، هذا موضوع كبير مش شوية. بح ناخذ فاصل قصير يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 جماعة الفيسبوك. ما ننسكمش حتى أنتم كاتبين تعليقات. عيوش تقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. صلوا عليه يا جماعة التيك توك, صلوا على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيوش تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. شكرا يا عيوش, بارك الله فيك. سلطانة زمان تقول ليس ليس النجاح هو أن لا تسقط أبدا, بل أن تنهض في كل مرة تسقط فيها. صحيح يا سلطانة, بارك الله فيك. جماعة الفيسبوك شكرا على تعليقاتكم. هذا حدث ثماني ولكن وقفت وكافحت, صح أني تعبت نفسيا ولكن أكملت وأصبحت خريجة رغما عن أنفه. جميل, حلو الإصرار, حلو المثابرة, حلو أنك أنت تكوني واثقة من نفسك واثقة من حلمك. عارفة هذه من الأشياء الجميلة اللي لازم كلنا نتصف بها. شكرا, بارك الله فيك يا باسم, بارك الله فيك. بح في فقرة البداية دائما في عنوان الحلقة, شن هو النجاح أصلا للناس اللي تحب التابر. شكرا يا باسم. للناس اللي تحب التابر وتحب إن هي تكافح, الحلقة هذه ليكم, الحلقة هذه ليكم أنتم. شن هو النجاح أصلا؟ النجاح يا جماعة الخير, وقبل ما نحكوا عن أعدائه لازم نسألوا شن يعني النجاح بالنسبة ليك, أو بالنسبة ليك أنت, أو بالنسبة للهية أو لي أنا أو أي حد في الدنيا. شن يعني النجاح بالنسبة ليك؟ هل النجاح تشوف فيه إنه هو فلوس؟ هل النجاح بالنسبة ليك شهرة؟ هل النجاح بالنسبة ليك منصب؟ هل النجاح بالنسبة ليك بيت وسيارة؟ ولا نجاح إنك ترقد مرتاح البال ومرتاح الضمير؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك, أهلا وسهلا بكم. فنبي نعرف النجاح. النجاح مثلا أنك توصل لحلم تعبت عليه, أو هدف وغاية, أو أنك أنت تكون نسخة أفضل من نفسك. النجاح حب الناس لنا واحترامهم. صحيح, النجاح حوات الستر. صحيح بح. النجاح مش تعريف يا جماعة الخير, مش تعريف واحد, ولا ينحصر في تعريف واحد أو شكل واحد فقط. النجاح ممكن يكون في طالب نجاحه يتخرج, إنه يمسك شهادة في يده وتخرج من التخصص اللي يحبه. النجاح يختصر أيضا في موضوع آخر, في أم نجاحها تربي ولادها صح, على قيم صح, على تربية سليمة. فهنا الأم هذا نجاحها أن تربي أبنائها وتطلع جيل صادق, جيل صالح. حلو, خلونا متفقين. في نجاح آخر بشكل آخر, في شاب نجاحه يبدأ بمشروع صغير, محل تجاري مثلا صغير, مثلا احنا نقوله أي حاجة, مشروع صغير حتى يبدأ من حوشة. يعني النجاح يكون نسبي, يبدأ بحاجة بسيطة, لكن الأعداء تقريبا نفسهم عند أغلب البشر. من النجاح لا ينحصر بشيء معين, صح؟ كل شيء في الدنيا توصل له أو هدف, أي شيء في الدنيا حتى لو كان بسيط, هذا نجاح بالنسبة لك أنت. النجاح أنك تكون متفائل بغد أفضل من رغم كل الدمار اللي تعيشه. صحيح, النجاح تبدأ من الصفر وتصل اللي أنت تبيه. حلو, بر الوالدين نجاح, هذا نجاح في الدنيا وفي الآخرة يا سعيد, هذا في الدنيا والآخرة, هذا نجاح. بح العدو الأول اللي بالنسبة لنا احنا كبشر, وهذه طبيعة البشر وغريزة البشر, اللي هي مشاعر الخوف. أول وأكبر عدو لنا احنا كبشر الخوف. الخوف من شني؟ الخوف من مجهول, الخوف من الفشل, الخوف من كلام الناس, الخوف من البداية. العدو الأول هو الكسل. جميل يا ميمة, نجاح تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف. صحيح, كلمة جميلة هو النجاح. نعم,
فأكبر عدو لينا احنا كبشر وهذا معروف علينا كلنا ان احنا نبدو خايفين، خايفين من شني؟ خايفين ان احنا نفشلوا، نخافوا احنا من كلام الناس، ردة فعل الناس، تحكم الناس فينا. الخوف من البداية دي منخافه من أول خطوة نبدوها أو نرسمه حتى في أوهام خيالية مليهاش أساس من الواقع. فكم حلم مات قبل ما يبدأ بسبب جملة؟ تعرف شنو هي الجملة؟ باي شني لو فشلت، باي لو فشلت أنا مثلا. الخوف من السقوط، الخوف من المستقبل، صحيح. في جملة احنا نقوله فيها احيانا قبل الحلم، نقوله مثلا باي احنا شن لو فشلنا، مثلا باي لو فشلنا، باي لو انكسرنا، لو نخدلنا، لو الناس قالوا علينا مثلا، لو الناس طعنونا، لو الناس تحكموا فينا، لو لو لو لو لو، هذا كله لو. لكن السؤال الحقيقي تعرفوا وين؟ السؤال الحقيقي لما تكون إجابتك متعلقة بتفاؤل في الموضوع. تعرفوا شنو هو؟ لما تقول شنو لو نجحت؟ الخوف الطبيعي عند أي حد في الدنيا، فيش حد ما يخافش. لكن المشكلة لما يصير هو اللي يسرق حياتك. الخوف يخليك تأجل في خطواتك، تأجل في أحلامك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخليك تتراجع، يخليك تعيش في كلمة لو. واللو هذه خطيرة جدا يا جماعة، هذه الكلمة هي من حرفين لو. لو أنت بدأت تقول فيها مع نفسك، تأكد أنك أنت مش هتبدأ خطوة ولا هتحقق حلم. فهمتوا؟ فردوا بالكم من كلمة لو. لو هذه تسبب هلبة أشياء، واللو هذه تخليكم أنتم دائما خايفين ودائما مترددين من أي طريق أنتم تمشوا لها. فهمتوا؟ فهذه من أعداء النجاح اللي هو الخوف. خلونا من أعداء النجاح للناس وكيف إن هم يحطموك وكذا، هذه بروحها. وعليكم السلام لكل من جاء على تيك توك، أهلا وسهلا بكم. هذه كبروحها، لكن قاعدة نتكلم على شيء آخر. به في تعليقات على الفيسبوك، وبعدها نرجع لتعليقات على التيك توك. اللي حاب يشارك معنا في التيك توك يكتب لنا تعليقات بخصوص الحلقة وحنقرأ التعليقات. لو عشنا على كلمة لو تعبنا وتعبنا في الجو، هذا شعره ولا خاطرة ولا كيف ولا شتاوة؟ بح ماوية تقول أعداء النجاح هم اللي حبطوك ويستهزوا بأحلامك ويحسدوك ويخلوك تستسلم قبل ما توصل لهدفك. لكن الشخص الناجح يسمع للنصيحة الكويسة ويكمل الطريقة بإصرار وصبر. صحيح. فادية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول النجاح هو نقدر نقوي نفسي لما نضعف، لما نقاوم ظروف كانت أقوى مني. النجاح إن نعافر الدنيا بكل ما فيها من صعاب. حلو. وتقول أعداء النجاح هي ناس فشلت إنها تحقق أي شيء، فيحاولوا يحبطوك بأي طريقة. هذا الشعور بالنقص يا جماعة الخير. فادية تقول كل فشل في مرحلة النجاح نقطة بداية للنجاح. محمود يقول عنوان يحمل في طياته الأمل والطموح ويختصر حكاية كل إنسان آمن بحلمه وسعى لتحقيقه. فالنجاح الحقيقي لا يقاس بما نحققه اليوم فقط، بل بقدراتنا أو قدرتنا على الاستمرار والتطور والعطاء. به هو رحلة تبدأ بخطوة وتنمو بإرادة وتزهر بالمثابرة والصبر. كل نجاح واعد
هو بذرة أمل، وكل نجاح مستمر هو ثمرة جهد وإخلاص وعزيمة لا تلين. فليكن طموحنا أكبر من العقبات، وأحلامنا أوسع من الحدود، ولنجعل من كل إنجاز بداية لإنجاز جديد. نجاح ليس صدفة، بل هو قرار وعمل واستمرار. مدام في القلب شغف وفي النفس إصرار، فالقادم أجمل بإذن الله. جميل يا محمود. لينا تقول مساء الورد، تحياتي ليك ملاك، ربي يحفظك، استمر، كلامك جميل ورائع، لكن نحن نستمع إليك دائما. شكرا يا لينا. سلطانة زماني تقول لا يصل الإنسان إلى حديقة النجاح من دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف عند هذه المحطات، دمتم في تألق ونجاح دائم. شكرا. زنبقة تقريبا حتى تصل إلى لقمة النجاح لابد من عثرات وفشل يأتي من بعده نجاح. وعيوش تقول الفشل بداية النجاح، التفاؤل يصنع المستحيل، لا تلتفت للخلف، الاستمرار والمحاولة، بدل لو قلت أستطيع والتوكل على الله. دوك جميل، ربي يعاونك، يعطيك متنمني. شكرا، بارك الله فيكم جميعا، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، حياكم وبياكم. فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، حياكم وبياكم جميعا في الفقرة الثانية من عنوان حلقتنا اليوم أعداء النجاح، واللي حيكون معنا ضيف بإذن الله. العدو الثاني لينا هو التسويف يا جماعة الخير، التسويف، ركزوا معايا، التسويف. ايش معنى التسويف يا جماعة الخير؟ إن احنا شني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يقولك غدوة نبدأ إن شاء الله، بكرة نبدأ، الأسبوع الجاي، باي لما نفضى نبدأ. هذا العدو، هذا عدو الثاني للنجاح. هذا العدو شكله بريء بريء بريء، لكن خطير يا جماعة الخير، خطير خطير. تعرف علاش خطير؟ لأنه جاي ببراءة، وجاي بجمل بسيطة، وجاي بمعنى إن تأجيل، يعني على شكل تأجيل. الله يبارك فيك يا خرب. فيجيك على شكل بريء، سوف هذه تطلق على مدى القريب. أيوة أم رحمة، أعطيك سلام، أعطيك سلام. فالتسويف يسرق من عمرنا هلبة يا جماعة الخير. وكيف يسرق فيه؟ بطريقة هادية، هادية جدا، مرة على مرة، مرة على مرة، تلقى السنة ضاعت منك، راحت هباء منثورا، سنتين ضاعوا، الحلم نفسه قاعد في مكانه ويستنى فيك تحققه. النجاح يحب الحركة يا جماعة الخير، كل ما تعطيه كل ما يعطيك، فهمتوا؟ النجاح يحب الحركة، ما يحبش واحد يقعد في مكانه ويستنى الحلم متاعه يتحقق، لأنه مش هيتحقق وانت ما تحركتش. حتى الخطوات الصغيرة مهمة يا جماعة الخير، دائما نبدأ بالأشياء البسيطة. مش لازم تبدأ أنت شخص كامل متكامل وعندك كل الأشياء اللي تصلح لتحقيق هدفك أو غايتك أو حلمك. أبدأ دائما بالقليل، لكن المهم تبدأ، المهم تبدأ بداية صحيحة، المهم أنك أنت عندك عزم، المهم أن عندك مثابرة، المهم عندك إصرار أن الحلم هذا يتحقق والنجاح، فهمتوا؟ فهذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. مش لازم كل شيء يكون موجود. هو أنا مثلا نبدأ دائما بإمكانيات سهلة المتوفر عندي. في ناس تشتغل مثلا، بدت بنقول احنا بحلم بسيط، مثلا تفتح مراب، تفتح معمل هكي للحلو والحار، بدت بحوشها من بيتها، دير في دعايات بين جاراتها وأقاربها في العيلة، إلى ما حد انتشر الموضوع، إلى حد كل واحدة تقول للتانية والتانية كذا، ينقلوا الموضوع. فالمرأة هذه نجحت، بدل ما كانت من حوشها وبدت بإمكانيات من بيتها، دارت إمكان، دارت اسم لنفسها، بدت بشغلها. ولا اللي فاتحة زي ما قلت يا دولة، قال إن معمل الخياطة، نفس القصة، بدت من بيتها، نفس الشيء. الراجل اللي مثلا يخدم في التسويق، بضاعة معينة يشري فيها، نفس القصة، أبدأ دائما من بيتك بإمكانياتك، لين يكبر مشروعك تلقى روحك فاتح صفة محلات واسمك يبدأ معروف في السوق. ما فيش حاجة تجيك بالسهرة، ما فيش حاجة منكم تجي هكي بالسهل، أو النجاح يجي بالسهرة، كلها بالصعب الحق. فإن شاء الله وصلتكم المعلومة، لأن النجاح ما يحتاجش الكمال يا جماعة الخير، يحتاج لاستمرار وإصرار، حاجتين، إصرار واستمرار. لو لهم الزوز مش حتنجح، والحلال واعر زي ما قال حلال واعر. أم رحمة تقول المشروع يبدأ من شيء بسيط ينجح ويتحقق. اي والله، في هالبناس بدت من بيوتها، را توا عندها اسم في السوق وعندها مكانة، سواء من الجنسين، بنات ولاد. فأبدو دائما من الأشياء البسيطة.
فلكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وجماعة الفيسبوك والتيك توك، حياكم وبياكم في برنامج من القلب. عنوان حلقتنا اليوم أعداء النجاح، إن شاء الله تكون عجبتكم يا رب، ومستمرين لكن بعد الفاصل.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في تكملة بقية الحلقة لليوم، عنوانها أعداء النجاح والعدو الثالث. العدو الثالث تعرفوا منو؟ نقولها لكم، أحلى فقرة تحبوها أنت، كلكم تحبوها، فيش حد منكم مش مجربها الحاجة هذه. البيئة السلبية، البيئة السلبية هو العدو الثالث للنجاح. البيئة السلبية من يكون مكان عمل، شخص معين، أقارب، حد قريب، صاحب، صديق، اللي هو. نقص لي بس شوية الصوت، نقص لي شوية الصوت. أيوة، في ناس كل ما تحلم يقولوا لك صعبة، مستحيل تقدر. تخليك واقعي يا راجل، خليك واقعي، خليك واقعية يا بنت. صعب انك توصلي لحلمك. في ناس لما تحلم يقولوا لك والله صعبة، فهمتوا؟ مش حتقدروا. خلوكم واقعيين، شوفوا في ظرف البلاد وفي العباد، وشوفوا في الأشياء اللي تصير معاكم. مش كل الناس اللي حواليك يشوفوا في حلمك بنفس عينك يا جماعة الخير. مش كل الناس اللي حواليك وحولنا كنا يشوفوا في حلمك بنفس عينك. كل يرى الناس بعين طبعه، نفس الشيء في الحلم را، مفيش حد يقدر يحلم معك. احيانا اقرب الناس ليك، اقرب الناس ليك احيانا من لحمك ودمك، يطفولك احساسك بدون قصد، ويطفولك حماسك بدون قصد، واحيانا بقصد، ان يفشلوك، يحطموك، يكسروا مجاديفك. فالبيئة السلبية والبيئة المحبطة هي اللي تقتل فينا الشغف، هي اللي تقتل فينا الحماس، هي اللي تقتل فينا إصرارنا على النجاح، شغفنا في النجاح، فهمتوا؟ فالبيئة السلبية يا جماعة الخير هي اللي تفسد كل شيء. فيقعد يحبطوا فيك بكلماتهم، بتصرفاتهم، بكل ما أوتوا من قوة، بلسانهم، بأي شيء، فيحبطوك. حاول دائما أنك أنت لازم تكون في بيئة مشجعة. حاول تختار البيئة المشجعة، حاول تختار الناس اللي يذكروك دائما بهدفك، يذكروك دائما بغاياتك، يذكروك دائما بحلمك، يوقفوا معاك، يسندوك، يدفعوا بيك للأمام، ما يبخلوش عليك بمعلومة، ما يبخلوش عليك بتصرف، بفعل، باش يدفعوك لقدام، لأن أنت يبوك توصل لحلمك، لأن أنت تمثل في نفسك وتمثل فيهم، هم لما يدعموك. أيوة، فديما قرب من الناس الإيجابية اللي تشجعك، اللي تزرع فيك حب الحلم والشغف، اللي مثلا يخافوا عليك. يخافوا عليك من شني؟ يخافوا عليك من خيبات الأمل، يخافوا عليك من الأشياء المحيطة بيك، يخافوا عليك من ردود الناس. فهذه من الأشياء لازم تحطوها في بالكم يا جماعة الخير. دي ما اختار البيئة الإيجابية، حرصا حرصا خذوا جماعة البيئة الإيجابية، وابتعدوا على البيئة السلبية، ابتعدوا على السلب، ابتعدوا عن ان احنا نحطوا في اعبائنا على غيرنا مثلا، او نحطوا لومنا على ظروف الحياة وظروف البلاد اللي احنا عايشين فيها، وظروف ناس معينة او ناس كذا وكذا. لا لا لا لا، الحلم انت بتحلم، ولو بيتحقق شيء بيتحقق بك انت مش بغيرك. فهذه من الاشياء لازم تعرفوها. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا.
جماعة المستمعين، أيضا جماعة الأثير اللي يسمعوا فينا حاليا على 99.3، في انتظار مكالماتكم، في انتظار مشاركاتكم حول موضوع الحلقة لليوم أعداء النجاح. وأيضا ما ننسوش جماعة التيك توك والفيسبوك، خنشوف بس كان في تعليقات. في تعليقات، تمام. التعليق يقول صبري، يقول عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بيين. أحلى مساء الورد أستاذة ملاك، يكفي أنك أنت واحدة من الناجحات. شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا بارك الله فيك. بح ناخذ فاصل قصير ونرجع لقصة واقعية وتقريبا كلكم عارفينها أو متفرجين عليها، هو متفرجين عليها من الأخير. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم وعندنا مكالمة ولا؟ يلا أول مكالمة اليوم. ألو السلام عليكم.
1: أيوة مساء الخير.
0: يا مساء النور بنت القربولي،
1: كيف الحال أستاذة غلاك؟ ما شاء الله حفظتينا عاد.
0: تحفظتكم خلاص بنت القربولي.
1: ربي يحفظك إن شاء الله، وإنت أستاذ يونس وكادر الشرايا ومستمعينها كده.
0: الله يعزك. الله يعزك. شن حالك يا بنت القربولي؟
1: الحمد لله والله. اليومين هذا ما الحق بالنسبة للجو باهي وبرودة واشبحت واليومات الجاية.
0: شدي روحك.
1: أما بالنفسية الحمد لله، لما نسمعوكم هيك يقدموا في برامج ومواضيع خاصة تلمسنا يعني، فنستفيد منها وتريح فينا يعني.
0: بنت القربولي، بنت القربولي، اليوم سمعتي موضوع الحلقة؟ سمعتي موضوع الحلقة ولا لا؟
1: أنا سمعت هيك كأني هيك تلمحي على مثلا الناس ما فهمتاش، لكن
0: أعداء النجاح. أيوة أعداء النجاح. أنت أنا بنسألك سؤال بهي، بما أنك أنت دوم ما سمعتيش الحلقة من البداية، لكن خليني
1: ما فهمتاش كويس.
0: خليني نقولك، أنت مثلا تقري في جامعة تخصص معين، تمام؟ ما قابلتيش في حياتك أشخاص محيطين بيك بيئة سلبية مثلا، أو ما قابلتيش باهي انا تو بنسالك انت لما تو قابلتي الناس هما انت تصنفي فيهم هذا معدا نجاح لك انت؟
1: لا مستحيل، هذه يعني الناس السلبيين هذه حتى ما تسمعيهمش، حتى ما يغيروكش انت تفكيرك وشو.
0: ولو كانوا من العيله،
1: ولو كانوا من العيله يعني مع الاسف يعني غصب عنك
0: تسمعيهم
1: تسمعيهم، هذه هي مضطرة يعني.
0: بالضبط تسمعي، لكن بقى تسمعيني لما أنت تسمعيهم كويس وأنت عندك حلم معين، بيأثر فيك الشيء هذا أو لا؟
1: أكيد بيأثر فيه يعني. قصدك الناس مثلاً زي ما يكون مثلاً يقرب لي واجد مثلاً أخوك أختك مثلاً، هذا مستحيل، لكن لو كان ضمع عم وخال صح بيأثر فيه، لكن في النهاية نقول لا نكتفي بمثلاً تو أبوي رحمة الله عليه، مثلاً نقول أمي أخوتي واقفين معاي أخواتي مثلاً عادي، ولا لربما تكوني أنت متجوزة فزوجك واقف معاك وأنت دي في شيء صح مقتنعة به يعني، فهذا الشيء ما يأثرش فيك، لأنه حيجي يوم ويقولوا باهي اللي هي مشت بقناعتها يعني. هل بنات صارت لهم هيك يعني يا استاذه مالك؟
0: باي في البنات انت اكيد مر عليك او سمع بهم ان وقفوا احلامهم وطموحاتهم على خطر كلام الناس.
1: ايه
0: صح
1: صح، زي الفن، ولا اكثر حاجه الفن ورا
0: باهي،
1: لان عنده موهبه الغناء ويغني وكذا، فهو دي يعرفوا له يقول له انت شو بتقعد تغني زي فلان، يبدو يشبهوا فيك، لكن تواهم يسمعوا كلهم ما شاء الله وكلهم واثرين.
0: يعني ايه
1: لكن انا عندي قصه بس.
0: قولي لي يلا نسمع.
1: ايه زمان هو واحد يقرب لي امي بهي، وهو محضر الفيزياء النوويه برا معناها في امريكا وهيك، فهلبة ناس وقفوا له فاهم، هو قديم هلبة ما خلاص عاش في أمريكا، وعرفت زمان ما كانش فيه حتى قانون متاع إنه هو لازم يتجوز ليبيا، لا ما كانش فيه قانون هذا. فلما طلع برا وكل شيء اضطر إنه هو يتجوز من أمريكا، فعرفتي أقرب الناس ليه يعني شبه داروه كأنه متوفاه القدر يعني، عرفتي؟ لكن عنده بصمة وكل شيء، بعد من شهر توا وين ما يجيها توا، هو من أمريكا حول كان في السعودية ما شاء الله، عنده صغار وكل شيء والله، حتى سميه الطبقي فاطمة، تانية اسمها حليمة، والواحد من البلاد اسمه محمد، والتاني والله ما يستحضر لي بلكي علي، تقريبا سميه على اسم بوه علي. ايه يعني ما شاء الله يعني، حتى سنواتهم سميهم، شوفي الراجل انت اسمها وين ما جيت، وانا في ليبيا يفرحوا بي والله، تصب قريب يفرشوا للبطاط الاحمر يعني.
0: معنا قبل ما كانوش
1: لا لا لا قبل، لا قبل مش طيبين، وقبل على خاطر عاش برا واضطر انه هو يتجوز من امريكا، عرفتي؟ فهذا
0: صحيح.
1: هو
0: صحيح.
1: اللي الناس كرهاته فيه وهيك يعني، الناس بتدور، لكن ما شاء الله واقصى في النهايه محضر في الثانويه وعنده مكانه وعنده وين ما يمشي يعني، ما شاء الله
0: هو حقق حلمه وغايته. إيه؟ وما دورش كلام الناس وفات كل إيه؟ شيء
1: وفي النهاية أمه راضية عليه، والله أمه فينا دارة ثانية راضية عليه، هذا حلمه ولدي كل شيء، حتى قعدت سنين ما راتهاش صح تبكي كل شيء، لكن قالت أنا ندعي له الله غالب هيك مكتوب، لأنه هو فهمتي نوعيتهم زمان كانوا يضطروا يقولون لهم ما عرفش كيف، ممكن هي صديقته، ممكن هي تخدم معاه، ما نعرفوش ليش الأسباب يعني.
0: بارك الله
1: لكن
0: فيك.
1: لكن وصلت النهاية.
0: بارك الله فيك.
1: أي حد عنده طموح مفروض يمشي ما وراه وما يسألش على حد، لأن حيجي يوم الناس يأيدون مش حيوقف.
0: صحيح صحيح صحيح. بارك الله فيك يا بنت القربولي.
1: تحياتي لك والله. راقية ديما اختياراتك للمواد، ربي يحفظك ترى ديما نشوفك ونسمعك يا ربي.
0: اللهم أمين. شكرا بارك الله فيك. شكرا يا بنت. تحياتي لك. مع السلامة. مع السلامة. شكرا على المشاركة الطيبة على 092-150-59-99. مكالمة تانية. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم سالم كيف حالك اليوم؟
2: الله يبين. الحمد لله. كيف حالك أستاذة منى؟ شخبارك؟
0: الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: الحمد لله. أنا حبيت نحييك ونحيي قناة السرايا، نحيي كل العاملين، نحيي البرنامج الطيب إن شاء الله.
0: الله يعزك ويخليك عم سالم.
2: نحيي كل المستمعين، نحيي بنت القربولي منى إن شاء الله. يحفظك يا بنت القربولي، رب حقق لك جميع امنياتك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك.
2: ورب حقق امنياتكم من كن توكل على بناء مشروع يعني.
0: تسلم. الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم، شن حاب تضيف لنا اليوم؟
2: والله شو بنقول لك، الناس الاولى باهي يقول لك في مثل الشعبي
0: ايش
2: بالمداس انت الجرحيه باهي. لا ما دخلش كلام من الناس يقول لك نعم مشروع فاشل مش عارف شنو، بس زبر في دراسة، في شغل، في صنعة. أنا واحد مرة لو لا يفشل، مرة الثانية يحقق أمنية يعني.
0: صحيح صحيح يا عمسة. صحيح.
2: أنا واحد من الناس ما نكتبش عليك باهي.
0: إيه.
2: كنت أتعلم مرات في الصنعة من صغري، وطبعا مانيش صاحب صنعة، لكن أنا زبر كنت سواق يعني، سواق تاكسي، سواق شاحنة، لكن ما بطلتش من أنا فقدت البصر. باهي كنت علي صنعة نخش. بس تم الصغر كنت مرة نتعلم في الكهرباء.
0: الله يبارك. أنا أسمع فيك. نسمع فيك عم سالم.
2: مرة نتعلم في الكهرباء نعلم باهي. في فترة باهي ساعتها ممكن عمري 11 سنة هيك ولا 12 سنة. لا ركبت، كان عندنا بيئة ملغية. باهي جيت ركبتها. باهي في واحدة ثانية قبل عاد باهي كان مفتاح بطنة. باهي نمشي نعلقها بطنة باهي. هم شو النظامها كانت؟ كانت نظامها بريزات الزوز.
0: باه
2: المهم اتفقت بطنه صارت ناقصه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: المهم من هنا من هنا جابوه يعني قال كيف تدير هيك وكيف كذا. قلت والله هيك اللي صار صدعني انا قعدت فتره نغناها، فقلت البريزه تشتغل هذيك انا نغناها، قعدت معش البريزه ما بطنه هذا تخطر علي، تخطر علي بعد 7 أو 8 سنوات.
0: الله يبارك. باه
2: قلت انا هذيك شو ندير سالم؟ هذا ما ندير نظام بريزه يعني مش نظام بطنه. عديت ركبت فيها بريزة بدأت تشتغل.
0: حققت. لو
2: الإنسان يتعلم مرة يغلط مرة
0: يتعلم. عم سالم عم سالم. أنت حققت حلمك اللي ليه سنين ما.
2: حتى لما بنيت حوشنا الحوش الفوق حوشنا لما بنيتها.
0: إيه.
2: بنيناه. البيبان والرواش ركبت منه، في بيبان جبت لنا مستوات.
0: إيه.
2: ركبون بالبيبان يقطعوا عكس. لكن البيبان ركبت منه بروح هناك ونشوف بهيات. في من كهرباء ختمت بروحي.
0: أنا الله يبارك. الله يعطيك الصحة.
2: جربت الطبوات والخيوط وكنش.
0: الله يعطيك الصحة.
2: عطر من السخان أي حاجة حتى يصير عطر في الحوش. معنا أنا مزود ركب، كان مضخة مية، كان سخانة، كان مجالسني.
0: الله يبارك عم سالم، يعطيك الصحة.
2: كانت عندي تاكسي عقيد سيارة نتعلم فيها حتى في الخدمة بروحي. فأنا زي ما قلوا بنتيني شماعي مشاب باطنية

0: الحمد لله بعنا من نقول احنا نقول خاصه وفرت الخير والبركه انا يكفيني اني عايش على
1: الله يعطيك الصحه يا عم سالم.
0: والواحد يلقى روحه طبعا حق
1: اكيد بالدراسة. اكيد اكيد
0: الواحد ما يوخرش
1: اكيد يعني. الله يبارك فيك الله يعزك يا عم سالم شكرا على المشاركه يا عم
0: ان شاء الله ربي يحفظ لك يونس ان شاء الله ربي يرزقك الذريه الصالحه
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك بارك الله فيك عم سالم على المداخله الطيبه على 092 150 59 99 مكالمه ثانيه يلا اعطيها لي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك كل ياسمين وعطور ومحبة ليك واللي حولني كنتي وأخوي سالم من تجورة اللي وقدني على البرنامج بتاعك يا ملا.
1: تحياتنا ليك خونا ناجي مرحبتين.
2: نعم كل ياسمين يا رب.
1: إن شاء الله بارك الله فيك. تفضل خونا ناجي وعطينا بخصوص موضوع الحلقة اليوم ولا حتى اليوم فايتة موضوع الحلقة.
2: موضوع الحلقة النجاح ولا؟
1: أيوة إن شاء الله عليك. تفضلي.
2: النجاح في بيتك، نجاح في عملك، نجاحك مع الناس والنقد ينقضوك هذول معناه دليل على إنك أنت ناجح.
1: إيه والله صح.
2: ما تفشلش. إن مين تلقى ناس ينقضوك في عملك يعني كيف في برنامج في مشروع واحد يقول لك كان إيماني معناه أنت ناجح أنت مية مية أكي.
1: صحيح صحيح يا عم
2: سالم. يبي تفكير ويبي تنسيق ويبي تخطيط ويبي توانيه نقول لك يا اختي ملاك وبتكلم فيك بصدق تو بديت في مشروع الولادات ثلاث ولادات نزلت مشروع بني ما شاء الله
1: مشروع بني ثلاث ولادات
2: مشروع بني ثلاث حياش بنتله
1: الله يبارك الله يزيدك ويرزقك ديما ان شاء الله
2: بنتله من الحويشات تو الحمد لله واصل في مرحله التملعيق ركبت الميه وركبت الضي تو ملعق وبعدها بنزوق بنزوقهم وبنزلزهم بنتكهم وبنزوزهم
1: الله يعطيك الصحة
2: وإن شاء الله ربي يوفقني
1: وإن شاء الله ربي يوفقك وتشوف أحفاد أحفادك يا رب
2: ونشوف صغيرة أولادي
1: اللهم أمين يا رب العالمين يعطيك الصحة
2: وإن شاء الله يجيبوا بنيات
1: إن شاء الله
2: لأنني ما جتنيش بنية
1: إن شاء الله ربي يجيب لك بنيات حفيدات لك يا رب
2: زمان فاطمة عمر الله يرحمها خش معاهم مدخلات ديما نحكي على بنية قلت لي خير كي ناجي ديما تحكي بنية بنية قلت لها على خل حتى نموت نلقى من عيط علي
1: ايه والله صدقت والله
2: لأن الأولاد موسيقى وواحد والشبان يعوّى والشبان ما يعرفش
1: ايه صح ايه ولا ايه ايه البنية حنونة يعني حنون
2: البنية حنونة وترحب بك من تروح من العمل
1: كله اسمع
2: واذا كان مريض تبدا مسكينه الدور عليك لكن ولدي يقول لك يا خير الشبان يقول لك الشبان يا هو
1: يا عم ناجي خلينا نقول لك على حاجه
2: ايوه
1: ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يا رب يعطيك احفاد بنيات
2: والله يا اختي ملاك الخوف من الله مش من العبد ولا نمدح ولا والله ما عندي حاجه ضد اي بشر مهم طيب وقني نحبه في الله
1: شكرا
2: بنيات ولا ولادات
1: اي والله اي والله بارك الله فيك
2: عم ناجي ان شاء الله ربي تبارك الله على اللي بين كله
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه عم ناجي شكرا عم
2: منورة
1: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك عم ناجي كلهم الناس يبعثوا لك التحيات كلهم قالوا لك ان شاء الله ربي يرزقك باحفاد بنيات وان شاء الله تشوفهم يا رب العالمين مكالمه يلا السلام عليكم
3: الليل عشي عندي لك ضوي
1: نورس
3: وأود

0: تعالي تعالي تعالي، انت وين الغيبة يا نورس؟ وين
1: والله تعرف اني نسمع فيك وكله، لكني نبدا اني نتصل زي ولا مش نتصل نتصل وانت تستقبل المكالمات. عرفت انا الحلقة معادة، مفروض انت مديره هيك اعادة الحلقة لما تبدا اعادة.
0: الحلقات يا نورس احد ثلاث جمعة مباشر.
1: جمعة حسبتك الخميس سنيرة.
0: احد ثلاث جمعة هذه هم المباشر، غير اليمات هما اعادة.
1: ايه مفروض انتم تديروا اعادة، رب في ناس تبدأ تتصل هناك يحسبوكم. غير كيف حالك؟ كيف حال يونس؟ شن اخبارك؟
0: باي الحمد لله. شن حالك انت حال يا نورس؟
1: كيف حال امك؟ عربين يا واهلك وناسك وباتك
0: كويسين كويسين.

0: الحمد لله.
1: لو مقصود غنيتك جايب لي سلامة.
0: انا عارفه عارفه
1: من عند الحنايل، لاني كنت من الناس الحنايل اللي علي اني اعرف.
0: الله يبارك فيك يا نورس، الله يبارك فيك، الله يعزك.
1: الله يعزك، الله يخليك ملاك. بك اليوم تتكلمي على النجاح.
0: ايه قولي لي، هاي عاد انت توا عندك حاجات من النجاح، مش نجاح واحد، نجاحات.
1: الحمد لله، والله اني راني موفقه في هلبة امور النجاح. عرفتي
0: ايه؟
1: اني ناجحه في حياتي.
0: الله يبارك.
1: انا نجحت لما كنت مع ابوي وامي.
0: الحمد لله.
1: انا نجحت لما كبرت اخوتي وجوزتهم ووصلتهم من جابوا حتى صغار، حتى حضرت حتى جاب الصغار، ما عرفتي وانا وقفت ودرت جاب الصغار من الاولين. انا نجحت لما خذيت دوره الاحداث وطلعت بالقياده مع
0: الله يبارك
1: مع الاستاذ يوسف عبد الفتاح بشير، الله يرحمه يوسف، الله يذكره بالخير، الاستاذ بادي محمد الغول، ان شاء الله نتمنى له الرجوع الى ارض الوطن. يعني هذه حاجات نجحت فيهم. انا ناجحه حتى لما عندي في صداقات، يعني ناجحه لاني كيف نجحت يا ملاك في صداقاتي، الناس اللي صادقه زي ما اللي ما تخدلش وتدير. عندي صديقات زي كميله الغرياني، مس عليها صديقتي من اول ابتدائي، قاعده انا وياها لحد توا بعد هي فاطمه الغناي صديقتي، قاري انا وياها انا رابعه ابتدائي توا، من قبل شويه كانت عندي او قاعدين اصدقاء.
0: الله يبارك.
1: ملاك سلمى البعاشي صديقتي من 87، خديجه حسين صديقتي من 90، حليمه الفزاني من 90، من 88 كانت صديقتي زينب العجيلي، كان جلال الشنيكي، كانت خيريه القروي، دلال محمد.
0: الله يبارك.
1: تعرفي لو اني مش ناجحه في معاملتي معهم ما استمرتش العلاقه
0: ما شاء الله.
1: سنوات راه قريب يخشوا ل 40 سنه احنا اصدقاء.
0: يا رب يحفظكم يا رب.
1: كميلة أنا وياها نبات، عرفتي من كنا من 69 وكنا
0: ربي يطول في عمركم. يا
1: احنا عمرنا قريب 57-58 سنة، الحمد لله على هذا كله. يا ملاك نجح، نجحت يا نجاء يا ملاك في تدوير البيت. عرفتي أنا كنت بنت واحدة، أختي تجوزت لما أنا عمري تقريبا 6 شهور، مشيت لبن وليدة أنا قعدت هنا، يعني أنا بنت واحدة من لما عمري 13 سنة، أمي اعطتني زمام الامور في يدي.
0: شوفي الله يبارك، حملتي مسؤوليه يعني مسؤوليه.
1: اي واخذت المسؤوليه. كان بوي، كان احمد خوي، كان دكتور حسين، معناتها كنت عايشه انا وياهم، كانت مرت خوي الكبيره وصغارها، وكانت العائله، وكان يجوا ماشي وجاي كلها. فاني دورت مسؤوليه العائله في كل شيء، عرفتي ملاك، في الاكل، في التسييق، في الضمان، في النظام، في كيف نجي الضيف نسجده، كيف حاجتك نجحت هذه كلها.
0: الله يبارك يا نورس، الله يبارك.
1: اخر نجاح كان لي يا ملاك، والله هو نجاح لكن انا ما تمنيتش يكون هيك. اخر نجاح امي كانت عندي 6 سنوات، الله يرحمها، اني نسجدت هزيمه تبي، عرفتي.
0: وابوي
1: كانت عندي 7 سنوات، حتى هو خدمته زي ما خدمت امي، نسجدتهم، عرفتي. هذا نجحت فيهم بوي وامي لحد شافهم يا يعني ملاك.
0: الله يبارك عليك.
1: لحد مقعدين راه لحد شم عليهم ريحه، ولا حد شاف جسم خامس، ولا حد شاف سريرهم مش نظيف، ولا اكلهم مش مرتب. هذا كله اللي نجحت في تدوير حياتي بوي وامي، الله يرحمهم الله يسامحهم.
0: الله يعوضك كل
1: خير. هذه الحاجات هي كلها تعتبر نجاح يا ملاك.
0: الله يبارك.
1: كيف نعد البرنامج، وكيف نكتب، وكيف نوصيه، كيف نديره، كيف نسلمه للي يبيه، المخرج ولا المذيع ولا القناه اللي تبيه، نسلمه بكل نجاح. فهمتي؟
0: الله يبارك يا نورس، الله يبارك.
1: الحمد لله، ونتمنى لك يا ملاك كل الخير. وراه الانسان الناجح لازم يكون وراه حد، يا اب يا ام، عرفتي، يا اخت اكبر منا، يا اخو اكبر منا.
0: انا
1: كان نجاحي من وراه الوالد الله يرحمه. تحياتي سميلة ليونس لاني قنعا.
0: أنا تعرفي من وراي ولا
1: وراك يونس انتي. وراك يونس وبوك، ان شاء الله ربي يخلي لك يونس وبيك
0: أكيد أكيد أكيد, يا ربي. اكيد اكيد اكيد. الله يعزك يا نورس، شكرا. والله فرحت باتصالك.
1: شكرا يا غالية. شكرا
0: يا نورس. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا نورس، بارك الله فيك. سمعت يا الله اكبر.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
2: سيدة ملاك، تحياتي ليك وتحياتي للأستاذ اللي استقبلني رغم أنه ما كلمنيش، فنحييه ونراضيه وإن شاء الله ربي يهنيه
0: إن شاء الله.
2: كل اللي سبقني واللي بعدي إن شاء الله ربي ينجحهم ويهنيهم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
2: أنت اليوم تتكلم على حاجة كبيرة وذات أبعاد كبيرة. طبعا النجاح بقدر ما هو سهل في بدايته، لكن الصعوبة في أنك تحافظ عليه، وفي أنك تتمكن من أنك تقهر نفسك، تغلبها وتغلب وتحطم أعداء النجاح. لان احنا ثواني اللي نتكلم فيك من شريحه المكفوفين والشريحه هذه والمعاقين بشكل عام، احنا ديما نتعرضوا لاعداء النجاح. مشكلتنا اي خطوه تديرها انت راك ما تقدرش، انت بتتعب، انت شن هو حتى وان ما قدرش يحاربك لفظيا او هيك وجها لوجه يبدا يحاول باي طريقه يدير احباط يكسر المجاديف، فهذه راهي اصعب المهمات. انك انت تنجح مش مشكله، لكن انك تحافظ على النجاح وتقدر تثبت لنفسك اولا وتثبت للبيئه المحيطه بك ثانيا، واللي هذا ما يحاولوا يكسروا لك المجاديف ويعادوك في حكايه النجاح راهي هذا ما هم اللي تحاول تقهرهم. اولا تقهرهم مش بدون تحديات والوجع راس، تقهرهم في اثبات النجاح في المجال اللي هم قالوا مثلا ملاك ما تنجحش فيه بلا ماخذ، يعني احنا خديناه كمثال للتحاول يعني. فهذه راهي اهم فقره انك انت تنجح او تثبت، والاهم منها انك تثبت ما بعد النجاح. يعني تو الساده اللي نجحوا واللي يتكلموا قبلنا زي الاستاذ نورس وقبلها الاستاذ ناجي وجماعه ربي يبارك لهم ويزيدهم، لكن يعني رسالتي للمعاقين وللناس اللي الطبقات اللي ديما عليها الاضواء وديما الناس متخصصه في تحصيلها انها تثبت لنفسها اولا وتحاول تستمر ما بعد النجاح. يعني لو نجحت خطوه راهو اتوقع راهو في كمين يقول لك انك اعداء النجاح بيطيحوك، لكن صحيح. انت تثبت ما بعد وصولك الى هدف النجاح صحيح. هذا بيت القصيد. انا نعطيك مثال صغير بس وما نبيش نطول باش ما ننفخ لكش راسك.
0: لا لا لا لا ما حبتين بيك، لا حاشا وكلا
2: باهي. عندنا توا شاب من شريحه بشار بن برد ولا هذا اعلامي يقدم برنامج هو والله يا اخواننا يعني مع احترامي للكل، يعني لما مثلا انت عندك تقنيه وانا عندي تقنيه، انا ككفيف العالم تطور ودار تقنيه صوتيه وتقنيه تنقل من الخط العادي للبرايل ومن الخط العادي لصوت ما يقام مع توزيع صوتي ولا شنو تسموه فيه. المهم بالامور هذه انت تجي مثلا تقول والله فلانه هذه كفيفه كيف تقرا، فلان كيف يقرا، يا سيدي راهو العالم متطور، معاش عالم السبعينات وعالم الستينات. اليوم احنا بضغطه زر نقدر نتحاور انا والعالم كله. يعني انا نعطيك من الطرفه، امس في الايام او لمس سمعت في سان فرانسيسكو، هذه اكيد تعرفها لان 100% انك ماشي فيها بالنسبه لنا وتهور فيها بالشارع. تصوري هذا ما شنو دايرين توا، دايرين تطبيق لعمال النظافة أجلك الله بدون معاش عمال عاديين، برمجة مع منظومة معينة، يجيك روبوت يطقطق عليك الباب تفتح يا ملك حوشك، يخش الريبوت ينظف ويظبط الأمور مخزنة فيه المعلومات من الجهة اللي بعثاتها، يرتب أموره في الحوش ويجيب الباب ويطلع تمام، وانت بعثتي تحويلة قيمة التنظيف للهيئة اللي بعثاتها وطاح راح، لا عاد جيبي عامل لا تتعارك انت وياه، لا حنب فلوس لا رب الجواز سفر لا شيء، العالم تطور. لكن هذا الله ما جاش بسهولة، جا بجد واجتهاد.
0: صحيح
2: وأنا
0: صحيح
2: جميع خاصة انتم الشباب اصمدوا وصبروا، لان احنا اعمارنا فاتت ومشت، لكن انتم عليكم الصبر وراه مستحيل بيجي نجاح بدون تضحيات وبدون ازمات
0: أكيد
2: وبدون وجع راس. يعني ضروري على المستوى الاسري، على مستوى زملاء في العمل، في الدراسه، في كل شيء.
0: صحيح
2: تحياتي لك وتحياتي خديت من وقتك.
0: لا لا لا لا دلل مرحبتين بيك، شكرا على المكالمه وبارك الله فيك على المداخله الطيبه. رقم ثاني، يلا مكالمه ثانيه. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: خير أختي وخير أختي ملك، عشيتكم مبارك إن شاء الله.
0: يا مرحبا بيك.
3: أنت واللي معك في الإتاعة واللي في الفيديو.
0: أهلا وسهلا.
3: واللي في الدكتور.
0: أهلا وسهلا بيك، تفضلي.
3: والله أختي كنت تتكلمي على النجاح وعلى
0: تفضل.
3: أختي ملك والله إذا كنت معناها حتى نطيح ونعدل ونطيح والنور نعدل ونطيح والنور. كانت معي مرحومة مساندتني ومساندها، كنت والله بصراحة بنتواها بصراحة، لكنت ورغم اني بصير لا نعرف اركب لامبا لا نعرف ندير شيء هي اللي تشجع فيه، لا اركب لا دير ما تخافش من شيء ما تخافش، وكنا متعاونين شدت لي ظهري وشاد ظهرها. ولكن اول ما بدات برنامج صغير كنت ندير في الرشدة ونرفع فهذا الدكان انا وياها وتحملنا الجوع وتحملنا كل شيء، ودارت السيارة الأولى ودارت السيارة الثانية، منها كانت قدوة لي يعني ما شاء الله. لكن من حين مشيت هي ظهري انكسر على اثنين، لها قدرت نوقف لها قدرت انجامع، وذا كانت هي سند على الكيف وكنت لها سند على الكيف. وما عمريش قلت لها اي موضوع، تقول لي ما عمريش اقول هذا فيما بعد حاضر، اللي تقرريه انت كان قرار ثاني. من اي من حين هي مشت الدنيا راحت اطلاق علي وكرهتها، والله ما عندي لا مشروع ولا عندي حلم لا عندي شيء، من حين مشت هي كرهت كل شيء.
0: ربي يعوضك كل خير وربي يعطيك اللي تتمناه يا رب.
3: والله اقسم بالله توي رواقها يا بت وانا مبلوم، والله كانت سندي على الكيف وكنت سند لها على الكيف، والله ما عمري سالتها ولا عمري انت ولا عمري شيء، كل حاضر هنا
0: في ميزان حسناتك، كلها في ميزان حسناتك خيي، في ميزان حسناتك، وان شاء الله ربي يرحمها.
3: والله سند، والله ربي شاهد علي ومانيش خايف من حد، كانت سند لي ما عمريش عرضها كلمه قالتها عرضها بك.
0: ونعم السند والله، بارك الله فيك.
3: والله اقسم بالله حتى الزين ما نخليش بها ديما بمبلية الشيش المية البساطات لما تغسلهم نقولها شيء تقولي لا ناوي، نقولها لا انت بارك الله فيك قديتيهم وغسلتيهم ننقيم والله ينقيمهم لين ماتت، والله يرزين اوشيني وفيسركين، والله ما نخلي بها ديما فيه وربي شاهد علي.
0: الله يعطيك الصحة وربي يعودك كل خير، وإن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
3: والله ربي يرحمها ويغفر لها لك، والله كنت نخاف من كل شيء، لامبا كنت نخاف من هي اللي خلتني شجرة قلت لها ما تخاف.
0: الحمد لله ركب
3: ما يدخلك شيء، يقيم هذه كير هذه
0: الحمد لله.
3: ما لقيتها تلت لي شدت لي ظهري وتوال بعد مشت لي ظهري انكسر على اثنين.
0: الله يرحمها ويغفر لها ويرحم جميع الأمهات يا رب العالمين.
3: الله يرحمها إن شاء الله الدنيا واخرة، والله كانت سند لي وفخور بها، وحتى هي ميتة والله فخور بها قاعد.
0: ربي يعوضك كل خير خي، ربي يعوضك كل خير.
3: والحمد لله،
0: الحمد لله على كل حال، والحمد لله
3: وحتى برنامجكم خلاني وليت للدنيا وليت انت.
0: الله يعزك، الله يخليك خي، الله يخليك. شكرا شكرا، هذه شهادة نعتز بها، ومرحبتين بك في كل وقت. شكرا، بارك الله فيك على المداخلة الطيبة، إن شاء الله ربي يعوضك كل خير وربي يرحمها. مكالمة تانية، يلا. ألو، السلام عليكم. ألو، تمام، فصلت المكالمة. للتذكير برقم الهاتف 092-150-59-99، بعدين ناخذ فاصل بعد المكالمة هذه. ألو، السلام عليكم.
4: والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هانيبال هانيبال هانيبال، والله نخل عليك فاصل.
4: والله والله والله ما تحل فيني، كانك سكتي بنقولها لك، وين المفروض في فاصل. بسم الله ما شاء الله.
0: ايه لا بسم الله ما شاء الله، اعطيني رب القوة. الحمد لله
4: الحمد لله، بعدين ان شاء الله شوية كده.
0: يلا تفضل عني بالك.
4: الله يسلمك، وزي ما قالوا لك مواضيعك تطرح الحفاة راقية،
0: الله يعزك.
4: وكل المستمعين خيتنا مثل قربولي أنستي وشرفتي، وخيتنا سادية عمي محمد لاغا كده ننتظر في مداخلته، وعمي محمد العباسي والأخ إسماعيل وناجي كلهم بسم الله ما شاء الله متاع القصر عداء النجاح. سمعتك من بكري ما شاء الله، أخذت منك بعض الكلمات في شوية تعقيد. أول حاجة أنا مهتمش بيهم، اللي فاهم الدنيا وعطيها حقها، واللي فاهم الآخرة وعطيها حقها، هذا ناس، هذا إنسان ناجح.
0: جميل،
4: معاي ركز على كلامك.
0: معاك كمل.
4: وأنا ما نهتمش، ايه جميل كلامك، ايه ركزي، ما نهتمش راو بعداء النجاح، يبدو معروفين قدامي واضحين، ديما نتوكل على الله عز وجل، نعديش عليهم يدوروا حوالينا مرات حتى في العائلة معاك راو. اول حاجة لازم ندرس الموضوع قبل ما نبدأ على اي موضوع بنديره مثلا، وابتعد عن الخوف، لان الخوف مش هيخليك تمشي خطوة لقدام، تبدأ ديما خايف
0: صح.
4: إيه وخليك شجاع، إيه نعم بالعزيمة والإصرار والمثابرة زي ما قلتي أنت. إيه أنا الناس اللي تحطم أو تجيب تحطمني، بالعكس أنا هذه منتبت لها إن أنا قد هذا الشيء، إن أنا حنجيبها الشهادة نجيبها، نلعب كورة حنجيبها الكاس نجيبها مثلا يعني. إيه أنا عندك ونديرها بالتوكل على الله راوة والمثابرة. ومن حاجة صغيرة سمعتها من بكري قلت والله سارة هي في بالي، من حاجة صغيرة ردي لي حاجة كبيرة
0: صح.
4: ايه واضحة يعني، فهمت كيف؟ ايه والفشل بداية طريق النجاح،
0: والله.
4: لا واحد يفشل يقعمل، لا بالعكس اربط تلقى متحل عقد اثنين ثلاثة بعدين تستمر، ما تقولش الرابعة والخامسة لا واعرة، لا بالعكس انت لان عجبتيني بكري انت قلتي التأجيل التأجيل عدو خطير فعلا والله
0: صحيح والله
4: والله ايه، والنجاح يبي حركة. علاش قلت لك انا نعقد عقد اثنين والثالثة والرابعة ما يستمر يا اخي، نبوك تجي دكتور تجي كذا يعني. الشهادة نجاح، اللي جاب شهادة نجاح
0: مزبوط.
4: بتبني بيت حوش تتجوز مثلا تلقته وبناته جو شافوه بعد سنتين هذا نجاح
0: صح.
4: تمام
0: صح.
4: ايه اكيد الزواج من مرأة صالحة هذا نجاح، جمعت مال فلوس قعدت لك ممكن سنة وانت اكيد مقتصد باش بتدير سيارة هذا نجاح، درت هالسيارة زي ما قلت يقول لك اياه شو انت بتصليلها انت، بالعكس بيقول لك هيك عندي
0: صح
4: فهمت اكيد ايه
0: صح يا هانيبال.
4: اللي والخوف ايه، واللي حتى اللي عنده ارض زرعها وجنيت ثمار نتاعها مش اللي مجناش اللي جنيت ثمار هذا نجاح، وابتعد عن الخوف زي ما قلت لكم وخيتنا ملاك. واخر حاجه بالله بنختم بايه قرانيه ارضاء الوالدين ودعائهم سبب رئيسي لتحقيق النجاح. هذه خطرت علي تو كتبتها قدامي، ارضاء الوالدين وانتم تعرفوا ودعائهم ليك
0: صح
4: سبب رئيسي لتحقيق النجاح
0: اكيد.
4: والفاشل راهو ديما يحاول يفشلك
0: صح،
4: لان ان لم تجد لك حاقد فاعلم انك فاشل. وديما تاجيل والعمر راح فات عليك القطار وانت تراوح مكانك، فالبيئة السيئة زي ما قلت لي. ونزيدك يا أختي يا ملاك، حتى الأصدقاء السيئين ابتعد عليهم وعليكم بكثرة الاستغفار لأنه علاج. والنجاح بالنسبة لي أنا اسمعي بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة آل عمران الآية 158، هذا النجاح بالنسبة لي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. النجاح بنقوله توا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
0: صحيح
4: والله نقول ساوب عبرتي
0: صحيح،
4: تعرف الآية هذه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام يا هانيبال، شكرا على المداخلة طيبة، شكرا على المعلومات القيمة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على كل معلومة قلتها أنت والمستمعين اللي متصلين اللي قبل المستمعين طبعا سابقا، وكلهم أضافوا لي برنامج حلقتنا اليوم. بس أعطيني نقول قصة وبعدين ناخذ الفاصل. باهي القصة يا جماعة الخير، قصة واقعية وكلكم تعرفوا فيلم هاري بوتر صح؟ كلكم تعرفوا، مفيش حد ما يعرفوش، او حد ما يعرفوش ديروا عليه بحث يعني، اعتقد ان كلكم تعرفوا. طبعا الكاتب متاعه او كاتب القصه هذه، عفوا كاتبه القصه هذه، قبل ما تنجح كانت ام عزبه وضعها المادي صعب، ما عندهاش فلوس، نقول احنا ما عندهاش ما تاكل وتشرب. باهي في يوم رفضوا كتابها في دور النشر، حاولت مرة اثنين ثلاثة ديما رافضين كتابها ينتشروا يكتبوا لها كتابها وإلى ما ذلك يكملوا لها إجراءاتها وإلى ما ذلك. فتخيلوا أكثر من مرة قالوا لها لا، لكن هي كان عندها إصرار وكان عندها تحدي إن هي ما توقفش وتكمل، والكتاب هذا يولي من أشهر الكتب في العالم، وداروا منا حتى أفلام، فيلم وسلسلة، دقيقة بس، فيلم وسلسلة. فلو استسلمت هي للخوف أو الرفض التام لها لما قالوا لها لا أكثر من مرة ورفضوها، كان العالم عمره ما عرف قصتها، عمر العالم ما عرف قصتها، ولا عمرها هي وصلت للشهرة، ولا داروا فيلم بالسلسلة اللي هي خاصة بكتابها. شفتوا كيف؟ هذا هو الإصرار، ان هي ما استسلمتش للخوف ولا استسلمت للرفض ولا استسلمت للناس السلبية اللي قاعدة تشوف ان هي تضيع في وقتها. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: ربك نورا. رجعنا لكم مستمعينا الكرام. تقريبا الفيسبوك مش هترد، الفيسبوك رد عادي صورتي انا بس. ممكن رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل الناس اللي تابعوا فينا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا معنا اليوم نتكلموا على أعداء النجاح، قصة نجاح وقصة كفاح، واليوم معنا ضيف في استوديو بهي. ضيف هذا ملاكم كويس، اسمه أشرف طارق تقريبا، ملاكم محترف. اهلا وسهلا بك اول حاجه.
1: شكرا بارك
0: الله. يا مرحبا بك، قرب لي المايك شويه منك. ايوه مش يسمعوك الناس، تسمعوك فيه تو كلكم تقريبا. صوت واضح عندك؟
1: صوت واضح تو ان شاء الله هيك.
0: ايه ان شاء الله. بح بدايه اخونا اشرف، طبعا انت ملاكم محترف،
1: بارك الله فيك.
0: بح كيف بدت قصتك؟ من البدايه
1: انا قصتي في رياضه الملاكمه، كنت خاش رياضه الملاكمه باش نضعف، اني كنت سمين كنت صغير 2013. كان عمري 14 سنة، كنت نزل وقتها 120 أو 118 كيلو.
0: حلو.
1: فقررت أن ندخل الملاكمة باش نقص وزن.
0: جميل.
1: فمن بعد ما أنا خشيت الملاكمة ونقصت الوزن الحمد لله، نشوف في زملائي يقدموا في بطولات للبلاد، يقدموا بطولات لنفسهم، فحبيت أن أنا ندير زيهم كي وكذا. فخشيت في الرياضة هذه وبدأت أجيب بطولات بشوية بشوية لأن الحمد لله.
0: بدايتك من أما سنة؟
1: من 2013.
0: من 2013 من أما سنوات مش
1: سنوات، ولكن 2017 سيبت الرياضة.
0: السبب هل في ناس ولا أنت هيك مع نفسك؟
1: السبب لأن أنا خشيت قلت لك الرياضة هذه في السبب الأول.
0: إيه.
1: بس نقص وزن بس، فلما نقصت وزن خلاص طلعت منها.
0: كويس.
1: بعدين نيكي بعد فترة قلت لك أنا شوفت زملائي يجيبوا بطولات ويجيبوا ميداليات ذهبية، تحفزت إن أنا ندير زيهم.
0: جميل جميل. بح أنا توا موضوعي اليوم يتكلم عن النجاح، وقبل ما يتكلم عن النجاح نتكلم حتى على أداء النجاح.
1: بارك الله فيك.
0: بهي أكيد في طريقك أنت في مشوارك هذا أكيد قابلت أداء نجاح، حبطوك
1: هلبة
0: ناس
1: هلبة أداء
0: نجاح. كانوا مقربين منك قراب ولا بعاد تشوف فيهم؟
1: لا أكترية بعد الحمد لله، الناس اللي قريب علي ولا الحمد لله كلها واقفة معي، لا من صحاب لا من جيران لا من أقارب. هيك الحقيقة ما شبحتش حاجة هيك تبين انهم بيشو ما يبونيش نزل، كلهم شبحتهم موقفين معي الحمد لله.
0: اكثر حاجه انت هيك حسيتها ان نقول احنا كلمه قاعده ترن في دماغك من شخص معين بدون ذكر اسم مثلا، شن قال لك مثلا؟ حسيت ان الكلمه هذه اثرت فيك وخلتك انك انت تسكر راسك؟ يعني
1: نسكر راسي
0: ايه،
1: ان انا ما نقول من ما تقدرش مثلا، زي مثلا التحدي ودرت انا والاخونا الغوريلا
0: ايه،
1: الناس تقول لي انت ملاكم رقيق محدي شيء، لو واحد يقول لك هذا كذا انا كنت مفوت على الغوريلا خلاص. كانوا الناس بيوقفوا في الموضوع بيحزوا التحدي هذا ما عادش بيصير منا.
0: يعني هم داروا لك نقولوا احنا زرعوا فيك الخوف؟
1: لا ما زرعوش فيا خوف. زرعوا فيا انا الحقد ان انا ضروري منسكر راسي خلاص، ضروري من لعبله. الناس تقول لي خلاص ما عادش تلعب.
0: ايه
1: تو في ناس كانوا بيسكروا الموضوع، حتى الغوريلا كان بيسكر الموضوع. كنا خلاص بنتصالحوا بنجيبوا بنشوف قهوه نتلاقوا ونسكر الموضوع خلاص ما عادش فيه تحدي. ولكن انا سكرت دماغي، قلت ما دام هم طلبوني في التحدي ان هم طلبوني في التحدي
0: كويس،
1: قلت ما دام هم طلبوني في التحدي لو هم يبوا يستسلموا هم يستسلموا. انا ما حنستسلمش لين يلعبوا معي التحدي. خسرت في التحدي اللهم بارك، ما خسرتش اللهم بارك والحمد لله.
0: بعد قبل كل شيء تبي نسالك توا سؤال بعدين نجو، من اللي ساعدك اكثر شخص واول شخص كان داعم لك اول ما فتحت الموضوع مش توا بتاع التحدي؟ ها خليني من موضوع التحدي. الموضوع اللي قبل في بدايتك من اللي ساعدك؟
1: بداياتي اول شيء الله عز وجل الحمد لله.
0: حلو.
1: ايه ثاني شيء ابوي الله يرحمه كان واقف معي هلبة في الرياضه هذه.
0: ابوك؟
1: ايه.
0: كويس. غريبه معنا الاباء دائما نقول احنا عندهم تخوف من المواضيع هذه خاصه الامور القتاليه.
1: لا لان رياضه الملاكمة هذه كانت بعدتني عن المشاكل، بعدتني عن الشارع وخلتني كويس انسان نبت عاد على المشاكل بهلبة. فدلش ابوي انه هو عجبات الرياضة هذه وخلاني
0: نقول لك أخ أشرف فضل. هو الفكرة إن في ناس تقول لك ملاكمة كاراتيه وكذا، واحد معناها الإنسان ممكن في أي لحظة يتفجر يضرب الشخص مع أن هي راه تهدئة للنفس راه.
1: لكن هي زي ما قلت أنت تهدئة للنفس والعكس. طبعا لما يخش الرياضي للملاكمة تبدأ عنده ثقة بالنفس ويبدأ عنده قوة بدنية ويبدأ حتى بتركيزها عالي، إذا لما يجي حد بيتعارك معاه ولا حاجة يعرف كيف يتحكم في الأعصاب متاعه.
0: حلو.
1: يعرف كيف يشد الشيطان، يعرف إنه هذا الشخص اللي قدامه يعرف روحه إنه هيضيع ولا بدي له.
0: جميل.
1: بيضربه ولا حاجه حيدير مشكله حتى لنفسه هو.
0: باه
1: فهمتي
0: كيف؟ نجو لموضوعنا اللي هو الترند بدون ذكره. هو الشخصيه لما يقول لك ملقب هو شنو اسمه في الاساس؟
1: هو اسمه اخونا بشار.
0: اخونا بشار بلالي. تحياتنا لي.
1: طبعا صراحه انا وياه وبدنا اصحاب احباب اصلا احنا اصحاب احباب من قبل المباراه.
0: ايه
1: لكن الناس يحسبونا في ال شن اسمه في المتعاركين وياه وفي مشكلة، لكن فيش مشكلة ولا شيء.
0: تحدي هو بينك
1: تحدي بسيط.
0: ايه؟
1: ولكن الناس في ناس تبي فتن تحسبها مشكلة هي.
0: أه.
1: دير في فتن وكذا وخو هذا بيغلب الغرلة. في ناس واقفة معي.
0: نقول إحنا يصطادوا في المية العكرة نقوله.
1: أيوة.
0: يحاولوا نديروا.
1: فيش روح رياضية عندهم يعرفوش.
0: بالضبط.
1: يعرفوش الروح الرياضية تلقيت.
0: بالضبط. أيوة. بالضبط. هي هذه هي الفكرة يعني إن يعني في ناس ديما تستغل. في المواضيع هذه.
1: المواضيع عادي صحيح.
0: أيوة. بح. لما أنتم درتوا التحدي كان كيف في هدرزة ولا؟
1: لا التحدي أنا أول مدة التحديات صارت في نادي. أنا كنت نطلع فيديوهات ندوي في التيك توك إن ما فيش فرق لو يكون مثلاً الملاكم رقيق عنده خبرة أقوى من الملاكم مثلاً الوزن الثقيل رقيق يغلب الوزن الثقيل.
0: حلو.
1: طلعوا لي ناس بدوا في تعليقات كيف وكذا وإحنا نتحدوك قلت لهم تعالوا تحدوني. فأنا قدرت التحدي في لعبة ما هيش لعبتي لعبة تانية اللي هي اسمها MMA مش ملاكمة.
0: ايه؟
1: فجميع أنواع فنون قتالية.
0: ايه هذه مجملة.
1: ايه وتحديت وخسرت الحقيقة.
0: كويس.
1: في وزن أكثر مني بخمسين كيلو أو ستين كيلو، ولكن هي في القانون الملاكمة أو الرياضات القتالية ما يكونش أكثر منك بثلاثة كيلو أو أربعة كيلو. أني يعني أكثر مني هذا بخمسين كيلو.
0: فطبيعي بتخسر يعني طبيعي وزن.
1: ايه. والحمد لله كان أطول المباراة الأخيرة هذه أكثر مني هذا ب 75 كيلو أو 70 كيلو.
0: باهي كويس. 80
1: كيلو أكثر مني يا بشار.
0: الله يبارك.
1: الحمد لله فزت.
0: علاش؟ هنا السؤال هو نبي نعرف علاش. لأن أنت ممكن كنت مؤمن بنفسك.
1: لا أنا كنت نقول حاجة ولا مؤمن بالله أكثر من نفسي. علاش؟
0: حلو حلو.
1: خشيت صلاة العصر واستخارة بعد العصر وطلبت ربي.
0: حلو.
1: قاعد نطلب في الله نطافي طبعا يومين ثلاث ايام الاخيره نطلب في ربي هنا.
0: كويس.
1: كل صباح ضروري اني يعني نطلب الله ان يوفقني على بشار يوفق نفس كلمه يا من اللي ربي يا رب وفقني على بشار في كل سجده.
0: حلو.
1: من ربك الحمد لله انه هو اللي وفقني. فهمتي كيف؟
0: معناها
1: الناس كلها كانت متوقعه طبعا 90% انا خاسر الناس تشبع فيه 10% هي تشوف فيه رابع.
0: لأن طبيعي بيقول لك حجم على حجم يفرق هلبة.
1: يفرق هلبة صحيح صحيح.
0: احنا دائما ناخد فيها بالنظر بالشكل الخارجي فقط.
1: بالشكل صحيح.
0: بالضبط. بينما هي القصة كلها وهذا أسباب النجاح إن الإرادة من الداخل.
1: إرادة من الداخل صحيح.
0: الإرادة من الداخل وإصرارك على أنك أنت حتنجح.
1: صحيح.
0: كويس. طبعا أنت بعد ما توكلت على الله لأن التوكل دائما الله يجيب لك.
1: يجيب لك درزك.
0: يجيب لك لعندك.
1: صحيح.
0: فهمتني كيف؟
1: الحمد لله.
0: بما أنك أنت تتكلم عن الملاكمة يا أشرف أنت بمختصر يعني هل تشوف الملاكمة في في في بلادنا حاليا لها قبول أو لا؟
1: بالنسبة لها قبول أو لا بالنسبة للشعب يحب رياضة الملاكمة ويبي يولي بطل في رياضة الملاكمة. عندنا أبطال هلبة في رياضة الملاكمة زي كاشا زي بن راشد زي بس بالخير زي علوي أبطال هلبة مش معروفين مدفونين.
0: الله يبارك.
1: فهمتي كيف؟ طب ما احنا نقول سعد فلاح وملك الزنات هذو معروفين عالميا.
0: جميل.
1: في من ندعمهم اعطاهم دعم زي فهمتي في من وقف معاهم من مش من الدوله وقفت معاهم ناس زي ما تقول شركات وقفوا معاهم وطلعوا برا وسافروا جابوا بطولات. وفي ليبيا هنا في ناس قويه زي ملك الزنات وزي سعد فلاح ولكن مدفونين ما يعرفهم حد.
0: كويس
1: فهمتي
0: كويس.
1: كيف؟
0: باهي انا في ختام هاللقاء اللي معاك يا اشرف اتمنى لك دائما التوفيق. نصيحه حابه توصلها للناس ممكن تغير حتى فكرتهم نظرتهم للشخص نقول اللي عنده هوايه في الملاكمه.
1: ايه
0: شو نصيحتك؟
1: نصيحه ديما استمر والانضباط اهم حاجه.
0: حلو.
1: في رياضه الملاكمه واي رياضه ثانيه حتى في القرايه حتى في اي حاجه في الدنيا
0: احنا نقولوا اي حلم عندك
1: اي حلم عندك الانضباط والاستمراريه. حتى ما وصلتش عمرك 15 توصل عمرك 20 ما وصلتش عمرك 30 توصل عمرك 40 توصل باذن الله تعالى مع الاستمراريه والانضباط والدعاء قبل كل شيء. هذا كله اذا ربي صلاتك صلات في وقتها ربي حيسخر لك الامور وحتمشي الامور.
0: يعني احنا تو بكل شيء نتفق ونجمع كلنا ان التوفيق دائما بالله بعدين بر الوالدين والوالدين نفسهم.
1: أيوه.
0: وبعدين اصرارك
1: بعدين الانضباط والاصرار زي ما قلت.
0: حلو.
1: الانضباط والتمارين والاصرار هو اللي حيوصلك. من غير انضباط واستمراريه ما حتصلش كويس. مهما كان لنا في مرات ناس توصل لمستوى معاش خلاص تحس في روحها معاش تقدم فهنا توقف خلاص تقعد مرات سنتين ثلاث سنين تشبه في روحها قاعدة في نفس المكان توقف فيها هي لا المفروض تزيد تكمل صح ثلاث سنين ما كملش لكن مرات بعد أربع سنين خمس سنين حتوصل
0: كويس
1: الحمد لله
0: ايه. طبعا اليوم كان معنا الملاكم أشرف طارق ملاكم محترف الله يبارك عليك إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله يعطيك على ما تتمنى إن شاء الله يا رب ودائما خليك متمسك بحلمك ورد بالك انك انت في يوم من الايام توقف
1: لا باذن الله
0: هذه نصيحتنا لك
1: انا حاط في دماغي بطل العالم باذن الله
0: ان شاء الله ليش لا ليش لا في احسن منك يعني
1: مفيش كل بنادمين
0: طبعا
1: كل نقدر نديره زي ما داروا ذوك ابطال العالم نقدر نديره احنا
0: اكيد
1: هم ايدين ورجلين
0: اكيد هو كل شخص فينا يبدا بشني يبدا بحاجات بسيطه وبعدين يبدا حاجه كبيره في المستقبل
1: ومش اقول لكم حاجه طبعا ابطال العالم كلهم في رياضه الملاكمه الاغلبيه اللي نقولوا احنا 94-95% تلقيهم ناس كانت على حالهم مش ناس نقول معبيه ناس قصدي فقراء وزواليه ناس على حالهم
0: ايه
1: بشويه بشويه من امكانات بسيطه وصلوا ولا العالميه ولا ابطال العالم
0: صحيح صحيح صحيح
1: لا شيء قصدي ما
0: ادري الحلم ماليش عمر
1: هذا من الانضباط والاصرار
0: صحيح الحلم ماليش عمر ولا متعلق بعمر ولا رقم معين ولا سنه معين الحلم انك انت تستمر فقط نتمنى لك الاستمراريه يا رب والنجاح شكرا انك انت قبلت الدعوه وبارك الله فيك وان شاء الله نسمع عليك دائما الاخبار الطيبه يا رب العالمين موفق يا رب شكرا
1: بارك الله فيك شكرا
0: تحياتنا لك تحياتنا لك فاصل ونرجع باذن الله

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير والضيف المميز بارك الله فيه على تواجده. طبعا في استمرار لموضوع الحلقة ونعتبره خذينا الكم الهائل من المكالمات وحناخده لو كان في وقت، لكن العدو الرابع لأعداء النجاح المقارنة. العدو الرابع هو المقارنة، وهذا هو عدو العصر حتى مع أنفسنا. لما احنا نقارن نفسنا بغيرنا بسبب شني، نقول احنا مواقع التواصل الاجتماعي بدنا نشوف في نجاح الكل، بدنا ان فلان شري بيت، فلانة نجحت في تخصصها المعين، فلان اشتهر وانشهر ولا مشهور مثلا، ونبدأ نقوله ليش احنا، ليش مش احنا. هذه هي المقارنات، وهذه من أسباب اللي تخليك أنك أنت إنسان مش ناجح. لكن أنت شن قاعد تشوف؟ تشوف النتيجة الأخيرة، ما تشوفش في الرحلة اللي هو الطرف الآخر اللي قاعد تقول إنه هو أفضل منك، شن اللي مر في حياته من عقبات، من انكسارات، من خذلان، من من من إلى ما لا نهاية. كل شخص عنده توقيته يا جماعة الخير، كل شخص عنده توقيته. ممكن أنا اليوم مش توقيتي، لكن ممكن بعد سنة سنتين توقيتي. كل واحد ربي أعطاه النجاح وأعطاه التوقيت المناسب ليه. فما تقارنش الفصل الأول من حياتك بالفصل العاشر لحياة غيرك، رد بالك، لأن هنا بتخش في مقارنات، هنا بتسبب لروحك إحباط، بتسبب لروحك الفشل لدرجة انك انت ما عادش تقدر تكمل حلمك. فابتعدوا عن المقارنات يا جماعة الخير. والعدو الخامس، عدو الخامس يا جماعة الخير، هو الاستسلام من اول فشل. من قال ان الفشل هو اللي يخلينا احنا ما نستمروش؟ بالعكس، الاستسلام بعد أول فشل أو عدة مرات للفشل، في ناس يجربوا مرة واحدة ولو فشلوا مرة واحدة يقولوا خلاص مش نصيبي. لكن الحقيقة إن الفشل هو البداية الأولى أو الخطوة الأولى من سلم النجاح. كل شخص ناجح مر بفشل، مر بشيء محبط، طاح مرة اثنين ثلاثة عشرة وبعدين نجح. هذا الإصرار، إنه ما استسلمش من أول ما فشل، هو استمر، فهمتوا؟ هو كمل الإصرار بإصراره وعزيمته، كمل حلمه. فجرب مئات المرات باش إنه هو يوصل. توماس أديسون العالم المشهور جرب مرة اثنين ثلاثة عشرة قبل ما يخترع المصباح اللي هي اللامبة بمصطلحنا احنا. قالوا له فشلت هلبة مرات، شي قال لهم تعلمت من مئات الطرق التي لا تعمل بإننا نوصل للنجاح ونخترع المصباح. مش من أول مرة فشلت مرة واثنين وثلاثة. وهذه هي عقلية الشخص الناجح، وهذا هو الشخص الناجح اللي يعتبر روحه إنسان ناجح، إنه حارب مرة واثنين وثلاثة من قبل نفسه ومن قبل الأطراف اللي في حياته ومن قبل البيئة السيئة ومن قبل هلبة أشياء وعوامل فيه وفي الحياة وفي الناس المحيطة به. فالفشل هو بداية النجاح. مهما فشلت خليك مصر على نجاحك. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. شكرا لكل من التحق بنا أيضا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. بشوفوا الفيسبوك، أنا في تعليقات رحاب مساءك عبق البنفسج، شكرا بارك الله فيك سلطان زماني. الحياة ليست سهلة لكنها تستحق العيش. النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، إنه شجاعة لمواصلة الطريق التي تحسب. الحقيقة هي أن الحياة لا تتوقف عند الحلم بل تتوقف عند الاستسلام. الأمس هو التاريخ، والغد هو اللغز، واليوم هو هدية، لهذا يسمى الحاضر. النجاح هو القدرة على الانتقال من فشل إلى فشل دون فقدان الحماس. إيه والله، دون فقدان الحماس.
ومحمد يقول السلام عليكم وفقكم الله وسدد خداكم، شكرا بارك الله فيك. جماعة التيك توك شكرا. تقول راديو السرايا أو حين يكون للإيجابية معنا، شكرا يا شكرا، بارك الله فيك. أم إيلين أهلا وسهلا. يونس الثابت طبعا زميلنا الإعلامي الرياضي يقول طريق النجاح محفوف بال أو محفور عفوا، هو مفروض محفور بالمخاطر والمطبات. إيه والله إيه والله، ما هو سهل ما هو سهل. فلكل من التحق بنا تحياتنا، لكل من جاء ومرحبا بكم جميعا، لكل من التحق بنا. بح خلوني بس نحكي لكم قصة وناخده فاصل قصير، ولو في مكالمة بعدين ندخل المكالمات. قصة تقول أو عمر يقول النجاح غالبا يحتاج وقتا أطول مما يتوقعه الناس، لا تجعل العقبات المؤقتة سببا للتوقف. شكرا بارك الله فيك. صعوبة المسالك من عظمة المقاصد. إيه والله شكرا. بح خلوني نحكي على قصة شاب ليبي كان يحلم إنه هو يفتح مشروع صغير. الناس ضحكوا عليه، قالوا له السوق واقف ما فيش فايدة، حبطوه بالكلمات. فهو شندار بدأ بإمكانيات بسيطة جدا من بيته، واجه خسارة بالبداية لكن بعدين تعلم من أخطائه. بعد سنوات الشاب هذا مشروعا كبر وصار مصدر رزق ليه ولغيره. بهنا شو الفراق؟ إنما خلاش كلام الناس يأثر فيه، إنما خلاش كلام الناس يحدد مستقبله، إنما خلاش كلام الناس يكسروا مجاديفه وحلمه وشغفه وإلى ما ذلك. باش تعرفوا إن كلام الناس لا يقدم ولا يوخر، كلام الناس لا يوكل ولا يشرب. فاللي عنده حلم أو شغف أو طموح أو هدف أو غاية يبدأ من نفسه وما يسمعش كلام الناس، يسكر ودانه ويتجه في طريقه. هيك هو ينجح ويوصل، وبعد فترة الناس نفسهم اللي كانوا يحبطوا فيه ويكسروا في مجاديفة هم نفسهم بيصفقوا له وبيفتخروا به وبيقولوا له الله كيف فلان ولا ما شاء الله. هو نفسه، هم نفسهم الناس اللي بيتكلموا عليك بالسيء هم نفسهم حيشكروك وبيشكروا نجاحك بعدين. فرد بالك تخلي كلام الناس يحدد مستقبلك يا جماعة الخير، وردوا بالكم يوقفكم كلام الناس، لأن اللي يقدم هو اللي يوخر. ناخدوا فاصل قصير، يلا ناخدوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

يلا نقص لي الصوت شوية. تمام تمام 100%. رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. ما قلت لكش نقصها مرة واحدة، لكن يلا يلا خدي موسيقى بسيطة نقص شوية. أيوة، في استمرارية موضوعنا لليوم أعداء النجاح، تكلمنا في عدة أعداء ونجول عدو السادس، فقدان الثقة بالنفس، وهذه كارثة يا جماعة الخير. لما الإنسان ما يكونش واثق من نفسه، لما الإنسان ما يكونش واثق من قدراته، لما يكون الإنسان مش واثق في عطائه، احنا فقدان الثقة بالنفس كارثة. مرات العدو مش برا، العدو هو في داخلك قاعد يتمكن منك، هو الصوت اللي يقول لك انت مش كافي، انت مش ذكي، انت متأخر، انت حتفشل، انت وانت وانت وانت. هذا الصوت هو نفسه اللي يخليك تفقد ثقة بنفسك، وهذا أخطر شيء يا جماعة الخير. لازم تعرف ان الثقة بالنفس مش معناها انك انسان كامل متكامل، الثقة بالنفس مش معناها انك كامل متكامل، الثقة معناها حتى لو طحت حتنوط، حتى لو انكسرت حتنوط وتتجبر، حتى لو فشلت حتنجح. هنا الثقة بالنفس، فهذا هو الثقة، وهذه هي الغاية المهمة اللي نملكوها احنا. الإنسان بدون ثقة بالنفس حيحس دائما بشعور النقص، حيحس دائما بشعور انه هو لازم يحبط غيره، ولازم يلقي العبء على غيره، ويلقي حتى بفشل على غيره. فلازم هو يكون عنده ثقة بالنفس باش انه هو ينجح. هذه من الأشياء المهمة يا جماعة الخير. فما تقولوش إن عدو النجاح مرات يكون في المجتمع، أحيانا يكون في الظروف، أحيانا يكون في الناس المحيطة والبيئة السيئة، لا، مرات تكون حتى فيك أنت. فراجع نفسك، راجع حساباتك، راجع الناس اللي حواليك، راجع البيئة، وراجع المجتمع اللي أنت فيه. هذه من الأشياء اللي أنت تحددها لنفسك. فزي ما احنا عرفنا أعداء النجاح هما 6 نقاط، نجو نعرفوا كيف بنحل الموضوع هذا. أكيد يا ملاك أنت جبتي الأسباب والأشياء، فأكيد أنت بتجيبينا توا الحل، كيف نهزم أعداء النجاح. أول خطوة ومهمة جدا لكل الناس اللي تسمع فينا، اللي موجودين في البت أو عبر أثير راديو السرايا 99.3، أو الناس الموجودة حتى على الفيسبوك. I can، صحيح أنا أستطيع. حدد هدفك، وضح هدفك، حدد هدفك بوضوح، ابدأ بخطوة صغيرة بسيطة، ابتعد عن الطاقة السلبية، تقبل الفشل كدرس ليك، تقبل الفشل كدرس ليك، آمن بنفسك، خليك واثق بنفسك، آمن بقدراتك واستمر. النجاح مش سباق بسرعة توصل للنهاية، لا لا لا لا، هو سباق في الصبر. شوفوا، في الصبر، في التحمل، في كل شيء. النجاح عمره ما كان حاجة سهلة، ولو جاك النجاح بسهولة حتفقده بسهولة. لهذا لازم تحارب، لازم تقاوم في سبيل انك توصل للحلم والغاية والهدف اللي انت حاب توصل له.
فإن شاء الله فهمتوا أعداء النجاح، وفهمتوا كيف نقدر احنا نغلبوا أعداء النجاح، وكيف ندمروا أعداء النجاح، بأن احنا نحددوا هدفنا في الحياة، نبدو بخطوات بسيطة بإمكانيات بسيطة، نبتعدوا على الطاقة السلبية والمحيط السلبي، نتقبلوا الفشل كدرس ونوع إن خلينا نستمروا، نآمنوا بأنفسنا، تكون عندنا ثقة بالنفس. والنجاح زي ما قلت لكم مش سباق أبدا، هو سباق صبر، لازم تصبر، لازم تتحمل، لازم كذا كذا كذا باش توصل للغاية اللي أنت تحبها. أهزم السلبية بالتفكير الواقعي والإيجابي، ركز على الحلول والإمكانيات بدل العقبات. أتفق على شرط ترك الشوكة في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلة. أي والله، شكرا شكرا. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. عندنا يونس الثابت يقول: العمل ثم العمل ثم العمل للوصول إلى النجاح المأمول. اي والله. ودكتورة مليكة تقول: هلا وغلا من قلب المستشفى. هذا كله كفاح يا دكتورة مليكة، وهذه من أسباب النجاح إنك أنت حاليا دكتورة، فوفقك الله إن شاء الله أنت وكل الناس اللي يسمعوا فينا حاليا وعندهم أسباب بسيطة جدا في النجاح أو أسباب كبيرة تخليهم ناجحين دائما. فأسأل الله أن يوفقكم جميعا. عمر: كلما كان هدفك أوضح وخطواتك أكثر انتظاما زادت فرصك في

0: ربعين غريب نوصل للنجاح. اللهم يرزقك النجاح وفي أقرب وقت ويسهل لك أمرك لكل من طالب هالدعوة هذه ولكل من يستنى من يدعي له. إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم ويوصلكم لمبتغاكم ولحلمكم المنتظر. قولوا أمين جميعا. فشكرا لكل من كتب تعليق. وصلنا إلى ختام الحلقة. كانوا ساعتين، والساعتين هذا كانوا مليئات بهلبة أشياء. شكرا يا إبراهيم، أحلى علمية، شوفوك في قناة العربية الجديدة. شكرا شكرا، بارك الله فيك. بح في ختام الحلقة لموضوعنا اليوم، وفي ختام حلقتنا حابة نقول لكم حاجة من القلب. النجاح عمره ما كان طريق مفروش بالورود. النجاح عمره ما كان طريق مفروش بالورود. كل ناجح مر بتعب، بخذلان، بوقوع، وبلحظات حس فيها إن هو خلاص ما عادش يقدر. لكن الفرق بين اللي يبي يوصل واللي وقف في نص الطريق مش ذكاء ولا هو حظ. الفرق كان في شيء واحد فقط، إن ما استسلمش أبدا. وتفكروا دائما، أعداء النجاح، أعداء النجاح مش لازم يكونوا ناس. مرات يكون الخوف اللي داخلك، مرات يكون صوتك أنت لما تقلل من نفسك. فاليوم قبل ما ترقد أسأل نفسك أو أسألي نفسك، شنو أكبر عدو لنجاحي؟ ولأمتى بنخليه يتحكم في حياتي؟ ما تخليش حلمك يموت وهو حي داخلك. قاتل عشانه، وتعب على خاطره، وأصبر على خاطره، لأن في يوم من الأيام حتشكر نفسك إنك أنت ما استسلمتش. ركزوا في الكلمة هذه، لأن في يوم من الأيام حتشكر نفسك إنك ما استسلمتش. وصلنا إلى مسك الختام. تقبلوا دائما تحياتي. كنت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. نلتقي قريبا في حلقة جديدة يوم الثلاثاء، وكلام جديد وموضوع جديد ويطلع فعلا من القلب. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا لكل الناس اللي اتصلت بينا وجماعة المستمعين على 99.3. تحياتنا لهم جميعا، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: فؤادي وربي في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

مشدود وظل ممدود وماء مسكوب

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: الوطن.
1: والحمد لله رب العالمين الفاتح.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب عن البئر يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟

له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما، كما استقر في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت. بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام، حياة بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بيانا في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض، تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح. الروح تنطلق، لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان، حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى، تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء، تكون روحه محبوسة، لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة، ولكنها حياة من نوع آخر، ولها قوانينها الأخرى، وما ينبغي
أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدت ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوي كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذهان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى، واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن نفتديهم بالمال، يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. نعم، عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم رحمه. ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبقا ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه، يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد، ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم: اجتهاده بالنسبة لأمته، بالنسبة لأصحابه، حق دائما ينبغي الأخذ به. ولا يجوز لنا أن نقول: طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه،
هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك، العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية. في الناس من ظنوا أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق الدائم دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها أنت كظهر أمي، فقال لها رسول الله ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله خوله وتلا عليها الآيات، الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بما كان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال، غزو، أول غزو، أول تجربة في حياته. ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله. نعم، الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم. يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله، نعم نتسابق ونسأله عن كيفية اختسامنا للغنائم، جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنه عمل يلا، قاتلتوا من شأن المال، أنتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا ليس جوابا، هذه تربية.
كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال، بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم. مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لن يجيبهم الله عز وجل أن الغنائم توزع هكذا؟ نعم، وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى أخماس، والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه وجاء الجواب تفضلوا يلا نعم تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس الإمبراطورية الساسانية كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم. أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال. نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه، وعرفانين كيف بقى بدهم يتخلصوا من هذا الذنب سبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد إنه قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم، مشان حتى لما بكرة بدنا نشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية.

0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال هن شوي بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلا سوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من قرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخيرا في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير. نعم، وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه ظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربيين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أنه هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا وبينهبوا ما على شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما على شيء. أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى لهم. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلاً من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، المال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي الأمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. طيب، هذا هو الأمر الأول انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ أنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هنا قد نقول، طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر، ربما في آراء ما كان خاطر باله بيسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة ها والله الرأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا، فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بسموها أحكام الإمامة أو بسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق، الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله لازم نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلأ نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وإن كمان نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا، نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا؟ هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قولوا شو هو، الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو سر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون، وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراعة والتذلل والبكاء والالتجاء، نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكنة التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحابه سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أنه ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أنه ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب عجبي الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في الحملات الصليبية كان ذلك نور الدين زنقي، يزار الآن قبره موجود هنا. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر. خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق. ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا. لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه؟ هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجداً وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له. نعم، المرء حيث يضع نفسه. نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة، ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح. لكن بعد الأسباب المادية، بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام. والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية، لكن كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم. لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة، رؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثالهم. عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ذل العبودية لله عز وجل، لك أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا بديكورات شكلية، لا لا لا، بل بتزلل نابع من القلب والشعور. ونثبت على هذا المنهاج، انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نثر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاز لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء، وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعات، نعم، يقف في محراب التزلل لله عز وجل متضرعا باكيا، يستغيث ربه عز وجل، يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه، وأعلن عن حقيقة هويته. شو هويته؟ عبد. مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك، يا رب لغيرك انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، يا ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس يصدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشوة من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وانظروا إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي ها أنا قد عدت إليه قبلني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بدخل إنسان من اللذة، فيا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. أي نعم. وليس بيننا وبين أن يألك العدو، شو قيمته؟ هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي أبرز خيال قوته على أنها قوة حقيقية واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم، كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر، النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين، لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين، تقول الرسالة يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب، أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في 1000 من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم، حقيقة ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان، لك يا ريت الفسق لا من المشايخ، قالوا لا، يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أنه الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلاعبوا بهذا النص، يقولوا يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة ليه الروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إن إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقيت بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادة سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا، نشهد ونعترف بذلك، ولكن لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمة، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين. رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله.

0: عكس ذلك فخذ عليه أخذ وأخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع الحياء كموضوع أساسي في سبل الوصول وعلامات القبول، لكن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. خالقنا، ربنا، خالق السماوات والأرض، حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الحياء من الحياة، فالذي له قلب حي يستحي، والذي يستحي له قلب حي، وكأن هناك علاقة ترابطية بين حياة القلب وبين الحياء. قلة الحياء علامة موت القلب، وكلما كان القلب أكثر حياة كان أشد حياء. والإمام الجنيد رحمه الله تعالى، لكن قبل أن نتابع قوله، الأكمل إن ذكرت عالماً جليلاً أن تقول رحمه الله تعالى، وإن ذكرت صحابياً جليلاً أن تقول رضي الله عنه. لكن كلمة رضي الله عنه تعني شيئين: إما أن تكون دعائية، وإما أن تكون تقريرية. فالصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول لهم رضي الله عنهم تقريراً لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فإذا كان خالق السماوات والأرض في عليائه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر، فمن أنت أيها

الإنسان حتى لا ترضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فالصحابي الذي بشره النبي بالجنة تقول عقب ذكر اسمه رضي الله عنه تقريراً، والصحابي الآخر تقول رضي الله عنه دعاءً. أما العلماء العاملون، العلماء الربانيون، الأولى أن تقول رحمهم الله تعالى. لذلك الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، رؤيتان ينتج عنهما الحياء، أن ترى عظمة الله، فضل الله، نعم الله قد غمرتك وأنت لم تقدم شيئاً في مستوى هذه النعم، ينشأ من هاتين الرؤيتين معاً، رؤية لفضل الله عليك ورؤية لتقصيرك، ينشأ حالة حياء. يعني فلسفة الحياء، أصل الحياء أن يغمرك الله عز وجل بالنعم وأنت لم تقدم شيئاً يكافئ هذه النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً. أنا أتصور أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت في المسجد آلافاً مؤلفة، اعتقد يقيناً أن 90% من هؤلاء الذين أكرمهم الله بارتياد بيوته جاءوا إلى بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله، لأن الله رب العالمين يتابع عباده، يسوق لهم بعض الشدائد، تلوح لهم بعض المصائب، يسارعون إلى الله عز وجل. فالله ربنا يأخذ بيدنا إلى ذاته العلية. فلذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بطولة المؤمن أن يرى فضل الله عليه، أن يرى أن الله منحه نعمة الإيجاد. أنت موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني أنا أحياناً حينما أتصفح كتاب وأقرأ في مقدمته متى طبع، فإن طبع قبل أن أولد أقول في أثناء طباعة هذا الكتاب من أنا؟ ما لي وجود؟ يعني من بعض الوقت سمعت شريطاً لأحد القراء الكبار، قال: هذا الشريط مسجل عام 36 قبل ولادتي. إذاً من أنا أثناء تلاوة هذه الآيات؟ لم أكن شيئاً مذكوراً. فالله عز وجل تفضل عليك فأوجدك، هي أكبر نعمة، أنت موجود، موجود للسعادة. الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لمجرد أن الله منحك نعمة الإيجاد منحك هذه النعمة لتسعد في الدنيا والآخرة. إذاً هذه النعمة الأولى، نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، بحرفة تتقنها تربح منها، تنفق على نفسك منها وعلى عيالك، أمدك بكل ما تحتاج، منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد، وتفضل عليك فمنحك نعمة الهدى والرشاد. لذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من نعمة
أعظم في حق الإنسان من أن يعرفه بذاته العلية، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني سيدنا إبراهيم هذا النبي العظيم، قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. أنت ماذا تتوهم؟ أن وفى نعم الله؟ لا، حينما امتحنه بذبح ابنه نفذ هذا الأمر بطواعية، وفى هنا. لذلك ما من إنسان على وجه الأرض مهما علت مرتبته حتى الأنبياء يستطيع أن يوفي نعم الله عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك قالوا: إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. وكلما ازددت إيماناً تزداد رؤية لفضل الله عليك. والفرق الدقيق الواضح بين المؤمن وبين غير المؤمن: المؤمن يقول هذا من فضل ربي، غير المؤمن يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. كلمات الخبرات والشهادات والمعركة وقد نجحت فيها، هذه كلمات يقولها من شرد عن الله عز وجل. أما المؤمن: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لذلك الحياء الفضل العميم مع الجهد القليل، ينشأ عن هاتين الحالتين، رؤية الفضل العميم ورؤية التقصير، ينشأ حالة اسمها الحياء. من لوازم هذه الحالة ترك القبائح وترك التفريط مع أصحاب الحقوق. الحد الأدنى أن تدع ما نهاك الله عنه، الحد الأدنى الأدنى من الحياء أن تدع ما نهاك الله عنه، أن تدع تقصيراً في أداء الحقوق. أما أن تكافئ خالقك على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فهذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أحد كبار العلماء يقول، الفضيل بن عياض قاضي جليل، قال: خمس من علامات الشقاء. دققوا، خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، أبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي. وكأن هناك علاقة ترابطية بين الصلة بالله وبين قسوة القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، حينما اتصلت بنا امتلأ قلبك رحمة، فانعكست هذه الرحمة ليناً مع أصحابك، فالتفوا حولك. ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، فانعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة، فانفضوا من حولك. فأنت بين أن يلتف الناس حولك وبين أن ينفضوا عنك. يلتف الناس حولك باللين الذي هو انعكاس لرحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، والفظاظة والغلاظة انعكاس لقسوة القلب التي جاءت من بعدك عن الله. هذا قانون اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. لذلك خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب وجمود العين، لا يبكي أبداً. أما المؤمن يبكي بكاء الحب، يبكي بكاء الاتصال، يبكي بكاء الرحمة. وقلة الحياء من علامات الشقاء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل.
والله مرة إنسان جلست معه لبعض الوقت، والله حدثني لعشرين سنة قادمة ماذا سيفعل؟ سيسافر وسيفعل وسيبني وسيؤسس إلى آخره. وفي المساء قرأت نعوته على الجدران، لذلك قالوا من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. لذلك علامات الشقاء قسوة في القلب، جمود في العين، قلة في الحياء، رغبة في الدنيا، طول في الأمل. وقال بعض العلماء إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما فيه ولم يرتحلا. ويحيى بن معاذ يقول: من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله منه وهو مذنب. يعني أنت استحييت من الله فأطعته، مرة زلت قدمك، الآن الله يستحي أن يعاقبك. إذا استحييت منه مطيعاً استحيا منك مذنباً. لذلك ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال بعض العلماء: الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار نفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف، وحياء الإنسان من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء سيدنا آدم عليه السلام، فر هارباً من الجنة، قال: يا آدم أفراراً مني؟ قال: لا يا ربي، بل حياءً منك. أيام إنسان يتوارى عن الأنظار حياءً من عظيم لم يطعه، هذا حياء الجناية. أما حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق العبادة، هذا حياء التقصير. سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وهو الإنسان الأول، وله عمل كالجبال. يعني العالم الإسلامي يزيد عن 1.5 مليار، يحتل أكبر مساحات في الأرض. هذا العالم اهتدى بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه وعن عمله: جهد مقل. إذا النبي الكريم قال جهد مقل، يعني مرة سيدنا عمر مع أصحابه أحدهم قال: والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. تغير لونه وجحظت عيناه وأحد فيهم النظر، خافوا، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قالوا: أبو بكر. قال للذي قال: رأينا خيراً منك، لقد كذبتم جميعاً، يعني بسكوتكم، وصدق. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. يعني استحيا من الله أن يقال: ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. قال لهم: كذبتم جميعاً حينما سكتتم، وهذا الذي قال: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك،
وصدقت، كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. حياء الإجلال حياء المعرفة، حينما يتعرف العبد إلى ربه يكون حياؤه منه. كلما ارتقت معرفتك تستحي من الله حياء الإجلال. يعني سيدنا رسول الله حينما أسلم زيد الخير، اسمه زيد الخيل، قال له أنت زيد الخير للخيل، أخذه إلى بيته، شوف، أعطاه وسادة ليتكئ عليها. يا الله، حديث عهد بالإسلام. قال والله يا رسول الله لا أتكئ في حضرتك، أنا مع رسول الله أتكئ؟ قال له والله لا أتكئ في حضرتك. إيه، ما هذا الأدب الذي تعلمه أصحاب رسول الله؟ أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني لكنني ولدت قبله. استحيا أن يقول أنا أكبر منه، قال هو أكبر مني لكنني ولدت قبله. النبي الكريم يستحي من الله حياء إجلال، قال ما رؤي ماداً رجليه قط بين أصحابه، حياء من الله. سيد الأمة، عظيم الأمة، نبي الأمة، رسول الأمة، ما رؤي ماداً رجليه قط. هناك حياء الكرم، النبي الكريم دعا أصحابه إلى وليمة بمناسبة زواجه من زينب، جلسوا وأطالوا الجلوس، فقام واستحي أن يقول لهم انصرفوا. يعني أحياناً يأتيك ضيف وعندك موعد مهم جداً والموعد خطير، قاعد مرتاح وعم يحدثك ومستأنس بك، ممكن تصرفه بكلمة بس ما بتقدر، تستحي أن تقول له انصرف. هذا الحياء اسمه حياء الكرم. من لوازم كرمك ألا تصرف الضيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء القرآن وأكد أن النبي يستحي منكم. قال حياء الحشمة كحياء سيدنا علي بن أبي طالب. دقق، حينما استحيا أن يسأل النبي الكريم عن المذي، فاطمة بنت رسول الله وزوجته، موضوع المذي يحتاج إلى غسل، سائل شفاف غير المني، استحيا أن يسأل رسول الله وزوجته ابنة رسول الله. يعني أحياناً بعض الأصهار يتحدث عن قضايا نسائية مع زوجته أمام والدة وأمام إخوتها، هذا من قلة الحياء. هي أختن، هي أو بنت، البنت مقدسة، يجي حديث من الصهر عن العلاقة الزوجية، ما هي صعبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستحي، وسيدنا علي استحيا من رسول الله أن يسأله عن حكم المذي، شيء متعلق بابنته لأنه فاطمة. هذا حياء الحشمة. حياء الاستصغار كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقاراً لشأن نفسه، من أنا؟ أنت عم تخاطب خالق السماوات والأرض، يقول لك قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فأنت لا شك من أنا يا رب حتى تخاطبني، حتى تقول يا عبادي. هذا حياء الاستصغار. يعني مرة نور الدين الشهيد سأل الله النصر لكن استحيا، قال من أنا؟ والله كلمة أنا أتردد في ذكرها. سجد أنه في المغول والتتار، معركة طاحنة، معركة مصيرية، قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. يعني هو استصغر أن يسأل النصر لذاته، قال له انصر دينك يا رب. هذا حياء الاستصغار. حياء المحبة، قد يستحي المحب من محبوبه أن يسأله شيئاً،
وفي حياء الشرف والعزة، إنسان له مقام كبير كالمعلم كالأب. يعني أيام إنسان عنده بنات وعنده أصهار وعنده أولاد وعنده كنائن، يحكي طرفة بذيئة جنسية، في أشخاص ما عندهم حياء. لك أنت أب وعندك أولاد وعندك كنائن وعندك أصهار وعندك بنات، هذا المزاح ما بيليق فيك، لكل مقام مقال. والله أحياناً تعاشر أخ 30 عام لا تسمع منه كلمة بذيئة أبداً. المؤمن منضبط، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان. وذكرت البارحة أنه فلما تغشاها حملت منه حملاً خفيفاً. شوف تغشاها، هذه الكلمة لا تخدش الحياء أبداً. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، هذه الكلمة لا تخدش الحياء. يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، ما قال حجم فخذيك مثلاً، حجم عظامك. هذه الكلمة لا تثير مشاعر جنسية. فلو تتبعت أقوال النبي، ولو تتبعت القرآن الكريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول لك لا حياء في الدين، أنا أقول الدين كله حياء. شوف العبارات القرآنية والنبوية في التعبير عن العلاقات الجنسية، في حياء المرء من نفسه. هلأ ما في أحد، أنت وحدك في البيت، في إنسان يعني يتعرى تعري غير معقول في البيت، ألا يستحي من الله؟ يعني أيضاً وأنت وحدك ما في إنسان معك، هناك نوع من الحياء أن تستحي من الله وأنت وحدك في البيت، أن تفعل شيئاً لا يليق بمكانتك، أو أن تتعرى تعرياً غير معقول. والعلماء قالوا من استحيا من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى، يستحي من نفسه. وفي حياء المراقبة، أنت حينما تشعر أن الله يراقبك فهذا يقتضي حياء من الله، لا في كلمة غلط، لا في جلسة غلط، لا في يعني تعليق قاسي. لكن كما قلت مراراً، أرقى أنواع الحياء أن تشعر أن الله معك. لذلك أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، هي المعية العامة. أما المعية الخاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع، هي معية خاصة. قال هي معية التأييد والتوفيق والحفظ والنصر، هي المعية الخاصة. إلا أن هذه المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن الحياء ينبع وهو معكم أينما كنتم، وهو يراكم في أحوالكم. الآية الكريمة فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين،
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب كتبه الإمام النووي يريد فيه أن يدل السالك إلى الله تعالى على درب السلوك هذا. فبدأ كتابه بأول باب من أبواب السلوك إلى الله، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. اجعل كل عمل تعمله وكل قول تقوله في هذا الدرب تريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لجنابه. ثم الباب الثاني والذي نحن بصدده هو باب التوبة. عندما تسلك في هذا الدرب فينبغي عليك أن تترك ما فرطت به في الزمن الماضي، وأن تعود إلى الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تندم على ما فات منك، وعليك أن تعزم على عدم العود إلى المعاصي. وإذا كان حقا للعباد، فالمتوقع من السالك في درب الله تعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، إذ إن الذنوب ثقالات تبقيك في مكانك وتمنعك من الإقبال على حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات في كل يوم يزداد قربا إلى الله تعالى. الآن السالك إلى الله ينبغي عليه أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك من العمر 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، متوقع أنت في كل يوم أن تزداد قربا إلى الله تعالى، حتى تموت في اليوم الذي تموت فيه وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. لكن الذنوب يا شباب ويا أيتها الأخوات ثقالات تمنعك من السير. تريد أن تقترب في هذا الصراط المستقيم إلى ربك، فالذنب يمسكك ويبقيك في مكانك. فالمتوقع منك وأنت سالك في هذا الدرب أن تتخلى عن هذه الثقالات، أن تتوب من هذه الذنوب، أن تترك هذه الذنوب، أن تندم على ما فرطت وعلى مبارزتك ربك بالمعاصي، أن تترك كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فعقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن التوبة وعن ضرورة التوبة لكل السالكين إلى الله عز وجل، وعن وقت التوبة، وعن أنواع التوبة، وعن صورة مشرقة في توبة الصحابة حتى نمشي أو نسير بسيرهم. ووصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال:
0: سيدنا أنس بن مالك يكنى أبا حمزة، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنس عمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت ترضى هيك عندك يقعد خادم صغير في بيتك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة جعل الأنصار يتحفونه بهداياهم، كل واحد من بيوت الأنصار صار يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، فقالت ما عندها شيء تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيدنا أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، لو تقبله هيك عندك، ندق الباب بيفتح لك، بدك شيء غرض بيجيب لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سعادة أنس بن مالك، وكان هناء أنس بن مالك، وكان فوز أنس بن مالك عندما خدم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هيأ الله لأناس سعيدا فإنهم سعداء. إذا الله عز وجل جعلك قريبا من أحد أهل الله تعالى، أهل الصلاح، أهل الرشاد، إن شاء الله إن شاء الله يراد بك الخير. كل السعادة نالها سيدنا أنس عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس بن مالك مرة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى له في رزقه وعمره وولده، فكان أن رزق الله تعالى سيدنا أنس بن مالك أرضا كانت تحمل بالسنة مرتين. الناس كلهم أرضهم تحمل بالسنة مرة، أرض أنس بن مالك كانت تحمل في السنة مرتين. وقد عد سيدنا أنس من أولاده وأولاد أولاده ما يزيدون على 100 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ولده وماله. وفي عمره كان سيدنا أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة. الصحابي الله يرضى عنه انتشروا بالأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك ذهب إلى البصرة، آخر من مات بالبصرة سيدنا أنس بن مالك سنة 91 للهجرة. لذلك أيها الإخوة، احرصوا على أن تكونوا وأن يكون أولادكم قريبين من الصالحين، فإن في هذا سعادة لكم وسعادة لأولادكم. واحذر أن يكون ابنك قريبا من إنسان فاجر. احذر تنزل ابنك على الشغل لصاحب محل أعوذ بالله له من الشرور والآثام ما له. احذر أيها الشاب أن تعمل في مكان فيه من الفجور وفيه من المعاصي ما فيه. اجتهد أن تعمل وأن تخدم في مكان فيه الخير وفيه الرشاد وفيه الصلاح. يحدثني واحد من أصحاب المطاعم الأشهر في مدينة دمشق، مفتوح عليه بالمال ومفتوح عليه بالجاه، يقول لي: كان أبي خادم مسجد في حينا، وكان أبي يخدم المسجد معتقدا، يعني مو موظفان، إنه أخي على قد الوظيفة أنا بشتغل، يخدم المسجد معتقدا عند الصباح وعند الظهر وعند المغرب. واعلموا أيها الإخوة أن خدمة المساجد يعني أمر شاق وأمر صعب، ليس بالسهل. بيتك مساحته 100 متر، زوجتك تبقى تعمل ليل نهار، وأنتم في البيت 5 أشخاص أو 7. المسجد أحياناً يكون مساحته 3000 متر، يعني قد بيتك 30 مرة، والداخلون إليه يدخلوا 100 ويخرجوا 100، يدخلوا 500 ويخرجوا 300، يدخلوا 1000 ويخرجوا 1000. فتخيل من سيخدم هذا البيت. يقول لي هذا الأخ، وهو له من العمر الآن 60 سنة وله إخوة معه، قال لي: كان أبي خادما للمسجد لكن يخدم المسجد عن اعتقاد، ويخدم شيوخ المسجد، فأكرمنا الله. الابن يقول: أكرمنا الله ببركة خدمة أبي للمسجد ولشيوخ المسجد. لكن أيها الإخوة، أنت إذا خدمت بيت الله، بالله عليك لو إجا واحد خدم لك بيتك، أنت أي واحد بينكم، واحد هيك خدم لك بيتك لوجه الله تعالى، كيف ستقابله؟ كيف ستعامله؟ وأنت بشر مثلك مثله، فما بالك بمن يخدم بيت الله تعالى؟ ما بالك بمن يخدم عباد الله تعالى الصالحين؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت سعادته يوم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما في بيته. فالحديث الآن يرويه سيدنا أنس بن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: يقول لله، هذه جواب قسم، يعني والله أقسم لكم بالله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الأمر تمثيلي وصورة، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. وفي الرواية الثانية قال: فضاع منه بعيره. تخيل واحد في أرض فلات، أرض لا شجر فيها ولا ماء فيها ولا ناس فيها، ورجل يركب على بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، نزل عن بعيره لحاجة، فإذا في هذا البعير يضل عنه ويهرب ويند عنه. الآن استيقظ ما وجد بعيره، قديش يصيبه من الألم، لأنه 100% سيهلك، غير أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وجد بعيره. كيف تكون فرحة هذا الإنسان الذي أيقن بالهلكة ثم إنه وجد بعيره؟ قال: لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. الفرح عاطفة تصيب الإنسان، لكن مراد فرح الله تعالى في الأحاديث التي تتحدث عن فرح الله تعالى يعني رضا الله تعالى. لازم الفرح الرضا، لله أشد رضا وأشد عطاء للواحد منكم إذا تاب من حالة هذا الرجل. تفضل. وفي رواية لمسلم
1: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه.
0: انفلتت منه، ضاعت منه راحلته. نعم.
1: وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
0: أيس بمعنى يئس، يعني بحث وبحث وبحث ويئس أن يجدها.
1: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته.
0: يعني قال: والله أنا أموت تحت هذه الشجرة.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده.
0: يعني وجدها أمامه، كيف بيفرح؟ تخيل أنت مضيع لك شيء 5 مليون ويئست من أن تجدها، وهن حيلتك وفتيلتك وتحويشة عمرك، بعدين وجدت هذه الملايين الخمسة، قديش تفرح؟ نعم. لله أفرح بتوبة عبده من هذا. شو معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن الله عز وجل ينتظر عودتكم إليه، وإذا ابتعد العبد عن ربه فإن الله عز وجل ينتظر أن يعود هذا العبد إلى الانضباط بأمر الله تعالى. ويا أخوان، إذا إنسان سلك درب الله تعالى مين بيستفيد؟ إذا أنت انضبطت بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، من المستفيد؟ أنت المستفيد. الله شو مستفيد إذا نحن صلينا أو لم نصلي، إذا أنت صمت أو لم تصم، إذا أنت عققت والديك أو بررت والديك؟ لكن المجتمع كله والأسرة كلها والأفراد كلهم يشعرون بالأمن وبالسعادة وبالخير وبالبركة عندما يطبقون أمر الله تعالى. الصحابة لما انضبطوا بأمر الله عز وجل، هل هم نفعوا رب العالمين أو أن الله نفعهم أو أن التزامهم بدينهم نفعهم؟ عمر بن الخطاب يا أخوان، بالإسلام وبالانضباط بأمر الله تعالى ارتفع لما انخفض. أبو بكر ارتفع لما انخفض. عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء القوم انضباطهم بأمر الله رفعهم لما خفضهم. طيب أنت الآن إذا بتنضبط بأمر الله، هل ترتفع أو تنخفض؟ والله يا أخوان، ما في واحد منكم يصدق مع الله عز وجل في توبته وفي استقامته إلا ليعزنه الله تعالى كما أعز صحابة رسوله. الله ما تغير يا أخوان، الله هو الله، والمنهج هو المنهج، ما تغير القرآن ولا تغيرت السنة. إذا أنت تعامل ربك مثل ما عامله عمر بن الخطاب، يعاملك ربك كما عامل عمر بن الخطاب. سأل سيدنا داود عليه السلام ربه، قال: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن: يا داود، قل لولدك سليمان أن يكون لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. يا أخوان نصيحة، يا رجال نصيحة، يا شباب نصيحة، يا أيتها الأخوات نصيحة. السعادة، كل السعادة في أن تمشي في درب الله، في أن تستقيم على الصراط المستقيم. وإذا زلت قدمك، إذا ملت، إذا أخطأت، إذا نسيت، لا بأس، توب يا أخي وارجع، والله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ويا أخوان، ما رأينا أحدا سلك درب الله تعالى صادقا إلا أكرمه الله، إلا أعزه الله، إلا رفعه الله، إلا أعطاه الله. والله لقد رأيت أناسا بسطاء بسطاء بسطاء، لكن استقاموا على درب الله كما أراد الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل فوق التصور. يقول لي واحد منهم، يقول: كنت محتاجا إلى الزكاة، لو أنت أردت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة كنت أنا محتاجا إليه. أكرمه الله تعالى بالالتزام مع الشيوخ وبالصدق وبالانضباط بأمر الله وبالاستقامة وبعدم الروغان، روغان الثعالب، أكرمه الله بهذه الاستقامة. سبحان الله، أكرمه الله الآن ربنا بعز وبجاه وبمال فوق الوصف، هو لا يعرف مقدار ما عنده من المال. وهذا الكلام ينطبق على كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت، إذا صدقت مع الله بالصدق صدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مو كل المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليش ما تصدق يا أيها الأخ؟ أنت بالمسجد منضبط بأمر الله تعالى، وبمحلك منضبط بأمر الله، وببيتك منضبط بأمر الله، وبمدرستك منضبط بأمر الله، وبشارعك وبجامعك وبجامعتك منضبط بأمر الله. إذا رآك الله تعالى تصدقه يصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة، قال عنه صدق الله فصدقه الله. وأنت هلأ إذا بتصدق مع الله عز وجل، الله يرفعك ويعزك ويعطيك ولو لم تكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل يفرح بعودك إليه، ويفرح بتوبتك، ويفرح بإقبالك، ويفرح بأنك تتوب بين يديه. نعم، قال فبينما هو كذلك، تفضل.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها.
0: أخذ بخطامها يعني مثل الرسن الذي يوضع على الخيل.
1: ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
0: مرات الواحد بيلتهج من الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي سبحانك وأنا عبدك، قال أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المراد في الحديث أن الله عز وجل يفرح ويرضى عن عبده إذا تاب. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يتب، معناته إذا جاء الشيطان ليقول لك أنت لا تنفع توبتك، وأنت مرارا ما تبت ونكست، وأنت غدار لا تتوب، فصدقته ولم تتب، الله يغضب عن العبد إذا لم يتب. الله يرضى عن العبد إذا تاب مهما كان مقصرا ومهما كان مسيئا، ويغضب عن العبد أن يبقى مقيما على معصيته. نعم، الحديث الرابع.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: رواه مسلم، فالحديث صحيح. سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آتاه الله تعالى مزمارا من مزامير داود، كان صوته جميلا جدا. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا أبا موسى الأشعري يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ لنا شيئا من القرآن، صوته ندي. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يتفقد أصحابه فسمع صوت أبي موسى يقرأ القرآن الكريم، وصوت أبو موسى صوت جميل. في الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرتها لك تحبيرا، كنت رتبت لك يا كمان ترتيبة. نياله يا أخواني لله عز وجل يؤتيه موهبة فيستخدم موهبته في طاعة الله تعالى. صوتك جميل اجعله في طاعة الله، حافظتك قوية اجعلها في طاعة الله، علاقاتك الاجتماعية واسعة اجعلها في طاعة الله، عندك قوة بدنية اجعلها في طاعة الله، عندك ذكاء اجعله في طاعة الله. ويا حسرتي على واحد آتاه الله تعالى صوتا جميلا بدل ما يجعله في الطاعة جعله في المعصية، آتاه الله حافظة بدل ما يستخدمها في الطاعة استخدمها في المعصية، آتاه الله صلات اجتماعية واسعة بدل ما يستخدمها في الدعوة إلى الله استخدمها في الدعوة إلى الضلالة. إذا الله أكرمك بموهبة اجعلها في طاعة الله تعالى. توفي سيدنا أبو موسى الأشعري سنة 54 للهجرة، وعمره شبيه بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله تعالى 63 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث يتحدث متى تتوب وإلى متى تبقى التوبة مقبولة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناتها بالأربع وعشرين ساعة باب التوبة مفتوح. لا حدا يا أخواني أجل التوبة للمساء، لا لا، الله في النهار يمد يده ليتوب مسيء الليل. ولا حدا يأجل التوبة للصباح، الله عز وجل في الليل يمد يده ليتوب مسيء النهار. لا حدا يأجل توبته ليوم السبت، لأنه الشيطان هكذا يوسوس. واحد من حيل الشيطان بالإنسان التسويف، بيقول له هلأ اليوم شو اليوم الأحد، هلأ مو محرزة التوبة، بدك تبدأ بالصلاة مو يوم السبت، يوم السبت على صلاة الفجر بدك تبدأ بصلاتك، وبركي متت من هون ليوم السبت. ومرات بيقول له الشيطان اليوم قديش بالشهر، مثلا أربع الشهر مو محرزة، طول بالك بأول الشهر، إلا على أول شهر ربيع، هلأ جاي شهر ربيع بالتوب، سأجل لي هلأ التوبة شي أربع خمسة أيام. ومرات بيقول له انتظر ليصير عمرك 70 سنة بتروح على الحج، وبعد الحج بقال بتستلم الانضباط بالشريعة. احذروا أيها الإخوة من التسويف في الإقبال على الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون. سوف أتوب، سوف أبدأ بالصلاة. ليش؟ ليش تؤجل ليوم السبت؟ ليش الله عز وجل يعني اليوم الأحد الله ما بيتوب اليوم، وبكرة التنين ما بيتوب عليك، والثلاثة ما بيتوب عليك؟ ذكروا عن رجل من قريش أراد أن يسلم بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فركب دابته ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت له أين تريد؟ قال أريد محمدا. قال ما تريد منه؟ قال أريد أن أسلم. قالوا أتدري ما يأمرك به محمد؟ يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة، شغلة منيحة. قال يأمرك بصلة الأرحام. قال والله عادة الكرام. قال يأمرك بترك الخمر، ما في شرب خمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى بيتي أشرب الخمر سنة أتزود منها ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فلوى عنق ناقته ورجع، فسقط من على ظهر الناقة فدقت رقبته فمات. لو كان ميته هو رايح بالاتجاه باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مرضيا مقبولا، أما وإنه غير طريقه وراح بالاتجاه المعاكس مات شقيا مخذولا. نصيحة يا أخوان، ما أحد يؤجل التوبة لا للمساء ولا للصباح ولا ليوم السبت ولا لأول الشهر ولا لأول السنة ولا لبداية شهر رمضان. الآن الآن الإمام النووي ساق رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث ليقول لك في أي وقت أقبلت على الله تعالى فإن الله تعالى يقبله. أخي حبسنا لبكرة الفجر، لا لم بكرة الفجر، الآن الآن توب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني مفتوح باب التوبة في أي وقت، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كمان بالنهار تتوب الساعة 10 الصبح منيح، و12 الصبح منيح، ووحدة الظهر منيح، وأربع العصر منيح. المهم مت على توبة، المهم دم على توبة ولا تؤجل توبتك. هذه فائدة أولى من الحديث. والفائدة الثانية قال حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى متى ستبقى التوبة مقبولة؟ 10 أيام، 10 أشهر، 10 سنين؟ إلى أن تقوم الساعة. إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة. فالتوبة باب التوبة مفتوح بالليل والنهار، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. نعم. حديث الخامس.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم.
0: إذن مفتوح باب التوبة لا يغلق. والحديث الأخير، تفضل.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: إذن التوبة لا تتوقف حتى تتوقف الحياة على هذه الأرض لكل البشر يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لك لا تتوقف حتى تغرغر. الغرغرة هو تردد الماء في الحلق لمن شرب الماء ولم يبتلعه، وإنما راح يردده في حلق هذه الغرغرة. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم هنا انقطعت توبتك أنت، وإذا طلعت الشمس من مغربها هنا انقطعت التوبة عن الناس عامة. المراد أيها الإخوة أن التوبة وبابها مفتوح مع السالك إلى الله حتى لا يمتنع عن التوبة في أي لحظة يريد أن يقبل على الله عز وجل. الحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الامنة. اسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة ان يجعل كل بيوتنا امنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالمنا الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما.

محدثين. الأقدمون كانوا يشككون في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا. ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق. يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية. تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي أعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الإهانات. لأن احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، أول مرحلة مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء. بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة الـ يعني المصادمات أو الصراعات. وهذا ما يعني يصل إليه البيت عندما يغيب أو تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في يعني في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته أنها يعني سمينة إلى درجة رهيبة أو نحيفة إلى درجة أعجب، وقد يعيرها بمصيبة أخرى لا دخل لها بها أو بما يراه أنه مصيبة أنها عاقر، وهي قد تعيره أيضا أنه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى. وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيمة، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل. ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج، نجد إحنا دخلنا في متاهة. هذه المتاهة لا تولد خيرا، وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذا الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود

0: لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع, مع, مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة، وعاشروهن بالمعروف، بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف؟ يعني طلاقة الوجه، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت إلى الناقة سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الأرض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الأمر يحتاج إلى تعليق، ولا بد أن نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الإتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة وكيفية أن نتعايش سويا في بيوت الإسلام وفي بيوتنا التي يجب أن تكون آمنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل أمنا صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت حي بن الأخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم أوصلها إلى الناقة، ثم وضع ركبته على الأرض كما يجلس الإنسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة هنيهة حتى أوصلها فجلست على أو فوق الناقة. طب بالله عليكم إذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر، يعني معذرة لو أن الزوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الإخوة والأخوات الإتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، أو يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض أن واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع، نقول يا أخي اجعله فيلما واقعيا. يعني ليه المشكلة يعني هذا الفيلم التمثيلي، أنت اجعله فيلم واقعي، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. لأن في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه إيه، الكسر المعنوي. يعني أن تكسر بخاطر إنسان، وبالذات إذا كان هذا الإنسان ضعيف، وبالذات إذا كانت امرأة. يعني إيه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي، أن يعني تستطيع مثلا أنت من 15 عاما أو من 20 سنة أهديتها هدية، هي لو أخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان أحد يعترض لأنها صارت ملكا لها. طيب، ولكنها احتفظت بالهدية، الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة، فطمعت أنت فيها وأنت غير محتاج، طمعت أنت فيما أهديته لها. هنا نبدأ بأول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني إيه خوارم المروءة؟ يعني أشياء تنقص من مروءة الإنسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده أقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو أسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر إلى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني أرجع في ما وهبت. يعني أنا وهبت إنسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين اخذها منه. طب لما اعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما ادخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني انا اقول نعم نعم نعم واجي مرة اقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية ان اعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير ان يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي تكسر يعني بروح انسان وبمعنويات انسان وتجعله يبيت وهو باكي يشكو الى الله سبحانه وتعالى، ان الخواطر محفوظة في الاسلام. يعني لابد ان يعني لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، اوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ اما قال في حجة الوداع وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ اين هذه الوصية؟ يعني انا اريد ان كل بيت يسأل نفسه هل انا اعاشر اهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج الى توضيح، لان كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من امام سبحان الله. فالانسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش انسان فينا جاهل، حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الاحسان والاساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت انا قطعة لحم لهررة تأكلها بجوار مطمئنة آمنة، فاذا قامت الهررة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لانها تدرك ان ما صنعت خطأ، ان ما صنعته كان خطأ. طيب اذا كان هذا في ادراك الهرة البسيطة، فما بالنا بادراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من ابواب وتزوج واقام حياة زوجية ثم بعد ذلك يسيء الى ان اتفى. اين عاشرهن بالمعروف؟ اين استوصوا بالنساء خيرا؟ اين الادب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام ايضا يجب ان اقوله ايضا لبعض الزوجات نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن المحلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه أو تغيري يعني موعد مطعمه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لأن إحنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الاخر، وكيف تكيد للطرف الاخر، وكيف تصنع مع الطرف، وكيف تؤذي الطرف الاخر، وكيف تؤلب على الطرف الاخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي ابواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الازواج والزوجات غير هذا. فلا بد ان نؤوب الى الاسلام. احنا تزوجناهم بايه؟ على الكتاب والسنة. الرجل الموثق او المأذون يقول ايه؟ يقول اني قل يا فلان اني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه على كتاب الله؟ يعني ايه وعاشرهن بالمعروف وسنة رسول الله؟ قال واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنة، لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا. بالعكس، يعني سبحان الله العظيم. يعني تقول هي بعد سنوات انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتلعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياة، تعول المسؤولية وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي ولا، ويدعي محبة الولد ويدعي محبة البنت. هذا ادعاء، هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعة، ربع ساعة فقط، تحنو عليه، ترشده، تأخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، يعني انا ارى والله يعني يعني يعني يعني لابد من وقفه. والبيوت التي فيها مصادمات مستمره يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمره يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفه كي نوقف الايه يعني المناوشات على الجبهات، نوقف ونتوقف ونرى ونسأل ما هو الذي أوصلنا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا النفق المظلم. لابد أن هناك أسباب. ويجلس كل إنسان مع الآخر في لحظة صفاء تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. أما مسألة أنا لا أخطئ أبدا وأنت تخطئ دائما، أنا لم أسئ إليك وأنت دائما تسيء إلي، كلام مش منطقي. لست أنت ملكا من الملائكة، ولا هي شيطان مريض، وأنت يا بنيتي أيضا لست ملكا كريما، وليس هو أبو جهل، أنت مش أسماء بنت أبي بكر، وهو مش أبو لهب، لا بالعكس، كل بني آدم خطأ، أنا فيه بعض الأخطاء أستطيع أن أصلح بعضها وأترك فترة إلى أن أصلح الإيه الباقي. وهو نفس القضية، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافة إيه؟ المسافة تبتدي مسافة الخلافات تضيق، لأن الهوة لما تتسع يكون فيها خطورة. خطورة ماذا؟ خطورة أن تصاب هذه العلاقة بالعاهات، فيصير الإنسان يتعامل ليس مع إنسان وإنما مع عاهة، عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، أنا ما فيش زيي، أنا أكثر واحد عبقري، أنا أعلم الناس، أنا أذكى الناس، أنا أفضل مهندس في العالم، أنا أفضل رجل أعمال في العالم، أنا أفضل. يا عم أنت أفضل، من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهي تشكو أيضا، أنا ما قصرت أبدا، أنا سبحان كلمة طالما أنا وفتحنا قوس يبقى أشطب كل ما في القوس، ما في داخل، ما دام بدأناها بأنا، أنا كلمة قالها إبليس، قال أنا خير منه. فدائما أحفاد إبليس على مر الزمن يقولون أنا، يقول أنا ما قصرت ناحيته، أنا عملت كذا، أنا وقفت بجواري حتى صار أفضل إنسان، يقول أنا جبتها من مش عارف من بيئة أقل مني، أنا جئت بها من بيئة أقل، أنا أنفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا أخي أنت ما صيرت، والله ربما أنت ترزق من أجل وجود هذه الإنسان الصالح. وأنت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول إن عز أخوك فهن. يعني إن عز أخوك فهن؟ يعني إذا جيت الطرف الثاني متشدد شوية يعني ما فيش داعي أنك إيه أن أن أن أن لا بد من التلين. أيضا من ضمن ما يسيء إلى الزوجات وإساءة العشرة البخل عليهن. طبعا أول ما تسمع أنت الآن وأنت الآن تبع البخل عن المادة، المادة صورة من صور البخل، أول صفحة من كتاب البخل أن يبخل بالمال. طالما عندك لا تبخل، لا تنظر إلى نفسك أنت فقط وتنسى أولادك وتنسى زوجتك، لا لا بالعكس، لا. كن كريما، فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. إذن أدي بخل الإيه؟ بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ إحنا إن شاء الله هنفرض حلقة للإيه؟ للناحية المالية في البيوت، اللي هي الإيه؟ بخل الزوج وحدود البخل، إن شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة، إيه مسؤوليتها، لأن مسؤولة الناحية المالية، لأن أحيانا ينظر الزوج للأسف إلى راتب زوجته، هل له حق فيه؟ هل له حق في نصفه؟ في ربعه؟ في ثلثه؟ إيه المقدار اللي تشارك به الزوجة؟ هل ده بالاتفاق؟ هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا؟ هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة إلى عاشرهن بالمعروف. فأول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم وأبخل منه من يبخل بالسلام، يقعد يمكن أسبوعين وثلاث أو شهر وشهرين لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، يقول لك لا والله أصلا بيننا الصراعات. الله، الصراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت، أنا أراها قبور تحوي أناسا أمواتا يسيرون على قدمي. يعني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للأسف كاسف البال من إيه وقليل الرجاء من إيه؟ من سوء معاملة الطرف الآخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذاعها. فإذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بإيه؟ يعني بالدعاء، أن يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، أما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة، لأن هذا الدعاء يقع في إيه؟ في الأولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لأن الأب والأم ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر. اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه؟ السيئات. ثم التغافل. يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه؟ يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى اذا لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والاولاد والبنات الى بر الايه؟ السلامة. لن نصل الى بر السلامة ولن يسلم الانسان منا الا اذا كان في سلام مع نفسه. فاذا كنت انا في سلام مع نفسي وصلت الى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب ان يكون. وعندئذ لا نستطيع ان يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الآمنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الاشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني ايه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى، تصبح الصباح دماغي اذني عيني ركبتي اقدامي سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس الروماتويد الروماتيزم مش عارف ايه دي بدا. عيني ما عرفش يعمل فيها ايه. سبحان الله العظيم. الله والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى مثلا زوجة شكاية، يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى لو كانت صادقة بعد كده، لان كل يوم نفس الموشح. انا لا استطيع، انا لا اطلع السلالم مش عارف بصعوبة. يعني سبحان الله، ثم نشكو الى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام يا شيخ.
0: يا مرحبا،
1: كيف حالك؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قداش من لينا معنا نبغى نتصلوا بيك ومعجبين بيك.
0: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
1: اهلاك الله يا شيخ.
0: تفضل يا ستي. نعم
1: ربي يعزك. والله يا شيخ موضوع الحلقه عندي الوالد والوالده مش بيناتهم توافق يعني.
0: طيب.
1: وانا عمري توا 34 سنه وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق وامي.
0: يعني في خلاف مستمر.
1: في خلاف دي خلاف مستمر يعني دي يزعج فينا بشكل فاذا.
0: طيب.
1: واحنا معناها يا شيخ والله متأثرين بيه فاذا.
0: طيب.
1: يعني الحالة النفسية في بيتنا يعني واختي ومعناها عامل السن احنا الزوز معناها قاعدين
0: يعني وجهة. يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني ان شاء الله.
1: ايوه يا ريت يا شيخ ومدعينا يا شيخ.
0: انا اي بارك يعني الله فيك. الله يرضى عنك. الله يطرد عنكم شياطين الانس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. اختي سارة من ابو ظبي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام الرحمن.
0: مرحبا.
2: يا شيخ قبل ما توصل الرجال انهم يعاشرون بالمعروف.
0: أيوة.
2: لازم انتوا دوركم انتوا كمسايا تلغوا الثقافة اللي بتقول انه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافة هذه. لازم يفهم الرجل انه في كيان بيتعامل معه مش انسان ضعيف. احنا لا. مش بالضعف هذا، احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير ولنا حياه ونحب نعيش بسعاده.
0: ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا بنت. ما شاء الله ساره، ما شاء الله سرك الله يا ساره ما شاء الله. بس انا ساره انا ادعو هكذا دائما يعني اقول يعني شاوروهن ولا تخالفوهن. حاضر اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقه.
3: السلام السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتور عمر، بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
0: نعم نعم.
3: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
0: طيب.
3: شكرا لك.
0: حاضر. حاضر. أم يحيى من مصر، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هو أنا جودي قاعد في الرياض وأنا إن شاء الله هروح له.
0: طيب.
4: ففي مشكلة إن هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربية لازم ياخد قرض من البنك. فأنا عايز أعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانية ولا إيه الموضوع بالضبط؟
0: بس هو ما
4: وإحنا ما يعني ما فيش أي وسيلة هناك.
0: طيب وإن كان السؤال بعيد عن حلقة حاضر إن شاء الله وهذا.
4: معلش حضرتك معلش.
0: بارك الله فيك. طيب نجيب الأول على هذه الأسئلة الأربعة. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم انها هي عمرها 24 سنة يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجرات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه، يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب، لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة، يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني احمد الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله، لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى، بالعكس ده قليل قليل قليل، ربنا يبارك في الاعمار، لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزياده الصراعات، لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: من معامله زوجي السيئه.
0: طيب.
5: واشكه انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي، يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج؟ ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج؟
0: طيب.
5: فهل هذا يصح؟
0: طيب حاضر. أجيب
5: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
0: طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله. أخت أم مريم من رأس الخيمة، السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: أيوة.
6: لو سمحت يا شيخ أنا بسأل.
0: نعم.
6: يعني أنا رايلي يعني يشرب خمر وأنا حاولت إني أنصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني وطول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
0: طيب يا بنتي
6: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم أي شيء زين يعني وأنا ما أدري شو أسوي الصراحة.
0: طيب يعني ما هي بنت حاضر بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا بنت، خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. ساره من ابو ظبي كانت تقول انه لابد من غرس مفاهيم اسلاميه واضحه المعالم غير المفاهيم الموجوده في ثقافتنا العربيه، شاورهن وخالفهن، انت لا تفهمي، انت ناقصه العقل، انت ناقصه الدين، وهذه المفاهيم لانها تقول انها انهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر احد عقل المراه ولا رشدها ان شاء الله، وسوف ازيد الامر توضيحا بعد ان نتلقى السؤال من فاطمه من البحرين. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يرضى عنكم ونعم الحال، الحمد لله رب العالمين.
7: الله يسلمك يا شيخ. انا متزوجه من 25 سنة.
0: نعم.
7: وعندي 5 بنات.
0: الله يبارك فيهم يا رب.
7: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي ان دائما يعني انا ما بقول لك ان انا ما غلط، لا في عندي غلطات، بس هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
0: نعم نعم.
7: هذه الفترة انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقة وانا ساكنة في شقة مع 5 بناتي.
0: نعم نعم.
7: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات، لازم تين تعتذرين حق فلانه وتعالي اعتذري حق فلانه، وقلت له تدخلوا من ناحيه هلي ومن ناحيه هله. والانسان لحد الان يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه. بمركز وفي
0: طيب.
7: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه ابوهم بسبب المعامله القاسيه اللي هو يتعامل وياها. في ذي الموضوع يا شيخ انا بقيت اعرف عن الهجر, هجر الزوجه.
0: طيب
7: اذا طيب. ممكن
0: حاضر, بارك الله فيك ان شاء الله.
7: الله يسلمك.
0: فاطمه من العين, السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا شيخ.
0: نعم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
0: يبارك فيك, تفضل.
8: والله انا مشكلتي هي اني انا كل ما انا متزوجه صار لي سنه.
0: نعم.
8: كل ما اجي اقول حق زوجي يعني اني ابا عيال وكذا. والله هو ما يقول لي اني انا, هو انا من الزوجه الثانيه.
0: نعم نعم.
8: يقول لي اني انا ما ابا عيال, انا عندي عيال وكفايه عندي بس هالعيال بس.
0: طب هل هل, هل هل يا فاطمه هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الامر ان تؤخروا الاولاد والانجاب؟
8: اتفقنا على هالشيء.
0: ما اتفقتوا على شيء
8: في حومه يا دكتور ما تبع عيال؟
0: نعم نعم حاضر.
8: والله ابى شو يعني حكم الشيء عشان هالشيء هذا
0: حاضر حاضر
8: يعني
0: حاضر.
8: يعني يحرمني من هالحق هذا يعني.
0: وصل السؤال, بارك الله فيك. طيب بارك الله. ام ابراهيم من الكويت, السلام عليكم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام. انا يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
9: بدايه احنا كان احنا متزوجين صار لنا فتره 25 سنه.
0: نعم.
9: وفي الفتره الاخيره الزوج تغير. اوكي, وبدا يعني يبتعد عن حقوق الزوجه.
0: نعم.
9: يعني مش بالمصروف ولا بال يعني حقوقها الشرعيه.
0: نعم نعم.
9: الزوج حاليا يعني خلاص هذا هو وضعه. يعني مش مش مش راضي انه يعترف في تقصيره.
0: نعم نعم.
9: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
0: نعم.
9: وما ما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
0: نعم.
9: كعلاقه الزوج.
0: نعم.
9: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
0: نعم نعم.
9: هل في حاله عوده الزوج يحق لي او في اي طلب حقه اني انا ارفض؟
0: طيب.
9: مع العلم انه هاجرني فتره سنه.
0: طيب من سنه. حاضر, بارك الله فيك.
9: اوكي, جزاك الله خير,
0: بارك الله فيك. لما من الشارقه, السلام عليكم.
10: وعليكم السلام, يعطيك العافيه شيخنا.
0: بارك فيك واهلا وسهلا. نعم.
10: انا عندي سؤال بس بسيط.
0: نعم.
10: انا متزوجه صلي تقريبا حوالي سنه ونص وتقريبا. أيوة. زوجت من على يعني من سن متقدمه من سن.
0: نعم.
10: هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحه معه
0: الحمد لله. شيخ الحمد لله اول واحده تقول زوجي مريح. طيب الحمد لله.
10: لا الحمد لله. الله الهي ربي يجمعني معه بالجنه زي ما
0: قال. امين يا رب. ونحن معكم يا رب ان شاء الله.
10: الله يخليك يا شيخنا, تدعي له بالعمر الطويل بس. طيب. هذا وعندي سؤال صغير. نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية, فقالوا إنه لأنه متجوزين عن كبار إنه إذا في مجال يعني المجال الوحيد لنكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب.
0: طيب.
10: فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال.
0: طيب.
10: وعنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة هاي. يعطيك العافية
0: شكرا
10: ودعينا. الله يخليك.
0: الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة. بارك الله فيك. الهام من الشارقة, السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب.
11: لو سمحت دكتور أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي, شو ممكن نحن نعمل له؟
0: طيب طيب حاضر.
11: شكرا.
0: طيب. بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا, ما شاء الله ظهر لنا رجل الحمد لله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
12: محبة في الله.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر, شكر الله لك.
12: ان شاء الله.
0: تفضل
12: يا دكتور. انا بسألك عن نفس الموضوع اللي سألتك عن الاطفال الانابيب.
0: ايوه نعم.
12: حلال ام حرام؟
0: حاضر حاضر حاضر اجيب ان شاء الله, بارك الله فيك, شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا, وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك. الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره, يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل, ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبهوا الى مثل هذا الامر, لان قد تكون الحياه يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضية أيضا أنه يحرم أو بعض الأزواج يحرمون زوجاتهن من زيارة أهلهن. طبعا هذا يعني ليه تقطع ما أمر الله به أن يوصل تحت أي مسمى؟ يعني هذا لماذا؟ يعني هذه هؤلاء أهلها الذين ربوها، يعني كيف تمنعها؟ يعني هذا ليس من حسن المعاشرة، يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا أم يحيى تتصل إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله لإجابتنا، لأن هذا خارج الحلقة الحقيقة، لأن عندنا أسئلة كثيرة. ابنتنا أمل من إيطاليا أن الزوج يسألها عن المال. ليس لك عند الزواج أن تسأل زوجتك إلا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط، أما قبل هذا فليس لك أن تسأل وهذا لا يجوز لك. أم مريم من رأس الخيمة أن للأسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم أبنائه. يا بنياتي اصبري واحتسبي أمرك لله سبحانه وتعالى، وراعي أولادك وادعي له بالخير إن شاء الله. احنا رأينا زوجة كريمة بتطلب منا أن ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب. فكل يدعو، ادعو الله عز وجل بألسنة ما عصيتم بها رب العباد، وهي ألسنة إخوانكم في الله عز وجل. فكلنا ندعو لبعض، أنت تدعو للزوج وهو يدعو لك، وعلى كل إن استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من أثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بأن يتوب عليه ويتوب علينا جميعا إن شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ بدخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها، ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات، يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي، فلا داعي لأنه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامدة، لابد أن يلين بالأخذ والعطاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ولا داعي لأن من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. الزوجة متزوجة من مدة وتريد الإنجاب وهو يرفض. طبعا يعني من حق يا أخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد، أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين، يعني ليست أداة يعني، وإنما هي إنسانة لها روح وكيان ونفس وعقل، ويجب أن تجل وتحترم. ابنتنا لما من الشارقة كانت من سنة ونصف السن متقدم، يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة، توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله بهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له، بر أهله من بعده، بر يعني الناس الذين كان يحبهم، نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع، وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت، يعني سبحان الله العظيم، يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها، يعني في اعمال معينه تقتضي ان الزوج يظل لعمل معين نتيجه منصب معين او طريقه معينه في الاداء او في العمل يقتضي ان يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجه لهذا. اما في الامور العاديه فتاخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء وهذا من سوء المعامله. اما مساله الانفاق في البيوت والحاله الماليه في البيوت والزوجه العامله والمصروف الشهري او السنوي الذي يعطى للزوجه كل هذا ان شاء الله كنا من اهل الدنيا هذا موضوع الحلقه ان شاء الله في الاسبوع القادم. احبتي في الله هل سنعاهد الان رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا ان يعني نحسن عشره ومعاشره والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل انت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لانه كريم وتوديه لانه ودود وتتقي الله فيه ونبدا صفحه جديده بين الازواج والزوجات يعني تعود السكينه والموده والرحمه مره اخرى الى البيوت وتعود الكلمات توضع على الالسنه بالخير والبركه ويعود الوئام مره اخرى الى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكره لله منجبه لابناء وبنات ينفعون الامه ينفعون الاسلام وينفعون انفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن انصاتكم وبورك لي ولكم في القران العظيم وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عمه أبي طالب يكفله ويرعاه بعطفه، وربنا سبحانه ينشئه النشأة الصالحة لما يريد به سبحانه من الخير. فلما بلغ شابا صلى الله عليه وسلم مستويا وبلغ 25 من عمره، تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وهي من أقرب نسائه إليه نسبا صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أم حبيبة فإنها أقرب منها. فإن خديجة رضي الله عنها تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. قلت لكم هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فهي أقرب منها نسبا بطبقة بدرجة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية قصي غيرهما، وكانت رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي، وكانت قبله عند ابن عائذ المخزومي، وبعضهم يعكس فيقول إنها كانت عند المخزومي أولا ثم عند التميمي ثانيا قبل أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تضارب الرجال تتاجرهم في مالها، فيخرجون تجارا في مال تعطيهم إياه ويتاجرون وتعطيهم بعد ذلك ما يقسم الله لهم. فلما بلغها نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه دعته واقترحت عليه أن يتاجر في مالها، فأن تعطيه مالا ويذهب به متاجرا مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلامها وباع الذي أراد بيعه واشترى ما أراد أن يشتري صلى الله عليه وسلم من الشام، ثم قفل راجعا إلى مكة. فلما عاد وأتى خديجة رأت من بركة ربح تلك التجارة ما لم تكن تعهد مثله من قبل، وحدثها ميسرة غلامها بما علمته من صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه ومتانة أمانته وغير ذلك من مكارمه صلى الله عليه وسلم، فرغبها ذلك في زواجها به. فاختلف المؤرخون، بعضهم يقول إنها دست له صديقة من صويحباتها يقال لها نفيسة بنت أمية أخت الصحابي على ابن أمية، يعني حردته واقترحت عليه أن يتزوج بها ورغبته في ذلك. وبعضهم يقول إنها هي نفسها رضي الله عنها صارحت رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبتها فيه. وأيما كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجاء بأعمامه يخطبونها، وكان إذ ذاك سنها 40 سنة، وكان هو صلى الله عليه وسلم ابن 25 سنة كما قلنا، وهذا فقط كاف في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على من يتناوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، أنه يعني كان صلى الله عليه وسلم ذا شهوة جامحة ولذلك كان يكثر الزواج. هذا فقط كاف للذب عنه صلى الله عليه وسلم وللدفاع عنه، لأن ذا 25 هو في فوران الشهوة وفي قوتها وفي اضطرامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن يتزوج امرأة تكبره ب15 سنة ويمكث معها 25 سنة على الصحيح، فتموت يوم تموت رضي الله عنها وهي بنت 65 سنة ولم يتزوج عليها غيرها. فهل هذا صنيع من يتبع شهوته في تتبع النساء وإكثار الزواج منهن؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. واختلف المؤرخون في الذي زوجها منه، فبعضهم يقول إن الذي زوجها أبوها خويلد بن أسد، وبعضهم يقول إن الذي زوجها عمها عمرو بن أسد. تستدل الطائفة الأولى بحديث رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، فرغب أبوها أن يزوجه، رغب أبوها أن يزوجه، معناه رغب أبوها عن أن يزوجه، كما سيأتي في يفهم من تمام الحديث. فرغب أبوها أن يزوجه، فهيأت طعاما وشرابا وبعثت إلى أبيها وزمر من قريش، فجاءوا فطعموا وشربوا حتى ثملوا. فلما ثملوا أتت أباها فقالت إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخطبني فزوجني منه، فزوجها فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وإذا عليه حلة، فقال ما شأني، ما هذا؟ فقالت زوجتني من محمد بن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب، لا يكون ذلك. فقالت له أتريد أن تسفه نفسك عند قريش، يعني زوجتني وأنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. هذا قول، لكن هذا الحديث تكلم في إسناده. والطائفة الأخرى تستدل بما رواه الطبراني وغيره أن عمرو بن أسد هو الذي زوج خديجة، وهذا أضعف من الأول. لكن أصحاب السير ابن سعد والطبري والواقدي وغيرهم يروون بأسانيدهم إلى جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة أن عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها هو الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها قد هلك قبل ذلك. وهذا هو المشهور عند أهل السير. والمشهور عندهم أيضا أن أبا طالب هو الذي خطب خطبة النكاح، وكان في ما قال أما بعد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوازن به فتى من قريش إلا رجحه فضلا ونبلا وشرفا وعقلا، وإن كان في المال قل، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. فقال عمها عمرو بن أسد هو الفحل لا يقدع أنفه. هذا مثل يضرب، القدع والضرب هو الكف والمنع. تقول العرب ضرب الرجل، قدع الرجل الفحل، أي ضرب أنفه بعصا أو برمح أو بغير ذلك. لماذا كانوا يفعلون؟ لأن الفحل يكون غير كريم، فيريد أن يطرق الناقة الكريمة فيكفونه عنها فيضربون أنفه بعصا أو برمح، فهذا هو القدع. فاستعير بعد ذلك لكل رجل غير كريم يروم كريمة للزواج منها فيقدعون أنفه. فأما إذا كان كريما يروم كريمة فيقال في مثله والفحل لا يقدع أنفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كريم يروم كريمة، فلا سبيل إلى الحؤول بينه وبينها. وكانت خديجة رضي الله عنها يومئذ أوسط نساء قريش النسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، وكل رجال قومها يريدون ذلك منها لو يقدرون عليه، ولكن ربنا سبحانه قضى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ذات خصائص عجيبة رضي الله عنها، منها أنها أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول إنسان آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها، ولم تسؤه صلى الله عليه وسلم قط، ولا غاضبته قط. وهذا من أعجب العجيب، أن تمكث معه 25 سنة لا تسؤه فيها مرة ولا تغاضبه مرة. من يقدر على هذا إلا الموفقات رضي الله عنها وأرضها. وكان كل ولده منها إلا إبراهيم، ولها خصائص غير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتت فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت من قصب، القصب هو اللؤلؤ المجوف، ها هنا اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه، لا أصوات، لا اختلاط، لا لا لا ارتفاع أصوات، لا ضجيج، ولا نصب، لا تعب. ولكن هذا وإن كان منقبة عظيمة، لكن الفضل الأكبر والخصوصية الأشرف التي لم تعرف
لغير نبي إلا لها أن يسلم ربنا سبحانه عليها نفسها، أن يخصها باسمها، أن يبعث خير ملائكته إليها فيخترق السبع الطباق إليها ليبلغها هذا الشرف العظيم من ربها أنه يسلم عليها باسمها، فقرأ عليها السلام من ربها ومني رضي الله عنها وأرضها، وما أجدرها بذلك وما أحقها به. هذه المكارم لا قعبان من لبن. نسأل ربنا سبحانه أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم بحبهم وإن لم نعمل كعملهم. وأوصي النساء أن يحاولن ما استطعن أن يقتدين بهذه الصحابية الموفقة بأمهن، فإن الخير كله في هذه القدوة. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا أغضبت أو أسيء إليها قالت: هذه يدي في يدك، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. نرجع إلى مناقب خديجة أمنا رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة امرأة غيرها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على عائشة وما رأيتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة ولم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فأغضبته يوما فقلت: خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة. هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، استأذنت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استأذن خديجة، لأن الصوت شبيه بالصوت، صوت هالة يشبه صوت خديجة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هاله واستئذانها ذكره ذلك باستئذان خديجة وبصوت خديجة. قالت: فارتاع لذلك، ارتاع أي خاف، والمقصود بالروع لازمه وهو التغير، فتغير صلى الله عليه وسلم، تغيرت نفسه لما سمع ذلك الصوت الذي طرق أذنه وهو يشبه صوت محبوبته خديجة رضي الله عنها، فارتاع لذلك، وفي رواية فارتاح لذلك. قالت عائشة: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ تقول يعني عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، الشدق جانب الفم، تقصد أن فمها لم يبق فيه شيء أبيض، ما بقي في هذا اللون الأبيض، سقطت أسنانها كلها ولم يبق فيها إلا الحمرة، حمرة اللثة، حمرة اللسان، فإذاك تقول حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. ها هنا انتهت رواية الصحيح. في أحمد وابن حبان زيادة أنها لما قالت قد أبدلك الله خيرا منها قالت: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا، تغير، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو حين المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذاب، حين المخيلة حين تقبل الريح ويكون الغمام، فيتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير ليرى هي رياح غمام سيقت برحمة ومطر، أم هو عارض كما قالوا في حكى ربنا عن
قول أولئك في القرآن فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فعند ذلك تمعر يعني ذلك التمعر الذي تمعره وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى عائشة لا تراه إلا في نزول الوحي أو عند المخيلة. وفي رواية أخرى عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لها صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها إذ منعني أولاد النساء. هذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم وهذا حبه صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبها رضي الله عنها ما راه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم يعني غداة بدر بعث أهل مكة في فداء الأسرى لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع زوجها وابن خالتها هو ابن هالة هذه التي كنا نذكر فخديجة خالته. قالت بعثت زينب في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بعثت بمال ومعه قلادة لها قلادة لخديجة كانت أعطتها زينب لما أدخلتها على زوجها لما أراد أن يبني عليها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة تذكر قلادة خديجة فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فرق لها رقة شديدة ثم قال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه لها وردوا عليها الذي لها. ولو لم يكن من رجاحة عقلها رضي الله عنها وصحة يقينها وقوة عزمها وحسن تلطفها ومسارعتها إلى ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يزيل همه إلا ما حدث من نبئها في بدء الوحي لكان كافيا. أعني لما فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني وأخبرها الخبر وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. فقالت هي رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فلو لم يكن إلا هذا لكان كافيا بينا في الدلالة على فضلها رضي الله عنها. فولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم إلا إبراهيم ولدت له القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم ثم ولدت زينب ثم ولدت رضي الله عنها رقية وأم كلثوم وفاطمة. والترتيب فيها في بين هؤلاء الثلاثة فيه خلاف بين العلماء وكل واحدة منهن قيل إنها أسن من أختيها. ثم ولدت له

0: قبل النبوة، وبناته صلى الله عليه وسلم أسلمنا وهاجرنا معه، ومتنا قبله أيضا إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر، وأما إبراهيم فإنه مات طفلا بعد نبوته صلى الله عليه وسلم في المدينة. هكذا ترون أن ربنا سبحانه صرف رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها، مات ولده وماتت زوجته كهفه وحصنه ووزيره ومؤازره، ثم مات عمه عضده، ثم مات عمه صاحبه وناصره حمزة، ثم ماتت بناته، ثم يموت ابنه بعد ذلك إبراهيم، وهكذا يصرفه ربنا سبحانه في أنواع الابتلاء لئلا يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا منه، وحتى لا يقال له إذا قيل لأحدهم اصبر فيقول إنك لم تصب بمثل مصيبتي كما قالت له تلك المرأة التي أمرها بتقوى الله وبالصبر ولم تعرفه فقالت له إليك عني فإنك لن تصب بمثل مصيبتي، بل قد أصيب صلى الله عليه وسلم وأصيب وأصيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: إشراقة نور في

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة السادسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند استعراض طائفة من النصوص التي نستشهد بها على أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته. فنقول في هذه النصوص، من غير النصوص التي سبق الاستشهاد بها حول هذا الموضوع، فإننا نستعرض طائفة أخرى تفيد المتدبر وتعينه على الاستبصار إن شاء الله. أولا، سياسة الأنبياء والمرسلين في أقوامهم كانت سياسة نصح وإرشاد إلى طريق الهدى بصدق وأمانة. دل على هذا قول نوح عليه السلام لقومه: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرجيم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقول هود عليه السلام لقومه كما جاء في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقول صالح عليه السلام كما جاء فيها أيضا يخاطب قومه بعد أن أهلكوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقول شعيب عليه السلام كما جاء فيما يخاطب قومه بعد أن أهلكوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والنصح في البيان الدعوي والإرشادي والإصلاحي هو أن يدل الناصح من ينصحه على ما هو خير له في عاجل أمره أو آجله، ويرغبه فيه ويحثه عليه، ويبين له عاقبة الأخذ بما نصحه به من خير وعاقبة ما حذره منه من شر إذا لم يجتنب. النص الثاني: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في سفر عند منزل نزلوه فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم. هذا أول الخطبة، ولها في المسند تتمة، أي ما من نبي إلا نصح أمته بالتزام كل ما يعلمه خيرا لهم واجتناب كل ما يعلمه شرا لهم. النص الثالث: ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن النصح لكل مسلم إرشاده وتعليمه وترغيبه في الخير وتحذيره من الشر، والأخذ بيده إلى الاستقامة على صراط الله، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. النص الرابع: ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرحلة تأتي بعد النصح والإرشاد، والأخذ على يد الظالم يكون من قبل من بأيديهم سلطة الأخذ على أيدي المجرمين كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولتأطرنه على الحق أطرا، أي ولتعطفنه عطفا بوسائل ملينة كما تعطف الخشبة أو الحديدة حتى تكون إطارا، وهذه وظيفة الجماعة المؤمنة التي تضغط على المنحرف بقوة الضغط الجماعي وبدوام مراقبتها ودوام نصحها وحرارة عاطفتها ومودتها وخوفها عليه من عذاب الله المعجل والمؤجل. ولا تقصرنه على الحق قصرا، أي ولا تحيطنه بما يحبسه عن التفلت والخروج عن دائرة رقابة جماعته المسؤولين عن الإحاطة به وحراسته. فبعض الناس إذا لم يحط هذه الإحاطة من جماعة حريصة عليه حارسة له تفلت وخرج عن منهج الاستقامة، وعندئذ تجتاله الشياطين من كل جهة. النص الخامس: وروى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال الترمذي: حديث حسن. النص السادس: وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال الترمذي: حديث حسن. وروى الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فتعرفون وتنكرون، أي فترون بعض أعمالهم معروفة مطابقة لأحكام الدين وترون بعض أعمالهم منكرة مخالفة لأحكام الدين. فمن كره فقد برئ، أي فمن كره المنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، أي ومن أنكر بلسانه أو بقلبه ولم يتابع ولم يداهن ولم يساير فقد سلم. والسلامة أحسن حالا من البر. ولكن من رضي وتابع، أي ولكن الذي لا يبرأ ولا يسلم هو من رضي بقلبه ولم ينكر بل تابع ووافق. النص الثامن: وروى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فأمره ونهاه، أي أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فغضب من توجيه الأمر والنهي له فقتله، إذ أخذته العزة بالإثم. والآن نتحدث أحبتنا المستمعين إلى نظرة عامة إلى أصناف الناس الذين توجه لهم وظائف الرسالة، وفيه بيان ثمانية أصناف. الصنف الأول: صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها، لا يرفض عرضها عليه بل لديه استعداد لتقبلها. والصنف الثاني: صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية، إلا أنه مغلق النفس دونها لاستغراقه بمطالب دنياه ولذاته وأهوائه والجمع والمنع، فلا هم له إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها. الصنف الثالث: صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام، إلا أنه مغلق النفس عن تقبل شيء يتعلق به تعصبا لما هو عليه من دين أو مذهب، أو حرصا على مصالحه مما هو فيه من دين أو كفر بكل دين. الصنف الرابع: صنف عالم بالعقائد الإسلامية، مستيقن متابع، إلا أنه ناقص المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته، فهو عرضة دواما لارتكاب المعاصي والمخالفات. الصنف الخامس: صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، إلا أن علمه لم يقترن باعتقاد وإيمان جازم، وقد أعلن إسلامه منتسبا للأمة الإسلامية ولما يدخل الإيمان في قلبه، وليس منافقا في إعلانه. الصنف السادس: صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن مؤمن بها، إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته. الصنف السابع: صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق، إلا أنه جاحد لها ظلما وعدوانا، غير راغب في الإيمان بها والعمل بأحكامها، فهم مغضوب عليهم. الصنف الثامن هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق، وجاحد لها ظلما وعدوانا، وزاد بأنه شيطان مضل فتان، فاسد مفسد في الأرض، ومن هذا الصنف الجبابرة الطغاة. وسنستعرض هذه الأصناف صنفا صنفا بحول الله. الصنف الأول وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها لا يرفض عرضها عليه، بل لديه استعداد لتقبلها. وهذا الصنف من الناس هو الحقل الممتاز ذو الأرض الخصبة الصالحة للحرث والبذر والإنتاج الوفير والعطاء الكثير بعمل قليل وجهد غير مضن وزمن غير طويل. فعلى حامل الرسالة أن يكون شديد العناية والاهتمام بالبحث عن هذا الصنف من الناس، والتعرف عليه والظفر به، واستثماره استثمارا ممتازا ليكون عطاؤه غزيرا وإنتاجه وفيرا، مع اقتصاد في الجهد والجهاد والإنفاق والإمداد. ويكثر وجود هذا الصنف من الناس في الفقراء والكادحين والمكتوين بنيران ظلم مجتمعهم لهم. وفي طليعة هذا الصنف من الناس الناشئون والناشئات من الفتيان والفتيات، ممن لم تزل صفحات أفكارهم ونفوسهم بيضاء قابلة لملئها بالمعارف الصحيحة والحقائق الثابتة، وقابلة لإذاقتها لذات جمال فضائل الأخلاق ومكارم الشيم ومحاسن السلوك. إن عمل حملة الرسالة الإسلامية في هذا الصنف من الناس كعمل الزارع في جنة بربوة، إذا أصابها وابل آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل كفاها طل. والله يضاعف لمن يشاء نتائج عمله، ومشيئته جل جلاله لا تفارق حكمته، فهو تبارك وتعالى يمنح العاملين الصادقين المخلصين مددا منه عظيما، يضاعف به ثمرات أعمالهم أضعافا مضاعفة بغير حساب، ثم يثيبهم على أعمالهم وعلى ثمراتها ونتائجها وآثارها أضعافا مضاعفة بغير حساب. وهذا الصنف من الناس هو الحقل الذي توافد منه إلى الإسلام بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، القسم الأعظم من الذين آمنوا به من قومه واتبعوه. ومن الأدلة ما جاء في قصة لقاء أبي سفيان لهرقل عظيم الروم في الشام، ومعه ركب من تجار قريش، وسؤال هرقل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجواب أبي سفيان له، وكان هذا بعد صلح الحديبية وقبل نقض قريش له، في حديث طويل أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان، فقد جاء فيه أن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما يلي: قال هرقل: فهل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاء. قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. ثم قال هرقل في تعليقه على الأسئلة وأجوبتها لأبي سفيان: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، إلى آخر ما جاء في الحديث. الصنف الثاني صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية، إلا أنه مغلق النفس دونها، لا يريد أن يتعلم من مسائل الدين شيئا، إذ هو منصرف لأمور دنياه غارق فيها لا يحب إلا العاجلة، ولا هم له إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها، فهو لا يفكر بخالقه ولا يلتفت إلى شؤون الآخرة، ولا يحب أن يوجه انتباهه ولا شيئا من تفكيره لها. ومن حاول أن يلفت نظره إليها ضاق به صدره واشمأزت منه نفسه. إن حال هذا الصنف من الناس كحال الأنعام، بل هو أضل سبيلا، لأن لديه أدوات التفكير والتأمل والعقل، وهو لا يستعملها فيما خلقت له. وينطبق على أهل هذا الصنف قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي كشأن الوكيل على قطعان الأنعام المسؤول عن حمايتها وحراستها وغذائها وشرابها ومنامها، فإذا افترس الذئب شيئا منها أدين بتقصيره. إنك لست يا محمد ويا كل حامل لرسالته من أمته وكيلا عليهم، بل هم المسؤولون عن أنفسهم، لأن لهم إرادات خاصة حرة مسؤولة عن الإيمان والإسلام، أما أنت فما عليك إلا البلاغ المبين. إنهم لا يسمعون ولا يعقلون، لأنهم علقوا كل هموم أنفسهم بشؤون الحياة الدنيا، فلا تنقل آذانهم إلى مراكز السمع في أدمغتهم شيئا من بلاغات الدين وبياناته، ولا تعقل عقولهم شيئا منها، لا فهما ولا حفظا ولا عملا. إنهم كالأنعام في الظاهر أكلا وشربا وسفادا، وأضل من الأنعام في الباطن لتعطيلهم أدوات التفكير والفهم والتأمل والعقل التي وهبهم الله إياها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فلم يستعملوها فيما خلقت له. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون باستغلال حالة فراغ نفوسهم من شواغل دنياهم، وبث بلاغات الدين إليهم، ولا سيما أمور الآخرة، بدءا بما بعد الموت، فالبعث والحساب والجزاء بالجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب أليم. ويحسن في معالجة هذا الصنف من الناس استغلال الأزمات النفسية التي يقع فيها أحدهم، والتي تسببها المصائب المالية أو المصائب البدنية كالأمراض والأوجاع وأنواع الظلم التي تأتي من قبل قوى سلطانية غاشمة قاهرة، وكذلك المصائب في الأهل والأقربين، ومنها مصيبة الموت والآلام النفسية التي يسببها الحرمان من مطلوب معشوق كجاه أو سلطان أو غير ذلك. فالمصائب والحرمانات توقظ النفوس من سكراتها وتنبهها على مرئيات كانت محجوبة عنها بسبب ما هي مفتونة فيه من شؤون الحياة الدنيا وزينتها، أو بسبب انشغالها بتهيئة الوسائل التي تتصور أنها تجلب لها ما تشتهي من متع الحياة الدنيا ولذاتها. فهي في هذه الأحوال قد تكون نفوسها مفتوحة الأبواب لدخول المعارف التي تحمل إليها شيئا من النور والهداية، ولا سيما إذا أعطيت معها جرعات تهدئة تبرد حرارة مطالبها وأشواقها. ومن سنن الله في تربية عباده أن ينزل بهم البأساء والضراء رغبة في أن تنفتح أبواب قلوبهم لواردات الرحمة الربانية، فيتضرعوا لله منكسرين داعين، فإذا تضرعوا له استقبلوا بسكينة بلاغات الدعاة المبلغين ونصح الناصحين وإرشاد المرشدين ومواعظ الواعظين. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ففي حالة انفتاح النفوس للتضرع لله عز وجل ينبغي بث أنوار الهداية الدعوية أو الإرشادية إليها، فعسى أن تجد هذه الأنوار قابلية داخلية للاستجابة للحق والهدى، أو لقبول النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن بعض الناس قد يكد في جمع الأموال من كل الوجوه حلالها وحرامها، ذاهلا فيما هو فيه عن الله وعن اليوم الآخر، وغايته إسعاد ولده الوحيد، بأن يهيئ له ثروة عظيمة تكون سبب سعادته في الحياة الدنيا، ثم يقضي الله عز وجل العزيز الجبار القهار بأن يأخذ له ولده بحادث مفاجئ أو بمرض ما أو بموت عادي، كما يموت كل من انتهى أجله. وعندئذ يصاب الرجل جامع الأموال الوفير لولده بخيبة أمل تسلمه إلى حزن شديد عميق، فيزهد بكل الأموال التي جمعها لولده ويعرض عنها. إنه في هذه الحالة تكون أبواب نفسه مفتحة تماما لبث أنوار الهداية التي تدخل إلى أعماقها. وهنا يكون على حامل الرسالة أن ينتهز الفرصة المواتية للتوجيه الرشيد، دعوة إلى الله أو نصحا وإرشادا أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الصنف الثالث صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام، إلا أنه مغلق النفس عن تقبل أي معرفة تتعلق بحقائق الإسلام وأحكامه وشرائعه، لأن له عقائد ثابتة راسخة مضادة لما يراد إعلامه بها وتوصيله إليه، وهو لا يقبل بها بديلا تعصبا لتقاليده ومواريثه وعاداته التي هي جزء من ذاته، ولو كانت باطلة وضارة وفاسدة، أو حرصا على تحقيق أهوائه وشهواته ومصالحه التي يحصل عليها ما دام مستمسكا بملته الباطلة، أو استجابة لنوازع كبره ورغبته في الفجور المنافية للإيمان بالله والإسلام له. ومن هذا الصنف من الناس أتباع الأديان والملل والمذاهب الفكرية الباطلة، كعامة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والبوذيين والهندوس والوثنيين والملاحدة، فهم ضالون بسبب العصائب والستور الكثيفة التي وضعوها على بصائرهم، فهي لا تستقبل عن طريق مداركهم أي معارف مضادة لما هم عليه. وعلى حامل الرسالة أن يحتال على من يتفرس لديه استعدادا لتقبل الهداية، حتى يفتح بعض أبواب نفسه ويدخل إليها بالمعرفة الحق. إن مواريثهم الدينية الباطلة واعتقاداتهم لها بطريقة عمياء تجعل على أبصارهم وأسماعهم وبصائرهم غشاوات من العسير جدا إزالتها لرؤية الحق، إلا عن طريق من يصحو منهم من أهل بصيرة ورشد علمي، إذ يعملون عقولهم إعمالا هادئا رشيدا فيستبصرون الحق ويرشدون بعض أتباع مللهم إلى أن ما هم فيه باطل وأنهم على ضلالة وأن ما جاء به الإسلام هو الحق المبين. وهذه الظاهرة قد بدأت فعلا في كثير من الشعوب غير المسلمة، فمع ضعف تعصب هذه الشعوب لأديانها ومللها الموروثة وشيوع الحرية الفكرية بين أفرادها والدفاع عن هذه الحرية وانتشار المذاهب الفكرية المعاصرة المعارضة للمواريث الاعتقادية السابقة دون اعتراض المجتمع على الفرد فيما يختار لنفسه من مذهب يدين به، بدأ يظهر في الغرب مفكرون كثيرون يدرسون الإسلام دراسات متجردة ويتعرفون عليه من مصادره أو من مكتوبات بعض الكتاب المسلمين. ومن هؤلاء علماء من مختلف التخصصات العلمية وباحثون متفكرون متحررون من موروثاتهم الاعتقادية السابقة، وبعض هؤلاء توجهوا ضمن أسس علمية صحيحة يدرسون القرآن الكريم وأركان الإيمان وأركان الإسلام وشرائعه وأحكامه دراسات جادات غير مقيدات بحبال عصبيات مضادات وغير مشحونات بركامات عداء للإسلام والمسلمين. وقد بدأ هؤلاء يعرفون من حولهم بأن الإسلام هو الدين الحق الذي لم يدخله تحريف ولا تبديل، ولا تبديل في أسسه ومفاهيمه ومصادره المتفق عليها. وقد بدأ يتوافد من فئات مثقف الغرب وعلمائه أفواج إلى الإسلام، وهذه الأفواج تبشر بمستقبل زاهر للإسلام في الغرب. فعلى حملة الرسالة الإسلامية الصادقين المخلصين أن يتصيدوا من هذا الصنف علماء وعقلاء وأهل أنات وبصيرة ويصادقوهم ويعرفوهم بالإسلام تعريفا هادئا عن طريق الحوار النزيه المتجرد، أو عن طريق نشر الكتب التي تعرف بالإسلام تعريفا علميا وعقليا، وبالأسلوب الذي يقتنع به المثقف الغربي مع الاهتمام بأسس الإسلام وعقائده وأركانه وأخلاقه وكبائر المحرمات فيه. فمن استبصر الحق منهم وآمن به طولب بأن يتحمل مسؤولية تبليغ ما آمن به إلى من حوله من ذويه وقومه، ثم انتقالا إلى آخرين على اتساع الدوائر الاجتماعية. إن البيئات التي لها أديان سابقات كانت تتعصب لها وكانت توصد أبواب نفوسها عن التعرف على غير أديانها، قد أصبح كثير من شعوبها متحررا من قيود هذا التعصب الأعمى، ولم يبق لديها إلا ولاءات اسمية لأقوامها ولأديانها التي فرغت من محتواها. وهذه فرصة مواتية جدا لنشر الإسلام بين أفرادها عن طريق من يؤمن ويسلم من مثقفي شعوبها، فينبغي إمداد هؤلاء بما يحتاجون إليه حتى يكونوا حملة رسالة الدعوة إلى الله في أقوامهم. ومن الحاجات الأساسية التعليم الصحيح السليم والكتب الملائمة والأموال. وباستطاعتنا أن نقول إن كثيرا من بيئات هذا الصنف الثالث قد تحول فصار من بيئات الصنف الأول الخالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها لا يرفض عرضها، بل لديه استعداد لتقبلها. وهذه غنيمة معاصرة للفكر الإسلامي الحق وقابلية امتداده في الشعوب بوسيلة الفتح الفكري العلمي. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكامل زمن حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أملي أن نلتقي بكم في حلقات قادمات. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عبر اثير اذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير، والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة السادسة من هذا البرنامج. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وما زال في الموضوع فضل كلام، نقول في إبدال صراط الذين من الصراط المستقيم معنى بديع، وهو أن الهداية نعمة، وأن المنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة، ودين قد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليها، أو المراد من المنعم عليهم الأنبياء والرسل، فإنهم كانوا على حالة أكمل مما كان عليه الأمم. ولذلك وصف الله كثيرا من الرسل الماضين بوصف الإسلام، وقد قال يعقوب لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقول في المطلوب من اهدنا على هذه التقادير كلها كالقول فيما تقدم من كون اهدنا لطلب الحصول أو الزيادة أو الدوام. ومن غرض وصف الذين أنعمت عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التعوذ مما عرض لأمم أنعم الله عليهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلى الحق، فتقلدوها ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق رعايتها. والتبرؤ من أن يكونوا مثلهم في بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق عليهم غضب الله تعالى، وكذلك البرء من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة، فأصبحوا من الضالين بعد الهداية إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. والمراد من المغضوب عليهم والضالين فرق الكفر، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة، إذ ما حملهم على الخطأ إلا إثار حظوظ الدنيا. والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم، وكلا الفريقين مذموم معاقب، لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته والحذر من مخالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم وعلم أن الغضب عليهم لأنهم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه فحرموا أنفسهم من الوصول به إلى مرضات الله تعالى، وأن الضالين قد ضلوا الصراط فحصل شبه الاحتباك، وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين، إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال، فالمراد المغضوب عليهم غضبا شديدا لأن ضلالهم شنيع. فاليهود مثل للفريق الأول، والنصارى من جملة الفريق الثاني كما ورد به الحديث. وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فقد كان العرب يعرفون اليهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة وفي عرب اليمن، وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة، وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه، وتفرق في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك. فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة، وبدلوا الشريعة عمدا، فلزمهم وصف المغضوب عليهم وعلق بهم في آيات كثيرة. والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى عليه السلام، فزعموه ابن الله. على الحقيقة قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي وصف الصراط المسؤول في قوله اهدنا الصراط المستقيم إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة، لا يهوى أهله إلى هوة الضلال، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على تفاوت في مراتب إصابة مراد الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد ورد في فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة، يضيق المقام هنا عن ذكرها، ويمكن الاستشهاد ببعضها كما ورد في الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروي بإسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي، ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا، وغير ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. ولهذا يستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة، لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، وتستحب في أول الوضوء، وكذا عند الذبيحة، وكذلك إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وتستحب عند الأكل، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وفي الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، وسنلتقي في الحلقة التالية إن شاء الله لنا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من يسمع فينا حاليا عبر تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في البيت، أو حتى في حياشكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، تحياتي لكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة على النبي يا جماعة الفيسبوك والتيك توك، كثروا من الصلاة على النبي.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كثروا من الصلاة. اليوم يوم جمعة مباركة عليكم جميعا وما تسمعوا. طبعا نقدر نتكلم احنا باللغة العربية ونقدر نكون الحلقة باللغة العربية، ولكن دائما نختار في لهجتنا الليبية، اللهجة البسيطة اللي توصل لكل مستمع، لكل ناس حابين يسمعونا، تكون سهلة وبسيطة عليهم. في نقدر نتكلموا باللغة العربية، وفي مرات مصطلحات ما يعرفوهاش الناس، يسمعوا فينا ناس كبار، ناس كبار ومستمعين كبار، ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والسلامة يا رب. لكن احنا دائما نختاروا في اللهجة البيضة ما بين اللغة العربية واللهجة الليبية، باش تكون مبسطة للشارع الليبي اللي يسمع فينا حاليا، سواء كانوا في السيارة، سواء كانوا في الخدمة، سواء كانوا في البيت ما بين قوسين في حياشهم، تمام، من حياشهم، تمام. اليوم موضوع الحلقة مش مجرد موضوع، أو هو مش اختيار عادي فقط احنا نتكلموا باش نتكلموا عليه ونمشوا، لا، اليوم موضوع الحلقة ممكن يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك. اليوم موضوعنا يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك، وموضوع ملموس، موضوع عايشين فيه، موضوع مهم جدا للشارع الليبي. بدل ما صايره من الظواهر السلبية والأشياء السلبية والإشاعات والترندات وغيرها وغيرها وغيرها، لا، احنا اليوم بنتكلم على موضوع مهم، بما ان احنا اليوم في يوم جمعة مبارك اقتنا الموضوع هذا، بما ان احنا اليوم الجمعة ملتمين، في ناس ملتمين متغدين مع بعض مع ابوهم وامهم وفي

اللي أبوه وأمه متوفين وأخذهم الأجل ومشى لهم في المقبرة دل لهم زيارة وترحم عليهم وقرأ لهم قرآن ودعا لهم وحتى صدق عليهم. فاليوم موضوع مهم جدا اللي بنتكلموا فيه هو بر الوالدين. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

من أثير السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا لجماعة السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا وجمعة مباركة عليكم، سواء كنتوا داخل الوطن أو خارج الوطن أو حتى الدول الشقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا ويسعد مساءكم يا رب. في موضوعنا لليوم غالبا ما يحس به إلا يلي موجوع من هذا الموضوع، صح صح، مش هيحس بالموضوع هذا اللي اليوم نتكلم عليه إلا الناس اللي مجرباته، اللي فعلا عايشة فيه، سواء كانوا والديه حيين أو كانوا ميتين وتوفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا يا رب. فاليوم موضوع حساس ونتمنى إنه يوصل لعدد كبير من الناس، وهذا مش دوري أنا فقط، دوركم أنتم جماعة السوشيال ميديا، تحاولوا أنكم أنتم تساعدوه الموضوع هذا إنه يوصل للناس، لعل وعسى كلامي يخليهم يفيقوا حتى ولو حاجة بسيطة. فهمتوا؟ دائما أتعمل حتى إني دائما ما نشوفش للكاميرا هلبة، دائما حاول إني نسرد ونتكلم من القلب بدون أي شيء، نحاول دائما ناخذ رؤوس أقلام على موضوع الحلقة ونحكي بصراحة وكلام من القلب إلى القلب باش إنه يوصلكم فعلا. فخلوني نسألكم سؤال من البداية، في بداية حلقتنا لليوم، أنت آخر مرة قعدت مع أمك بدون ما تكون مستعجل؟ أنت آخر مرة قعدت مع أمك أو أبوك بدون ما تكون مستعجل، بدون ما يكون عندك موضوع أو تكون عندك موضوع أو عندك مشوار معين؟ أمتى آخر مرة؟ وأمتى آخر مرة أنت بست راسهم، سوى راس بوك سوى راس أمك، وقلت لهم يعطيكم الصحة؟ نبي نعرف أمتى. في اللي قال لي من سنة، في اللي قال الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنبو نعرفوا أمتى آخر مرة، يلا استرجعوا ذكرياتكم، نبو نعرفوا أمتى آخر مرة قعدتوا مع أبوكم أو أمكم بدون ما تكونوا مستعجلين، وأمتى آخر مرة بستوا راسهم وقلتوا لهم يعطيكم الصحة ويطول في عمركم. رامي يقول ربي يرحمها يا رب. السؤال عارفة صعب، وهل بناس بتنجرح منه؟ عبد الله يقول من سنة ونص. العنيدة تقول والله العظيم أمي من الجمعة اللي فاتت، وأبوي الله يرحمه ربي يرحمه ويغفر له. أحمد يقول أمي أبوي عندهم 8 سنين من اللي توفوا الزوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب. فشفتوا شفتوا إحنا توا حاليا كمستمعين وكمشاهدين انشقوا إلى قسمين، قسم من الجمعة اللي فاتت ما شافش أمه أو أبوه، وقسم ليه سنة أو سنتين أبوه توفاه الأجل وأمه توفتها الأجل. يعني شوفوا كيف إحنا ناس انشقوا إلى قسمين. صلاح يقول من 2012، إيه والله مدة طويلة يعني. نقول إحنا في اللي قال لك اقعدوا، في اللي حتى واخذت الغربة، مسافر أبوه أمه في الوطن وهو واخذت الغربة. القد عنا تقول من 8 سنين أبوي الله يرحمه، وأمي من سنة لأني مغترب برا. متفائلة بالله تقول الله يرحمهم ويغفر لهم، أبوي من 2011 وأمي من 2019. شوف العنيدة تقول أمي حية الحمد لله ربي يطول في عمرها. أمنا تقول والله ما يعوض مكانهم حد. شوفوا خلونا مقتنعين اقتناع تام، خلونا احنا مقتنعين من الداخل اقتناع تام ان البو والام ما يعوضهم حد، وما يعوض مكانهم حد، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. الام والبو ما يتعوضش مكانهم. ممكن الابن يتعوض، البنت تتعوض، الزوجة تتعوض، الزوج يتعوض،
إلا حاجة واحدة ما تتكررش أبدا، الأم والبو مستحيل يتكرروا ومستحيل حد يعوض مكانهم. فكل شيء في الحياة يتعوض إلا الحاجتين هما الأب والأم. ممكن أنت توا خسرت حتى بنتك أو ولدك، لكن عادي تتزوج مرات وربي يرزقك بالذرية الصالحة مرة تانية، فهذه تتعوض يعني، صح مش زي قبل لكن تتعوض، يجي في مكانها شيء. لكن الأم والأب ما يتعوضوش، خاصة الأم تحت أقدامها الجنة والأب رضاه بالدنيا. فأنا اليوم الموضوع هذا، هالبناس بتترحم على أمها وبوها، وهالبناس واخدتهم الغربة، وهالبناس أبوهم وأمهم حيين وكانوا معاهم، وهالبناس مقاطعين أماليهم، مقاطعين أمهم وأبوهم على أسباب ما ليهاش أي قيمة. فرضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين، وخلونا هذه حاجة متأكدين منها، رضى الله من رضى الوالدين. ممكن أنت ترضي في الله سبحانه وتعالى ولكن عاق بوالدك، مش مدور والدك. احنا الفكرة كيف أبواب الدنيا تنفتح لك وانت عاق بوالديك؟ هذه هي الفكرة. وفي حتى لأمه وبوه متوفين وماتوا ومش راضيين عليك، شفتوا كيف؟ وفي اللي أمهم وبوهم متوفوا وراضين عليهم دنيا وآخرة، وتلقى الأبواب ديما مفتوحة. في ناس تقولك البر الوالدين يتسكر الباب هذا بمجرد ما يتوفى أمي، تتوفى أمي وبوي. لا لا لا لا لا لا لا لا، غلط، يعتبر غلط. ليش؟ لأن حتى ولما هم يتوفاهم الأجل، إنك أنت تقدر تبر بيهم وتقعد تبر بيهم بالصدقة وبالدعوة، بقراءة القرآن، بهالأشياء. فمحلال الإنسان لما أبوه وأمه يكونوا راضين عليه دنيا وآخرة، محلال الإنسان لما يطلع ويبوس يد أمه ويبوس يد أبوه أو راس أبوه، وطالع من البيت إلى مكان شغله وهم راضين عليه. فهمتوا؟ بغض النظر طبعا نعرفوا، احنا نعرفوا ان في اباء وامهات، مع احترامي للناس اللي تسمعني، مع احترامي، في اباء وامهات انانيين، فهمتوا؟ انانيين، ويعني وصعبين يعني صعبين معانا مثلا، ولكن هذا الشيء لا يعني انك انت تكون عاق بيهم، هذا الشيء انك انت ما تسمعش كلامهم. لا، عادي اسمع، حاضر ونعم، لو كان غلط ما تديراش، ولكن اسمع له، لان بر والدين الله غالب. مش احنا اللي اخترنا امالينا، مش احنا اللي اخترنا ابونا وامنا، حطوها بين قوسين. انت موجود في الدنيا باش تخلق، باش تعبد الله سبحانه وتعالى وتبر بوالديك، فهمتوا؟ هذه من الأشياء لازم تفهموها. وعليكم السلام لكل من جاء وكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم البر الوالدين. أنتم اللي بإيدكم تقدروا توصلوا الحلقة هذه وتوصل لهالبناس، أنتم بإيدكم تقدروا أنكم أنتم توصلوا لعدد كبير من الناس أن يسمعونا اليوم، خاصة أن اليوم جمعة، واختيار الموضوع كان اختيار يعني يعتبر من التصويت، وأيضا من المواضيع اللي دائما الإنسان لما يتكلم فيها مهما يعبر، مهما يوصف، مهما يشرح، يعتبر قليل جدا. فدائما فكروا في الحاجات هذه. للأسف، للأسف الشديد، زي ما في حاجات إيجابية في أشياء سلبية. للأسف الشديد مرات الدنيا هذه تلهينا،
أعتقد إحنا وصلنا في زمن إن الحياة هاد بدت تلهي فينا، بدت تاخذ من جهدنا، تاخذ من وقتنا، بدنا نلهو في خدمتنا ونلهو في الجري، نلهو حتى في صغارنا، بدنا ننسوا أمنا وأبونا. الشغل دي ما يقعد يلهي فينا، ومهما تشتغل مستحيل تلحق. أحيانا حتى التليفون يلهي فينا وياخذ في وقتنا، وإحنا مرات مقعمزين معاهم أو جالسين معاهم نبدو نشدوا في تليفوناتنا، وهذا يعتبر تقصير من اتجاهكم، نقول لهم نسمعون همش. شوفوا ريتوا كيف حتى التليفون الحاجة البسيطة تعتبر ياخد في وقتنا كله، وإحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا الناس اللي كانوا سبب بعض الله سبحانه وتعالى في وجودنا، ننسوا الأم اللي صهرت وهي تدعينا وتخاف علينا وتصلي دائما وتدعي قبل حتى نفسها. شفتوا كيف؟ ننسوا الأم اللي كانت متحملتنا في صغرنا، ننسوا كيف كانت توكل فينا، كيف كانت تنحي اللقمة من فمها وتعطينا باش نكون احنا شبعانين، كيف سهرت معانا، كيف قرتنا، حتى لو كانت أمية ما تعرفش لكن تحاول بقدر جهدها إنها ما تكونش مقصرة تجاهنا. شفتوا كيف وهي تدعي إن يبعد علينا أولاد الحرام والبنات الحرام، تبعد علينا في المال الحرام، وتدعينا دائما بالرزق الطيب الحلال، وتطمن دائما فينا من الخوف. نبدو احنا خايفين مرات من الدنيا وخايفين من الناس اللي حوالينا، كان دائما هي تطمن فينا، دائما هي الحضن اللي يطمننا، دائما هي الإنسان اللي تقوينا حتى في ضعفنا. في شباب نعرفهم وسامع هالبقصص من حاجتها، هي ان شاب يبدأ مثلا من هموم الدنيا، من قسوة الدنيا وقسوة الناس عليه، يروح لأمه ويقعد يبكي عند أمه. ليش؟ لأنها الوحيدة حتحس به، لأنها هي الوحيدة حتطمنه بالدعاء، بقراءة القرآن، بإنها هنا تعطيه حتى محاضرة مرات تكس عليه لمصلحته لأنها تخاف عليه. فهمتوا؟ هذه هي الأم. فمهما كبرنا في نظرهم هم قاعدين صغيرين، مهما درت كبرت وتزوجت وخلفت وراك صغار وكبرت وحتى أعطيت بناتك، ولا حتقعد في نظر أمك صغير، وحتقعدي في نظر أمك صغيرة. هذه لازم تعرفوها، لدرجة أن هي مرات حتى تنسى وتعرف الأم ولدها حتى لو دس عليها أو دست عليها بنتها. سبحان الله، يعني الأم تعرف ولدها من تصرفاته، تعرف بنتها من تصرفاتها، تعرف أمتى هي متضايقة، أمتى هي تبكي، أمتى هي زعلانة، أمتى يعني. شوف الأم، الأمومة ما هي سهلة يا جماعة الخير، ما هي سهلة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أمك يوم غضوة توقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب عليك لو هي قصرت، لأن هي مسؤولية. بهي دائما احنا نحكو على الأم، ودائما حبنا للأم عظيم، لكن حتى الأب له دور. الأب اللي يتعب وهو ساكت، اللي يضحي باش يوفر لك حياة أفضل. شوف الأب تو، الأم مهما كانت عبر بتصرفاتها، بكلامها، بحنانها، بعطفها، بعطائها، بس الأب يبدأ هو تاعب من الشغل، تاعب من الحياة، تاعب من كل شيء، وساكت ما يشكيش إلا لربي، يضحك ويحاول إن ما يحسسش عيلته وأبنائه بالقسوة اللي صايرة برا، ويضحي
ويقعد يضحي باش يوفر لهم كل احتياجاتهم. ويتمنى الأب إنه يشوف بناته والأولاده في أعلى المراتب. شفتوا كيف؟ فالغريب إحنا، الغريب منا إحنا إنه ما نعرفوش قيمة الأشياء إلا لما تضيع. أي نعرف قيمة الأم والأب لما يكونوا حيين، بس أمتى نحسوا بقيمتهم لما نفقدوهم، لما نخسروهم، لما معاش نقدروا نكلموهم، معاش نقدروا نحاوروهم، معاش نطلبوا، لا احنا نحسوا بيهم. فما يقولك ما يقولولك إلا ما نعرفوش قيمة الوالدين إلا بعد الفقد، بعد تفقد أمك وأبوك. شفتوا؟ وحلقة اليوم عن الناس اللي لو ضحت وكتبت على فضل أمها وبوها عمر كامل مستحيل يوفوا حقهم، مستحيل، مستحيل أنت وأنت أو أي حد في الدنيا يوفي حق أمه وأبوه، مستحيل. أم رحمة الوالدين حتى ولو كانوا متشددين معاك من خوفهم عليك، أكيد أكيد. محمود يقول الله يغفر لهم ويرحمهم، إن شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم يا رب. فلو بنحكوا على الأم والأب عن السند، عن الدعاء، عن الرحمة اللي تمشي تحت رجليهم، شفتوا كيف؟ لما تقول الأم والأب تعرف من السند، وتعرف من هو الشخص اللي يدعي لك، وتعرف من هو الشخص اللي يخاف عليك ويخاف على مصلحتك وما يبي لك إلا كل خير، وعن الرحمة اللي عندهم اللي تمشي في عروقهم حتى ولو هم غضبانين عليك، عروقهم يدعو، مش لازم يدعو بالكلام، مش لازم يقولوا لك احنا زعلانين منك او غضبانين معاك في شيء معين، لا، هم عروقهم يدعو. فحلقة اليوم زي ما قلت لكم بعنوان بر الوالدين. ولو تبي امك او ابوك قريبين منك، نبيك تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، نبيك المرة هذه، ونبيك حتى انت تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، لأن الموضوع اليوم يخطبكم انتم كلكم. مرات انتم مش مقصرين، مرات تحسوا روحكم مش مقصرين، بس هذا للتذكير لا اكثر ولا اقل، لأن ممكن اليوم الكلمة الواحدة فقط تخليك تفيق، وتفيق من حاجة أو تفيق حاجة في داخلك كانت راقدة من زمان ومش حاس بالقيمة اللي عندك. فنبيكم اليوم تسمعوا الحلقة بقلبكم مش بودنكم، ونبيكم دائما تكونوا قريبين في الموضوع هذا، وتحاولوا أنكم توصلوا لأكثر عدد ممكن إن الناس تسمع يا جماعة الخير، إن الناس توصلها. أنا حابة ناخذ دائما أراءكم، وحابة دائما ناخذ اتصالاتكم ومشاركتكم في الموضوع هذا، وحتى تعليقاتكم، الناس اللي تعلق نحاول بقدر الإمكان حنقرأ. أم زكريا الله يرحم والدي ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام لكل من جاء، وأهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وجمعة مباركة وطيبة عليكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير في موضوع الحلقة لليوم. لو في مكالمة أو ما فيش حاليا أوكي، على أرقام الهاتف أو رقم الهاتف 092-150-59-99 اللي كانوا يتصلوا بينا قبل شوية، كنت نتكلم على موضوع الحلقة، حاولوا تتصلوا بينا مرة تانية ونأخذوا أول مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة مليك.
1: أحلى مذيعة. أحلى راديو سعاية.
0: عرفت الصوت، أنا عرفت الصوت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: دكتورة مليكة.
0: أهلا وسهلا دكتورة مليكة، نورتينا في هالاتصال.
1: موضوعك شيق جدا جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك، تفضلي دكتورة مليكة.
1: ما عندي ما نقول إلا يعني القرآن وصانا بيبونا بأمنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش وبالوالدين؟ حرف الواو ربط ربي عبادته مقارنة ببر الوالدين. ليش يا ملاك؟ لأن سبحان الله ما وصاش الوالدين عليها، وصانا نحن الأبناء على الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين سبحان الله يندفعان بالفطرة لحماية أبنائهم، لتوكيلهم، لشربهم، لحمايتهم وتوفير لهم الأمن والأمان بالفطرة. صحيح. سبحان الله برحة في قلوب الوالدين عشان يكرر ربي سبحانه وتعالى يوصينا نحن الأبناء على الأباء على الوالدين، وشان يحقوقهم علينا بعد وصلونا لبر الأمان. شوفي أنا لولا بابا ولا ماما شان كانت حياتي.
0: صحيح صحيح.
1: أنا كبرت وشديت نفسي وشديت عودي إلا بيهم، ربي ما يحرمني منهم. دكتورة أمينة الخازمي ودكتور ناري الخالح،
0: ربي يطول في عمرهم يا رب.
1: اللهم أمين رب العالمين.
0: بس بنقول لك على حاجة دكتورة.
1: تفضلي.
0: احنا توا ممكن لما كنا تحت ظلهم، ولازلنا تحت ظلهم يعني، لكن لما كنا تحت ظلهم كنا بنات وولاد يعني، مازال ما تزوجناش ومازال ما جبناش الصغار كويس، ما كناش حاسين بالأم والأب زي ما نحسوا لما احنا تزوجنا ولما احنا أسسنا عائلة ولما عندنا صغار. حسينا وقتها
1: قاعدة تخلصي، قاعدة أم تعرفي جمعنا كلمة أم. ليش هي دائما وراك في قرايتك في شغلك في دراستك، في لها دور كبير في أخلاقك في تربيتك، تبقى إنسانة مشرفة في المجتمع. أنت نفسك تبي تديري لابنك نفس الشيء أو بنتك نفس الشيء. سبحان الله، بدون ما يطلب منك الابن أنك تساعديه أو تقريه أو
0: صحيح. صحيح.
1: لما تشوفي نفسك حاجة كبيرة في المجتمع شوفي من وراك كان الأم والأب.
0: مزبوط مزبوط. مش حتى بس هيك
1: ربي ربط عبادتها بيه.
0: هو حتى
1: عظيم.
0: حتى دكتورة مريكة ان احنا توا حاليا بدنا يعني صعبة مسؤولية الأم والأب، مش زي قبل بدت الحياة تختلف، ظروف الحياة، الأشخاص، حتى تعاملك مع البشر بدي مختلف تماما على قبل. ممكن لما ربونا كانت الدنيا نقولوا أفضل من الآن، كان فيها أمان نوعا ما أحسن من الوقت الحالي، لكن حاليا عندنا صعوبة حتى في مسؤولية الأم والأب في التربية وفي النشأة الأولى، يعني في صعوبة في تربيتهم.
1: تعرف ليش ملاك؟ وجود حاجة أثناء الغول الإنترنت ما كانش عندنا زمان.
0: صحيح صحيح.
1: هذا غول يفتت ويشتت الأفكار والأخلاق والعائلات وفكك صلة الرحم وفكك حاجات واجد في الناس. لذلك هم مهمتهم أصعب أصعب. تخيلي كل أب وأم الآن في جيل الألفينات دورهم أصعب بكثير منا ومن أبائنا وأمهاتنا. أكيد.
0: صحيح صحيح. بارك الله فيك دكتورة مليكة على المداخلة الجميلة والإضافة الجميلة. شكرا.
1: سلمك ملاك الراقية الخلوقة. سلمك.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. شكرا، مع السلامة. تحياتنا لك دكتورة مليكة على المكالمة الجميلة. اللي حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 محمود من مصراتة يقول: تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية، التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة. خلينا نقرأ بس تعليق. يلا مكالمة ناخده المكالمة.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. السلام مساء الخير سادة ملاك.
0: يا مساء النور عم سالم نورت.
2: وجودكم سامة تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: شكرا.
2: تحية لقناة السرايا كل عاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك استاذ. الله يعزك عم سالم.
2: بنتك وبيك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: وتحية الدكتورة مليكة اللي قبلي وكل المستمعين اللي بيخشوا بعد.
0: الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم.
2: جمعتكم مباركة. اليوم تحكي عن الولدين طبعا.
0: إيه يلا أعطيني ما بيشبطك.
2: الولدين حاجة قيمة رأي استاذ ملاك.
0: تفضل.
2: الواحد من غير والديه كيف صار منه وكيف عاش وكيف كيف اصبح صح ولا لا؟
0: اي والله
2: جاء النوم سهرانه ما حد تجيب العين حتى النوم ما يجيهاش.
0: لا والله
2: مرات تلمسيه تلقى عنده العين عنده حراره وعنده مرات يقعد يعيط انا ما للصبح. حتى لو زي ما نقولوا ظروفهم صعبه ما يزدوش منين ما يخلصوا صغار مجعانين ولا بيتين برا.
0: الله يعزك يا عم سالم. الله يعزك.
2: وطبعا الوالدين ما فيش احنا من الوالدين.
0: وانا
2: ابوي متوفي من 2006 رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: وانا كنت رفيق لي زمان كان سواق شاحنه وانا كنت رفيق لي من صغري.
0: الله يرحمه.
2: امي توفت شهر 12 اللي فات او متاع السنه اللي فات.
0: الله يرحمه
2: قبل برحمته ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا عم سالم على المداخله الطيبه.
2: نسلمك ونبي نقدم تعزيه لل الأستاذ ناصر الزرقاني في وفاة جوزته اللي توفى لأجل حادث سير. إن شاء الله نقول يا قدم الله إنك رجل يا أستاذ ناصر. إن شاء الله ربي تقبلها برحمته وشنة النعيم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
2: وربي يصبر صغيرتها إن شاء الله.
0: الله يعزك يا عم سالم. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المداخلة الطيبة. أستاذ ناصر الزرقاني توفت زوجته صح؟ ايه هو على حسب كلام العم سالم. ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب. من الناس اللي دائما يتواصل معنا ويعتبر من الناس القيمة اللي لها حتى رايها وكلامها جميل جدا. ان شاء الله ربي يرحم لك زوجتك ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. كل من موجود اهلا وسهلا بكم جميعا. نقرأ بس تعليقات معينة من الفيسبوك. قرينا محمود تقريبا وصلنا في بارت معين لكن خلنا نقرأ له التعليق من جديد. ما نبوش نقصره معاه. يقول تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة والمشاعر النبيلة لتلامس القلوب المستمعين بكل محبة. كل الشكر للمذيعة المتألقة ملاك محمود التي استطاعت بحضورها الراقي وأسلوبها الجميل أن تجعل من البرنامج موعدا ينتظره الجمهور بشغف لما يقدمه من مواضيع هادفة ورسائل إنسانية تحمل الفائدة والمتعة في آن واحد. أعطينا المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم أختي.
0: تفضل مرحبتين بك
3: احمد اختي ملا.
0: مرحبتين بك يا احمد.
3: جمعتكم مباركه وتحيه مباركه ان شاء الله ليكم اليوم انت ومعك في الاذاعه كنت.
0: شكرا الله يعزك. الله يعزك. تفضل.
3: ان شاء الله ديما جمعتكم مباركه واللي يسمعوا فيها في تيك توك واللي في الفيسبوك حتى امه.
0: يا مرحبا بك وبيهم يا رب. هاي تفضل.
3: واليوم سؤالك عن امي 100% جبتي الأم ما درتها قد ما نقول عليها شوية. اللي ما عندهاش كبير يقول لك يشري.
0: أي والله.
3: والله اللي ما عنده كبير يشري. والله الأم اللي ما درتها. والله أنا يعني لولا أمي راني مشرفة أخواتي طالع منهم. هي اللي تصبر بي وهي اللي يدها حنون علي.
0: الله يعزك. الله يعزك ويطول لك في عمره يا رب
3: ان شاء الله. والله اللي عنده امي حافظ عليها. يعني ما يخليها لا ويتفقدها وهي هذا زعلان ما خلاها بروح واللي حتى كان تطلب الحمد كتبه يبسه ويعطيهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: إن شاء الله جمعتك مبارك
0: وجمعتك أبرك يا رب. شكرا على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. ريحال يقول أم مدرسة من عادتها عادتها شعبا طيب الأعراقي. عديمة احنا الأم لها مكان، رغم أن الأب والله حتى هو له مكانة يا جماعة الخير، أراكم تنسوا أن الأب حتى هو له مكانة. محمود يقول من القلب إلى القلوب بر الوالدين تاج لا يزول، ما أجمل أن تكون أن يكون للإنسان في حياته باب مفتوح إلى رضا الله، وما أعظم من باب بر وما أعظم من باب بر الوالدين، فهما النعمة التي لا تقدر بثمن، والظل الذي نستريح تحته في حر الأيام، والسند الذي يبقى حاضرا حتى عندما يخذلنا الجميع. الأم قصة حب لا تنتهي، وسهرة الليالي تحملت التعب والألم لتمنح أبنائها الراحة والسعادة، والأب جبل من العطاء يخفي تعبه خلف ابتسامته ليؤمن لأسرته حياة كريمة مستقبلا أفضل. فكم من دعوة صادقة رفعتها الأم لأبنائها، وكم من تضحية قدمها الأب دون أن ينتظر شكرا أو المقابل. بر الوالدين ليس كلمة تقال، بل هو احترام وطاعة ورحمة، هو سؤال عن أحوالهما، وابتسامة تدخل السرور إلى قلبيهما، ودعاء صادق لهما في حضورهما وفي غيابهما. ومن أعظم الخسارات أن يرحل الوالدين أو الوالدان ويبقى الإنسان متحسرا على كلمة جميلة لم يقلها أو موقف طيب لم يفعله. فلنغتنم وجودهما ولنحرص على رضاهما، فالسعادة الحقيقية تمكن في دعوة صادقة تخرج من القلب أم، ورضا أب يملأ الحياة بركة وتوفيقا. اللهم احفظ أبائنا وأمهاتنا وأطل أعمارهم على طاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلنا من الذين يفوزون بدعائهم ورضاهم في الدنيا والآخرة. في الوالدين نعمة عظيمة، ومن عرف قدرها عاش سعيدا، ومن نال رضاهما نال خير الدنيا والآخرة. صحيح والله. شكرا شكرا. MAS تقول لا يوجد وصف يوفيهم حق بحق، ربي يخليهم ويطول في عمرهم. رحاب يقول جمعة مباركة. رحاب، بر الوالدين مهما كبرت ومهما تغيرت حياتك يبقى رضا الوالدين طريقك إلى رضا الله. أنا مكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله كل المستمعين.
0: يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، نورت.
4: عرفتيني؟
0: لا ما عرفتكش.
4: ها
0: تينا عرفك. ناجي
4: ما شاء الله عليك يا ملاك.
0: الله يبارك فيك
4: يا ملاك الناس الكل.
0: تسلم الله يعزك اخي. تفضل.
4: صوتك بعيد شويه.
0: عادي ما نبيش قريب انا المره هذه.
4: شو موضوعك؟
0: كيف يا ناجي تو انت كيف تحت الراديو ولا كيف؟ وين سمعتني انت؟ وين
4: اقول لك الحق؟
0: قولي الحق
4: الصراحة.
0: لا قولي الحق، معلش.
4: تجامس قدام حياتي الولادات.
0: ايه
4: اتصل بي اخوي سالم من تجورة.
0: الله الله، با
4: قال لي ملوك كان دايره برنامج، قلت له شنو؟ قال لي تقييد على الوالدين.
0: ايوه، بيعطينا شنو فهمت من بر الوالدين بدون ما تكون سمعني في الحلقة.
4: يا سلام يلا. يا سلام على بر الوالدين، ونقول هذه نفسي تنمدل عليك في الهواء يسمعوا فيه المستمعين. أنا مامتي توفت وبي توفى،
0: الله
4: يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة، وكل من توفى لأبوه وأمه إن شاء الله من أهل الجنة، والحيين إن شاء الله ربي ينورهم ويخليهم يفروا فرال.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. هاي
4: ألو،
0: نسمع فيك تفضل.
4: طبعا نجيب لك رواية بالحقيقة والخيال، لكن هي كده يعني زي ما تقولي يعني نوع من الذاكرة ونوع من المصداقية. ومزوز عناوين بهي. ألو،
0: أنا اسمع فيك تفضل.
4: العنوان الأول، مرة في عهد الصحابة وعهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
4: فيه واحد جبل قوي ما باش ينطق الشهادة. قصة يصلي، قالوا لم يصلي، وروايح فرنسوية، وجاء من فوتاش جديدة، ومع الناس مية مية. بيت القسطة. قال والله إلا قال ما باش ينطقش هذا. رسولنا الكريم عنده حكمة.
0: إيه.
4: جمع عادك اليوم القرية ولا المنطقة وجمعهم كلهم وجاب كل صح طب كبير ذهي. المهم بعترف قد حاجة واحدة. قال وين والدته؟ قالوا له حية. قال انت جابوا والي جابوها له. يعني هو من برنامج شافها هيك زي متضايقة من ولده والله من حاجة يعني لما لامع عنده رسولنا الكريم. قال للصحابة جيبوا لي حطب جيبوا لي. وقلت ما هي ناس. قالها بنت شوفي الناس بس على خلي ينتقش هذا. قلت لا ابني. قالت هي قالت لا ابني وقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت الحكمة ولا؟
0: إيه الحكمة أن الحكمة إن لين مشي اللي إيه لين عرف إن المشكلة وين. المشكلة في أمه. عرفت
4: شفت الحكمة وشفت القدر كيف ندار الأمة وشوفي أمه في اللحظات الأخيرة ما بيش ترضى فيه النار.
0: صحيح.
4: هو رسولنا الكريم مش بتشي النار. هو دار الحكمة هي يدي أمه من مشاعرها تتحرك. شو بتقول
0: إيه
4: شفتي رحمة
0: إيه.
4: الولدين
0: الله يعزك الله يعزك يا ناجي بارك
4: شفتي رحمة الولدين ولا
0: إيه والله إيه والله رحمة الولدين
4: مش اللوحة في دار العززة ودار الوفاء
0: هذا بروحه هذا بروحه يا ناجي هذا ما تاخذش تجريش في الحلقه بالله عليك ما تجريش انا غنمشي بشويه بشويه سبيتها قال لكم الناس نحاول بشويه باهي عموما بارك الله فيك يا ناجي على القصه اللي حكيتها لنا وبارك الله فيك على اتصالك ربي يعطيك الوقت الطيب يا ناجي
4: وما زال في حكاية راه وما زال في مواعيد
0: غير غير خلينا باهي يا ناجي بارك الله فيك شكرا يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك يا ناجي شكرا شكرا الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أختي ملاك لك ولكل كادر راديو السرايا وكل مستمعين والأفاضل شكرا بارك الله فيك يقول الأم هي الحضن الدافي والقلب الحنون تتألم عندما نتألم وتفرح عندما نفرح وتتمنى لنا كل خير رب يحفظكم يحفظ أمهاتنا والله يرحم كل من توفاهم الأجل سلطانة زماني تقول ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك اهلا وسهلا بكم جميعا وجمعه مباركه عليكم كلكم ومساء الخيرات والانوار عليكم ولنعتذر ان في بعض من التعليقات ما حاولتش اني نقرا يعني لان كانت عندي مكالمه واتصالات طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 092-150-59-99 مكالمة يلا مكالمة ألا السلام عليكم
5: وعليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
5: جمعك مباركة
0: علينا وعليك يا رب علينا وعليك
5: كيف حالك ولا بيتك
0: اللهم أمين يا رب العالمين الحمد لله والله كلهم كويسين يسلموا عليك الله يبارك فيك
5: الحمد لله صحة خير ونعمة
0: الحمد لله تفضلي هاي
5: عرفتنيش أكيدا
0: زينب
5: أم سند
0: أم سند
5: أيه
0: عاش مسمع صوتك يا أم سند
5: عشت يا غالي عشتي
0: أول مكالمة بعد الإجازة صح
5: أكيدا
0: قريتي
5: من رمضان
0: ماني قلت لك أنا أول مكالمة
5: الحق بفضل طبعا حية حمامة الخلة بارك الله فيها هي اللي نبهتني على البرنامج
0: يا ودي مرحبتين بها وبيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين نورت
5: والله تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات نقول جمعه مباركه
0: يا انا وعليك يا رب ام سند
5: نعم يا امي
0: تفضلي هي قولي لنا على موضوع الحلقه اليوم
5: على الوالدين هو طبعا ولا
0: على الوالدين يا ام سند انت ام سند انت ام سند واليوم تحكي لنا على امك وابوك وبتحكي لنا على سند شو مداير فيك
5: الحمد لله طبعا تتحمل وبي
0: اللهم
5: امين جنة الرضوان يا رب
0: اللهم
5: وميتي إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب يا رب الله وجعلها بالله عليكم بالدعاء يشفيها ويعافيها ويزيدها مش شيء
0: إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب
5: أي وأنا أم طبعا ندعو إن شاء الله ولاداتي يكونوا برين بي يا علي يا رب يا رب زي ما بريت ببي وبر بأمي إن شاء الله ولاداتي بروا بي يا رب
0: مش يقولوا فيها يا أم سند يا داير يا لاقي الدنيا دوارة
5: كده بدأت في الوالدين
0: إي والله إي والله
5: طبعا قالت الوالدين الوالدين ما تعصيهم الوالدين دي ما تكون عونك ليهم إيه. حتى بكلمة أف ما تديهم وجهنم تكون زاد من عصيهم نقول لك خذ النصيحة خذ خذ النصيحة خذ واسمع كلامي، وللوالدين كن ودود، واللي تدير اليوم غدوة عليك يعود، سواء خير ولا شر فيهم خذ خذ، سواء خير ولا شر في دنياهم، الوالدين خذ رضاهم وخذ النصيحة، الوالدين خذ رضاهم وتنساهم وتعيش في سعادة دوم غير معاهم.
0: يعني
5: على الوالدين طبعا نجهم طبعا بنياتنا ولداتنا، طبعا نقول اللي عنده ما يبقى حي يا ربي ان شاء الله يطول في عمرها، واللي ما يبقى ميت يا ربي يغفر لها ويسامحها.
0: اللهم امين.
5: نقول لهم راهو اللي فاقد ما يبقى ربي باب الابواب الجنه يتذكر، هذا الدعاء المنمره.
0: باهي ترى نقول لك حاجه، باهي سؤال بين سؤال تو انت قلتي شني تو في كلمه قلتها وانا عندي اعتراض عليها كويس، اللي هي شنو هي ترى؟ انها كانت وفاهم الاجر باب البر يتسكر صح؟
5: مش باب البر، باب الجنه يتسكر، لان هذا اللي بيدعوا لك هم. هم هم بالنسبه للوالدين قال لك عمل هم يعني ربك عندهم، قال لك اذا كان خلى ولد صالح يدعو له ولا صدقه جارئه
0: ايوه
5: او علم ينتفع به هذا. لكن انا نحكي لك على الوالدين
0: إيه؟
5: لما الواحد
0: يتذكر الجنه باب الجنه من جهته
5: باب الجنه يتذكر، لان من بيدعي له؟ من بيدعي اكثر من الام والبو؟ انا مجربه من روحي، يعني انا تو مامتي مريضه الحق فقدت تدعاها، لان الانسانه مش على عقلها ان شاء الله ربي يرد لها عقلها ردا جميلا، يعني زهايمر يعني فقدت يعني. لكن مني عندي الحمد لله ربي خلف لي حمام تخلى الله يبارك فيها نحتفظ فيها، هي طبعا احنا متقاربين حتى في السن، لكن من دعاء نتاعها نحتفظ فيها زي ميمتي زي اخيتي زي كل شيء، يعني دعاها يعني ونقولها فيها الحق، يعني مفتخر ان هي تدعيني زي ميمتي يعني الحق، يعني حتى فقدت دعاء امي ربي خلفني بانسان ثاني يدعي وربي
0: يخلي
5: حبيب فيا يحبب خلقه فيا يا ربي.
0: اللهم امين يا ام سند، اللهم امين يا رب.
5: وخلي نقول حاجه على الام،
0: تفضلي هي في عجاله تفضلي.
5: بارك فيك، قال خذ رضا امك وخذ وسعها، ولذا امك حاول على قدرك ما تعصاها، خذ وصية واسمع كلامي ونفذ هي تحتها الجنه وهي مرضيه، اللي تديرها معاها ما تنساها، قالت لك القوه اعطتك القوه وين هي قوه، واليوم منك راي ذاك فاها، ومهما دير اليوم راهو شويه حتى لو روحي تباها، خذ رضا امك وخذ وصاها وحاول على ما تقدر ما تعصاها.
0: الله يبارك فيك وصح لسانك.
5: سلمك طبعا، سلمك سلمك وتحياتي وسلامي للكل، ونحيي مرت خالي حتى هي
0: وليها ولكل حد
5: وخالي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ما يخليهم يا ربي، وطبعا نستحمد على سلامه مولا بيتي طبعا كانت داير عمليه، وبنيه خالتي بنيه اختي حتى هي صار لها حادث، نستحمد ونشكر كل طبعا من عزاني في جوز اختي وكل من سال عليه بنيه اختي وكل من سال عليه مولا بيتي، نقول ان شاء الله ما يفقدكم وان شاء الله ما نسال عليكم كافه الحاجات الطيبه يا رب.
0: تسلمي الله يبارك فيك، شكرا تحياتي
5: لكم انت انستينا يا غاليه، وان شاء الله ما نفقدك ونورتي الجمعه منورتينا يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام سلمى،
5: شكرا على المكالمه، حتى هو ربي يعمر عليك والله يعطيك ما في ذلك
0: ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم سند، وربي يطول لك في سند وصغارك يا رب، وتشوفيهم دائما برين بك زي ما انت برا بوالديك، وربي يشفي لك مامتك حتى هي قلتي ان هي زهايمر، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وتكوني دائما برا بها يا رب العالمين، ويرحم بوك يا رب ويرحم جميع موتانا الأم والأب، اللهم امين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، على 092 اللي حابين مجموعة التيك توك حابين يتواصلوا معنا، على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، وأهلا وسهلا بكم لكل من التحق بينا عبر تيك توك أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الفيسبوك ما ننسوهمش لأن نحن نقرأ تعليقاتهم. ألوفيرا تقول ربي يسعد أمي وأبي على قد ما ربوني، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو فاطمة يقول رحل من كان يضيء حياتي بكلماته ودعواته، فأسألكم بالله أن تذكروا أبي في دعواتكم، فليس له الآن إلا ربه ثم دعاؤكم، وفي القلب غصة على غيابه، لكن يواسيني وجود من هي نبع الحنان والبركة في حياة أمي الغالية، اللهم إنها سندي المتبقي في هذه الدنيا، فاحفظها بعينك التي لا تنام، والبسها ثوب الصحة والعافية، وأطل في عمرها على طاعتك واجعلها تاجا فوق رؤوسنا ولا ترني فيها مكروها يبكي قلبي أبو فاطمة. اللهم أمين يا رب العالمين. ربي يرحم وبيك يا رب ويحفظ أمهاتك. في استقبال المكالمة، أهلا وسهلا.
6: ألو،
0: السلام عليكم.
6: كيف حالك يا ملاك؟
0: وعليكم السلام.
6: كيف حالك باهي؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
6: الحمد لله، نورت البرنامج. كيف حالك باهي؟
0: أنت وين أنت؟ معاش كلمتيني، وينك؟
6: قاعدة يا ملاك، جمعتك مباركة إن شاء الله.
0: الله يحفظك أميمة، كيف حالك؟ حالك باهي؟
6: الحمد لله ملاك، كيف حالك باهي؟
0: باهي، قداش ليك ما سمعتينيش؟ قداش ليك؟
6: والله من رمضان أنا اتصلت فيك في رمضان ولا؟
0: اتصلتي بي في رمضان؟ والله. يا مرحبا، ربي يطول في عمرك يا رب.
6: كيف حالك انت؟ كيف حال عويلتك؟ كيف حال زوجك باهي؟
0: الحمد لله كلهم كويسين، تسأل عليك البركه والعافيه.
6: الحمد لله باهي، جاتي قطني في برنامج توا.
0: وانت شو رايك توا؟ انا نكلم فيك توا، بدنا نقدم برنامج، مرحبتين بكم.
6: بارك الله فيك
0: باهي. ميمة سمعتي البرنامج اليوم؟
6: سمعت توا، فتحت الراديو مشي، قلت فتحت على القناه لقيت، قلت خلينا نكلمها ملاك.
0: مرحبتين بك، انا فرحانه جدا بسمع صوتك. والله
6: البرنامج ان شاء الله.
0: تسلمي ميمة، تسلم ميمة. اليوم نتكلموا على بر الوالدين، شو مدايرين فيك صغارك ولادك وبناتك؟
6: لا باهي الحمد لله. لا
0: ضحكتي.
6: كويسين الحمد لله، ربي يكفي الاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يطول.
6: ان شاء الله يا ملاك، حصلتي انت ان شاء الله تحصلي يا ربي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ادعولي
6: يا ربي. ما حصلتيش
0: مازال ان شاء الله ربي يكتب لي نصيب.
6: يصلح عليك انت ويونس يا ربي، ان شاء الله ربي يعطيكم في اليمات هذه يا ربي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
6: يجيكم قسم يا ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. شكرا على دعوتكم.
6: البرنامج
0: بارك الله فيك ميمة، الله يبارك فيك. شكرا على المكالمة، فرحتيني والله، فرحتني والله. الناس ما بغض النظر، كلكم والله كلكم غالين علي، وكلكم ما شاء الله عليكم، ما عنديش اي اشكاليه معكم، مرحبتين بكم وتشرف بكم. بس الناس الكبيره لما نسمع صوتها، والناس يعني الكبار، الشيابين الكبار والعزايز الكبار، تحس انك انت قريب منهم، تحس ان دعوتهم صادقة، ما عندهمش اي مصلحة فيك، وما عندهمش اي يعني ما عندهمش اي شيء تجاهك، الا انهم يحبوك محبة خالصة هيك. والله الناس هم قداش نعزهم والله. ان شاء الله ربي يطول في عمركم ويعطيكم الخير والبركة، وان شاء الله ربي يبارك في عمركم ويعطيكم الوقت الطيب يا رب العالمين، وتشوفوا مش حتى أحفاد أحفاد أحفاد أحفادكم يا رب. والله دعوتهم قسم بالله، أنا من الناس اللي نحب الناس الكبار، دائما دعوتهم كي صادقة، تحسها طلع من قلبهم، ما عندهمش والله ما عندهمش مصلحة فيك بكر. إن شاء الله ربي يطول في عمرهم، ونسمع مكالماتهم يا رب، ونسمع أصواتهم نطمن عليهم، لأنها بجديات. راح نقول لكم على حاجة، في هالبناس من المستمعين فقدناهم، وفي هالبناس مستمعين انا حابة نوه حتى مش اني ناسي اسميهم فقط، اني ما نبيش نذكر حد وننسى حد بصراحة، بس في ناس من المستمعين انا حابة نقول لكم يا جماعة، التيك توك والفيسبوك قعدت معاهم سنين، كويس سنين يعرفوني ونعرفهم، وكنت نقدم في برامج سابقا. والله يا جماعة الخير، في ناس فقدناهم، في ناس معاش سمعنا صوتهم، وفي ناس بعد ما رجعت للبرامج في راديو السرايا انصدمت انهم توفاهم الاجل، لكن للأمانة اصواتهم قاعدة في في في ودني، وقاعدة في دماغي، وقاعدة حافظة حتى حلقاتي السابقة، يعني حلقاتي في السنوات الماضية. وللأمانة يعني دائما نترحم عليهم، وان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. والناس اللي متواجدين اللي غايبين، ان شاء الله يا رب دائما يكون المانع خير، والله ان شاء الله يا رب المانع يكون خير. دكتورة ماريكا، امي لا تقدر بثمن، وابي لا يكرره الزمن. اي والله يعطيك الصحة يا دكتورة ماريكا. بعض الناس رحال، يقول بعض الناس دواء. نعم أتفق. فخامة ربي يبارك فيكي، محبة الناس من القلب تسعد. والله إيه للأمانة، والله الناس هما بدون حتى ما نتكلم هم عارفين شعوري اتجاههم. محمد يا ريت يتابعوك على الفيس، معلومات جميلة. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وبارك الله في كل شخص متواجد معنا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع وجمعة مباركة يا رب العالمين. تحياتي لكم. في موضوع الحلقة لليوم تكلمنا على بر الوالدين، وفي الفقرة الأولى حابة نتكلم شن هو بر الوالدين. بر الوالدين مش بس انك تقول حاضر، البر اسلوب حياة كامل. شفتوا البر يعني انك انت تسمع عليهم باهتمام، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة عند الكبر لما يكبروا، تتحملهم، تدعي لهم، تكون سند ليهم وقت ضعفهم وقت مرضهم. هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة الخير مش انك انت تقول حاضر بس، كلمة حاضر على لسانك فقط،